عديده أرواحنا من فيده وحسابيه هلت عالكون بشيره ردت للعمر عمره والأمر اللي

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يا بلا غزل لك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
4: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
8: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
9: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكنني خامي،
9: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل، وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
11: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
12: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
13: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
14: أحلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير محب لأهله.

0: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
1: بلدي.
2: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
1: آه يا بلدي.
3: صباح الخير من مدينة البشارة.
4: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس السابع من مايو أيار. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. وإلى العناوين: ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران ويمتنع عن فرض جدول زمني لإبرام هذا الاتفاق. في ظل تصاعد جرائم القتل، مراقب الدولة يلتقي رؤساء السلطات المحلية العربية ويعلن البدء بالتحقيق في إخفاقات الحكومة والشرطة. قبل نصف سنة من الانتخابات، الليكود يبدأ حملته التحريضية ضد النواب العرب في الكنيست من أجل نزع الشرعية عن التمثيل العربي. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم. أنتم مع هذا النهار في ساعتين مقبلتين من أبرز الأخبار والتطورات، والبداية مع هذه العناوين وجولتنا الإخبارية من أبرز ما ورد إلينا هذا الصباح. مع هذه التطورات نبدأ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر محتمل قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب على حد تعبيره. هذا وحذر ترامب من أن فشل المفاوضات سيعني العودة إلى قصف إيران بقوة شديدة، كما ذكر مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لواشنطن هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're not going to let that happen, and we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did, it's like a wall of steel. Nobody goes through. In particular, the Iranians, they're not getting anything through one way or the other, so they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is.
0: في ذات السياق، أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن ترامب يرى بأن المفاوضات الجارية ومذكرة تفاهم قيد البحث قد تفضي إلى نتائج إيجابية مع إيران. وأشار الرئيس الأمريكي في حديثه لإمكانية استكمال التفاصيل المتعلقة بالاتفاق خلال نحو أسبوع إذا استمر التقدم الحالي في المحادثات. إلى ذلك، أفادت مصادر إقليمية مطلعة بأن إيران تستعد لتقديم ردها اليوم إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. قالت مصادر دبلوماسية في باكستان إن المباحثات أسهمت في تقريب المواقف بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز وبحث تخفيف محدود للعقوبات. ووفق ذات المصادر، فإن ملفات أساسية لا تزال عالقة، من بينها البرنامج النووي الإيراني وتوقيت رفع العقوبات، إضافة إلى النفوذ الإقليمي لطهران ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي الجديد لا يزال قيد الدراسة من جانب إيران. ونقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني القول إن استخدام لغة التهديد مع إيران غير فعال ويؤدي إلى تفاقم الأمور من قبل الولايات المتحدة. أضاف ذات المصدر بأن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة، وبأن التقارير الأمريكية بشأن الاقتراب من الاتفاق هو تبرير لتراجع ترامب عن عملياته العسكرية في مضيق هرمز. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني والحرب على إيران. وأكد نتنياهو عدم وجود أي مفاجآت بين الجانبين في ظل الاتصالات الجارية. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه تجاه إيران بطريقة أو بأخرى، وشدد على أن إسرائيل مستعدة لكافة السيناريوهات. إلى غزة الآن، حيث أفادت مصادر في حماس بأن عزام خليل الحية، وهو ابن رئيس وفد المفاوضات ورئيس حركة حماس في قطاع غزة، تعرض أمس لمحاولة اغتيال إثر غارة شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة غزة. وأضافت ذات المصادر أن الغارة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين. ووفق وزارة الصحة في القطاع فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي عن مقتل 837 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين. ليس فقط في قطاع غزة، في لبنان أيضا شن الجيش الإسرائيلي بالأمس غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكذلك أيضا وزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك لهما استهداف قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال مصدر في حزب الله إن المستهدف في الغارة على حارة حريك هو مالك بلوط ولم يعلم مصيره حتى اللحظة، مشيرا إلى أن نائب قائد قوة الرضوان لم يكن أصلا في موقع الغارة. نبقى مع تطورات في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة 4 جنود بجروح إثر انفجار طائرات مسيرة مفخخة قرب قواته الناشطة في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من الأمس أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا كان قد أطلق من الأراضي اللبنانية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في لبنان في وقت سابق مقتل 4 أشخاص من بينهم رئيس بلدية وثلاثة من أفراد عائلته بغارات إسرائيلية. أما هذه الصور الآن التي تثير ضجة وغضب واستهجان كبير جدا في شبكات التواصل، قال الجيش الإسرائيلي بالأمس إنه أمر بالتحقيق في صورة تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هذه الصورة تظهر جندي إسرائيلي وهو يدخن سيجارة بينما يضع سيجارة أخرى في فم تمثال للسيدة العذراء في لبنان. يأتي ذلك بعد أسابيع من حادثة أخرى مستنكرة ومدانة كانت قد أثارت جدلا واسعا عقب توثيق جندي إسرائيلي وهو يحطم تمثالا لسيد المسيح في جنوب لبنان. ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير عن عمليات النهب للجنود الإسرائيليين للأملاك وللبيوت وكذلك أيضا الاعتداءات على الرموز الدينية. مع هذا القرار أيضا بالأمس أصدرت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس قرارا يقضي بإبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب عن المسجد الأقصى المبارك وساحاته حتى 27 من تشرين الأول أكتوبر القادم. ينص هذا القرار على حظر دخول الشيخين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك أو التواجد في هذه المنطقة إلا في حال الحصول على تصريح خاص ومباشر من قائد الشرطة بداعي الحفاظ على الأمن وسلامة الجمهور وفق الادعاءات التي تنص عليها الشرطة. طبعا قائد الشرطة هذا الذي سيعطيهما التصريح هو الذي كان يحتفل مع بنكفير في عيد ميلاده قبل فترة ويحمل هذه الكعكة مع حبل الإعدام. هذا من يقرر بمن يدخل أو لا يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك. إلى رياضة الآن، تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع بايرن ميونخ بهدف لمثله في إياب نصف النهائي بالأمس، واستفاد طبعا من فوزه بستة أهداف مقابل 5 في مجموع المباراتين. ويلتقي باريس سان جيرمان الآن مع أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجري في 30 من مايو أيار على ملعب العاصمة المجرية بودابست. ترقب كبير ومباراة نهائية كذلك لافتة ولربما ستكون تاريخية. مع الرياضة نأتي إلى نهاية جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: طازجه باسعار ايام زمان في شبكه كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمه كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 10/5، خاضع لشروط الحمله. مجموعة المشهداوي.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
6: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
10: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة. إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
12: هذا النهار مع محمد مجادلي.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار وتذكير بالعناوين. ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران ويمتنع عن فرض جدول زمني لإبرام هذا الاتفاق. في ظل تصاعد جرائم القتل، مراقب الدولة يلتقي رؤساء السلطات المحلية العربية ويعلن البدء بالتحقيق في إخفاقات الحكومة والشرطة. قبل نصف

سنة من الانتخابات، الليكود يبدأ حملته التحريضية ضد النواب العرب في الكنيست من أجل نزع الشرعية عن التمثيل العربي. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح الآن، ونبدأ طبعا من صحيفة هارتس كما العادة. هذه الصورة التي تختارها الصحيفة لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة لدمار كبير جدا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وطبعا العنوان إلى جانب هذه الصورة هنا فيها هارتس: إسرائيل هاجمت قائدا كبيرا في حزب الله. وطبعا ذلك يأتي فيما يحاول ترامب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. هذا هو العنوان هنا فيها هارتس. وطبعا وفق التقديرات الإسرائيلية، وهذا أيضا ما كان قد صرح به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس، فإن هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت هو بهدف اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. وطبعا هذا هو الاغتيال الأول أو محاولة الاغتيال الأولى والهجمة كذلك على بيروت منذ بداية وقف إطلاق النار. وطبعا في المقابل هناك مصادر أمنية تتحدث هنا لصحيفة هارتس وتقول بأن الاتفاق في حال تم إبرامه طبعا مع إيران سيكون بمثابة الكارثة. سنقف بعد قليل أيضا مع هذا الاتفاق وما الأمور المطروحة فيه وما البنود أيضا المحتملة. ولكن أيضا هنا في صحيفة هارتس عاموس هرائيل محلل الشؤون العسكرية يكتب مقالا تحليليا وعنوانه واضح، وهو وحدة الساحات إحودة زيروت. يتحدث طبعا هنا عن وحدة الساحات التي فرضت الآن على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال هذا الاتفاق المشترك المرتقب بين طبعا الولايات المتحدة وإيران. بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم ربط الساحات ما بين بيروت وطهران، ما بين إيران ولبنان. هذا ما يقلق طبعا قادة في جهاز الأمن الإسرائيلي وكذلك أيضا في المستوى السياسي، وهو الأمر الذي يثير القلق فعلا. في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، كيف سيؤثر كل ذلك على مناحي هذا الاتفاق؟ ننتقل الآن إلى صحيفة يديعوت أحرنوت، والعنوان الكبير هنا باللون الأحمر كذلك بأنه لا نهاية حتى النهاية بالفعل. القصد طبعا هنا عن كل هذه المفاوضات والتصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا بالأمس كنا قد استمعنا إلى تصريحاته المتفائلة المتحمسة بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أو بأن الولايات المتحدة قريبة جدا من هذا الاتفاق. طبعا يديعوت أحرنوت تنقل هنا أبرز البنود لهذا الاتفاق المرتقب، 5 بنود تحديدا. البند الأول هو إخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى خارج الأراضي الإيرانية. البند الثاني وهو إيقاف يعني تخصيب اليورانيوم في إيران لمدة 15 عاما. البند الثالث هو رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، هذا بند هام جدا لإيران طبعا. البند الرابع هنا هو فتح طبعا مضيق هرمز بشكل تدريجي، هذا المضيق الذي طبعا ما زالت تحاصره الولايات المتحدة وأيضا تحاصره إيران، حصار على حصار. والبند الخامس هو الشروع في مفاوضات لاتفاق شامل، أي أن هذا الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين واشنطن وطهران هو اتفاق إطار كما يسمى ويعرف عادة. إلى جانب هذا العنوان العريض هنا عنوان فرعي ولكنه هام جدا بما يتعلق طبعا في الشؤون السياسية، يورده يوفال كارني وهو مراسل الشؤون السياسية في صحيفة يديعوت أحرنوت. يكتب وهو يقتبس طبعا هنا على لسان أحد المسؤولين في حزب الليكود، يقول: دون إنجاز كبير بما يتعلق بالحرب مع إيران سنخسر في الانتخابات المقبلة. يكتب هنا يوفال كارني بأن هناك ضغط كبير جدا في الليكود طبعا بشأن مسار هذه الانتخابات المقبلة. لا يبدو بأن هناك إنجازات إسرائيلية كبيرة، لا يبدو بأن هناك كذلك أيضا إنجازات في لبنان. هذا يشكل حالة من الضغط، لأن استمرار الأمور على سيرها الحالي يعني بأن غالبية الجمهور في إسرائيل وتحديدا جمهور اليمين سيعتقد بأن نتنياهو فشل في الحرب على إيران.
نبقى في دعوة حرنوت، وهذا لربما أيضا النشر اللافت هنا صورة يمكن القول بأنها مضحكة، يعني آليات إسرائيلية وجنود إسرائيليين، هذه الصورة التي تنقلها هنا دعوة حرنوت لقوات إسرائيلية تتواجد وتتوغل في جنوب لبنان،

0: من على هذه القوات هناك شبكة يعني بما يشبه الدفيئة التي يتم الزراعة بها. وطبعا هذه هي الطريقة الجديدة من قبل الجيش الإسرائيلي لاعتراض الطائرات المسيرة لحزب الله. طبعا يكتبون هنا في دعوت أحرنوت وتحديدا يائر كراوس وهو مراسل صحيفة دعوت أحرنوت بنشر أول، وهذا اقتباس طبعا على لسان أحد الجنود والضباط الذين يتواجدون في جنوب لبنان، يكتب بأننا نتحرك ونقوم بنشاطاتنا العسكرية كالفئران العمياء، هكذا يكتب على حد وصفه، لأنهم يهاجمون باستمرار من قبل الطائرات المسيرة، لا يستطيعون التحرك كما يجب. والأمر اللافت أيضا الذي يضيفه هنا في هذا النشر بأن الجيش الإسرائيلي أيضا استثنى رؤساء السلطات المحلية في الشمال الغاضبين طبعا على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي، استثناهم من كل المعلومات المتعلقة بمواقع سقوط الصواريخ، وهذا يؤثر سلبا أيضا على كل ما يتعلق في العمليات العسكرية. في دعوت أحرنوت طبعا ينقلون هذه الصورة لصور الشبكة التي تحاول طبعا أن توقف أو أن تصيد أو أن ترصد يعني هذه الطائرات المسيرة، ويكتبون إنها شبكة فقط، يعني ما الجديد؟ يحاولون محاربة حزب الله والطائرات المسيرة من خلال شباك يتم نشرها فوق الجنود والقوات الإسرائيلية. بالعودة إلى صحيفة هآرتس وهذا المقال اللافت هنا أيضا، هذا العنوان اللافت هنا الذي ينقله بار بيلغ وجوش براينر مراسل شؤون الشرطة في صحيفة هآرتس. الحديث طبعا هنا عن كل هذه التهم التي كانت قد وجهت، وكذلك أيضا المداولات القضائية التي ما زالت قائمة بما يتعلق بطبعا محيط نتنياهو المقرب يوناثان أوريخ ومستشاريه الآخرين. ما العنوان هنا؟ العنوان هو أن الشباك جهاز الأمن العام يقوم بتعديل موقفه بما يتعلق بهذه التهم، لأن الشباك هو المسؤول عن توجيه التهم أو المساعدة بالتحقيق في كل ما يتعلق بتهم أوريخ وفلشتين، طبعا التعاون مع قطر وكذلك أيضا تسريب معلومات أمنية وأمور من هذا القبيل. ووفق المعلومات الواردة هنا فإن جهاز الأمن العام الشباك يعدل من خطورة هذه الاتهامات التي من المفترض أن تكون موجهة ليوناثان أوريخ ولإيلي فلشتين. واللافت هنا بأن أحد المسؤولين أو المطلعين كما تذكر صحيفة هآرتس على سير التحقيقات يقول بأن الشبهات أو الاتهامات لم تتغير، ما تغير هو رئيس الشباك أو هوية رئيس الشباك هي التي تغيرت. هذا طبعا يأتي في ظل الكثير من الأخبار التي سمعناها مؤخرا وتحدثنا عنها، إلى أي مدى دافيد زيني تعيين نتنياهو لرئيس الشباك يقوم ب يعني اتخاذ قرارات ويصدر وجهات نظر وأمور من هذا القبيل تخدم نتنياهو، إن كان بما يتعلق بمحاكمته وكذلك أيضا إن كان بما يتعلق بهذه الأمور. عنوان آخر هنا في صحيفة هآرتس يتعلق بملفات نتنياهو الجنائية، يكتبه طبعا يوناثان ليسي آل فيردسون كذلك مراسلة الشؤون القضائية. عنوان لافت يظهر إلى أي مدى بالفعل هذه المفاوضات التي لربما يعني كان الإعلام الإسرائيلي قد ضج وعج بها ليست مفاوضات جدية. المفاوضات هي طبعا بما يتعلق بالتوصل إلى تسوية بين النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة وطاقم الدفاع عن نتنياهو. العنوان كالتالي: نتنياهو لم يرد، هيرتسوغ غادر البلاد في رحلة، والمفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة دعاء أو تسوية قضائية بشأن ملفات نتنياهو الجنائية لا تتقدم أبدا. بعرج سريعا على صحيفة إسرائيل هيوم كذلك، وهنا العنوان طبعا مع صورة لمحاولة الاغتيال بالأمس في بيروت، كل الخيارات متاحة، كل السيناريوهات مفتوحة، هذا هو العنوان في صحيفة إسرائيل هيوم. داني زاكين وللأخ شوفال طبعا من الصحيفة يذكران بأن هناك قلق في إسرائيل بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، ولربما سيكون هذا الاتفاق كما يقول مسؤولون إسرائيليون ليس أفضل اتفاق لإسرائيل. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن زميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: الله صباحك الخير يا محمد، أنت وكل المستمعات والمستمعين. هذا الخميس وحداني محمد مزادلي.
0: والله سناء تركتني اليوم على أن تعود وتنضم إلينا الأسبوع القادم إن شاء الله. إجازة
1: بالسلامة.
0: سريعة صغيرة جدا.

0: يعني طبعا العناوين متفاوتة اليوم وديع ما بين طهران وواشنطن وكذلك أيضا بيروت وكل هذه التطورات المتلاحقة. من أين تريد أن نبدأ اليوم؟
1: نبدأ من حيث بدأت محمد، هذا الموضوع الطاغي اليوم بعد عملية أو محاولة اغتيال قائد قوة رضوان في بيروت، وبعد هذه الأنباء المتفائلة من واشنطن هناك أجواء مختلطة في إسرائيل بين التفاؤل وبين التشاؤم. هناك هذه الكلمة التي تعرف بالعبرية بالحمدسوت، في نوع من الحموضة في المشاعر في إسرائيل بشكل عام، في الرأي العام ولدى كل الإسرائيليين هناك سؤال واحد ووحيد فقط: هل هذا الاتفاق في حال تم بين طهران وبين واشنطن سيكون أفضل من الاتفاق الذي كان بينهما تحت رعاية أوباما في العام 2015 وقام نتنياهو بإقناع ترامب في 2018 بالتراجع عنه؟
0: على فكرة في معلومة مهمة جدا وديع، يعني لا تذكر في الإعلام الإسرائيلي حتى لا تذكر في وسائل الإعلام الأجنبية أحيانا، أنه كل هاي الطوشة اللي احنا شايفينها على اليورانيوم المخصب و60% ويخرجوه ويخلوه مدفون تحت التراب، هذا اليورانيوم المخصب خصبته إيران بعد 2018، يعني من 2018 ل 2025، يعني فقط بعد خروج ترامب من الاتفاق قامت إيران بتخصيب هذا اليورانيوم. يعني كل ما يفاوض عليه ترامب، مضيق هرمز واليورانيوم المخصب وكل هذه الأمور، هو ما جنته يداه يعني باختصار.
1: صحيح، هناك حتى تقارير لدى مسؤولين أو خبراء إسرائيليين أيضا يقولون أن إيران تمكنت من مضاعفة على الأقل الكمية من اليورانيوم المخصب بالدرجات تخصيب متفاوتة بأربعة أضعاف منذ أن تم إلغاء الاتفاق. ولو كنت أنا أو مكان أنت أو أي من بدل صانع القرار الإيراني ربما لا فعل ذلك، لأنه ببساطة أنت ذهبت إلى جنيف ووقعت اتفاق وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بينك وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وما لبست أن تركت بدون أي تبرير. الآن محمد، بما يتعلق بموضوع قبل أن ندخل أيضا ربما بتبعات واحتمالات هذا الاتفاق، بما يتعلق بهذه العملية الإسرائيلية في بيروت، توقيتها مريب، جاء بالأمس استهداف قائد كبير من شأنه أن يزعزع اتفاق وسط النار الهش أصلا بين إسرائيل وبين لبنان، بين حزب الله على أرض الواقع، وكان يعني منذ اليوم الأول قد بدأ هشا. هل هي محاولة اصطياد يعني فرصة عملياتية، نافذة عملياتية كما يقال، بأن تصطاد إسرائيل قائد كبير،
0: أو هي محاولة لتخريب أي اتفاق يعني بين واشنطن وطهران، وهذه المرة يخرب يعني نتنياهو يخرب الاتفاق من لبنان؟
1: نعم، أم هي محاولة اصطياد عصفورين بحجر واحد، استغلال الفرصة العملياتية لضرب قائد عفوا كبير في حزب الله، تحسين صورة إسرائيل في ميزان الرعب المتبادل بينها وبين حزب الله، خاصة أنه إسرائيل وجدت نفسها على حين غرقت أخذت في هذه الجولة مع حزب الله بخلاف ما كان حتى اتفاق نوفمبر 2024، وربما كما تقول تماما محاولة تشويش المفاوضات بين إيران وبين أمريكا، رغم أنه إسرائيل تقول رسميا أن العملية في بيروت جاءت بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية، وربما يكون هذا صحيح، ولكن إسرائيل تدرك في قرارة نفسها أن هذا مربك لإيران، وبالتالي ربما هذا يدفع إيران رغم التنسيق الموجود إلى اتخاذ خطوات تشوش هذا الاتفاق. بكل الأحوال الأهم في هذا النهار محمد، يوم الخميس، أن إسرائيل فيها رأيين، واحد معلن يرد على لسان نتنياهو حتى الآن إنه إحنا على تنسيق كامل مع الأمريكان، وإنه لن تكون هناك قنبلة نووية، لن يكون سلاح نووي بعد إسرائيل، ونحن مستعدون. طبعا قائد الجيش استمر في التهديد يعني المتكرر في إسرائيل، ولكن هناك في قلق في إسرائيل حقيقي على أرض الواقع، بعيدا عن هذه التصريحات العالية لأكثر من سبب وبحق، ينعكس ذلك اليوم في مقالات الرأي في الإعلام، في تسريبات على لسان حتى بعض الوزراء ممن يبدون عدم رضاهم من مثل هذا الاتفاق. يعني انت قلت محمد انه في كميه من اليورانيوم تم تخصيبها بعد ما انه تم انسحاب امريكي من الاتفاق. يعني انا بسالك انا وياك كل من يسمع، للناس البسطة يعني اللي ما بيفهموا بهذا الموضوع، طب كل وسائل الاعلام في العالم تتحدث انه في 440 كيلو جرام يورانيوم مخصب بدرجه 60، هل فعلا هذا حقيقي موجود؟ مين بيعرف هذا الكلام؟ يعني ممكن انه ايران اللي مساحتها قد 10

0: التخبي في اليوم تقارير بقول انه في 11 طن مزبوط مش بنسبه تخصيب ب 60% 20%
1: وعلى 20%. فكره حتى ترامب نفسه ما بيعرفش يعني باكثر من تصريح ترامب كان يقول دائما يعني الموضوع ممكن يستغرق وقت طويل وحتى في بعض التصريحات بيسميه الغبار النووي الذي تبقى لانه هو طبعا بيقول انه ضربناه اصلا هذا النووي يعني المخصب او اليورانيوم المخصب
0: صحيح. وإذا أجت إيران قالت له إحنا بدنا نسلمك مثل ما أنت بتحكي أو لدولة ثالثة كمية اليورانيوم المخصب، وكان هو بنفسه قد قال نتنياهو ضربناه في نتنز في أصفهان وهون وهناك ومدفون تحت الرادم اليوم في إيران، عملية استخراجه والبحث عنه وتأكد منه بتقعد يمكن سن زمان أو أكثر من ذلك. وبعدين روح أرجع أسأل إذا كل هذه الكمية موجودة ولا لا، وإذا كان في هناك كميات يورانيوم غير مخصبة بدرجات أقل يعني بين وهذا وذاك. هذا الإسرائيلي الإنسان العادي البسيط يدرك أنه أولا كمية اليورانيوم ليس بالضرورة أن تكون كفيلة بأن تخرج من إيران هذا التهديد بالعودة إلى مسار التخصيب العسكري لليورانيوم. الأمر الثاني أنه في اتفاق يقيد إيران ل 15 سنة فقط، وثلاثة في هناك فجوة كبيرة يعني ترامب بيقول في الليل الفائتة أنه ستسلمنا إيران هذا اليورانيوم المخصب، لكن في تقارير في كل العالم تقول انه في شيء في روايه ثانيه انه ايران مستعده للتفاوض حول تسليم الولايات المتحده الامريكيه، وهناك حتى حديث عن انه ايران ستسلم الكميه هذه الى طرف ثالث الى دوله ثالثه. لذلك هناك يعني خوف اسرائيلي من ان هذا الاتفاق النووي فيه كثير ثغرات، وهناك تساؤلات عما اذا كان هو افضل من اتفاق اوباما في 2015. الواضح والمؤكد طبعا انه في خوف كبير في اسرائيل من عدم تقييد الصواريخ. الإيرانيين قالوا للأمريكان من أول لحظة هذا طاب وما فيش جدل، غير خاضع للنقاش الصواريخ البالستية بعيدة المدى اللي ثبتت في هذه الحرب أنها خطيرة جدا، ربما ليست تهديدا وجوديا بالمعنى التقليدي للكلمة، ولكن شفنا أنه أربكت إسرائيل أربكت الخليج أي الصواريخ. إيران ستمتلك ما هو موجود وما هي قادر على تصنيع خط الإنتاج دون أي قيود دون أي تحديد. كذلك الأمر في موضوع لبنان، وربما يكون هذا الأهم محمد. الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها أمام مفاوض إيراني عنده تطلعات بأن تكون إيران دولة لها هيمنة لها هيبة أكبر، توظف تعمل ماركتينج تستثمر تسلع هاي الأزمة لتعزيز هيبتها مكانتها الإقليمية والدولية، وتقول إنه فيش اتفاق إلا ما تنسحب إسرائيل من لبنان أو إنه يبقى سلاح حزب الله. شو بدها تساوي إسرائيل بهاي الحالة؟ الخوف الأخير في إسرائيل من إنه الإفراج عن المليارات الدولارات سيعطي إيران مش وجبة أكسجين، وجبات من الأكسجين لعدد تسليح نفسها داعم الوكلاء في المنطقة مع شهوة انتقام كبيرة. ومحمد دائما لازم نتذكر شو كانت أهداف الحرب المعلنة، لسه احنا منحكيش على إسقاط النظام وغيرها من الأهداف العليا الكبرى. ولذلك إسرائيل الإسرائيلي يعني المتوسط بيسأل حاله شو عملنا وشو سوينا، تيتي تيتي مثل ما رحت شيء ترجعنا لوضع مثل ما كان وربما يكون أسوأ بعد هذه التجربة، خاصة أنه إسرائيل تضررت في هاي الحرب. وهناك من يستخدم في إسرائيل لدى بعض المعلقين اليوم محمد أنه هذا عجل نجاة للنظام الإيراني، هذا عجل نجاة لإيران التي كانت إسرائيل باختصار كانت تبحث عن خيارين مختلفين على ما يبدو لن يتحققا، وهما أولا استمرار الحرب أو على الأقل استمرار الحصار حتى يتم خنق إيران اقتصاديا.
1: المهم ما يكونش اتفاق، هذا أهم شيء وديع. يعني طبعا نتنياهو لا يريد أي اتفاق، لا اتفاق سلام ولا تسوية ولا وقف إطلاق نار، حرب من أجل الحرب، هذا أهم شيء
0: طبعا، لأنه صورة الانتصار مهمة استراتيجيا لإسرائيل الآن. إذا تبدو إسرائيل أنه لم تتمكن من يعني مواجهة إيران وتراجعت استراتيجيا أمام حزب الله وأمام إيران بمعنى أنه التهديد ظل قائم، هذا يثير علامات سؤال على هيبتها مكانتها قوة ردعها، ضوعت كثير من هاي الهيبة اللي راكمتها خلال الحرب على غزة. والأمر الثاني اللي هو الإشي الداخلي اللي لاقي الأهمية في إسرائيل اللي هي احتمالات بقاء هذه الحكومة، هذا الائتلاف في الحكم، لأنه هذا الاتفاق ربما يكون بمثابة لغم أو قنبلة في وجه هذا الائتلاف، يصيب هذا الائتلاف بشظايا ربما تكون قاتلة، لأنه الإسرائيليين سيحاسبون في نهاية المطاف، خاصة أنه الأستاذ نتنياهو والأستاذ كاتس رفعوا سقف التوقعات وملأوا الدنيا تهديد وعيد بدنا نساوي هيك وما نسويش هيك وبلغه متعجرفه. الفجوه كبرت ما بين الواقع وما بين على الارض. ممكن حتى يستخدموا له هذا المثل انه هار وليد اخبار لكاتس لما انت مليت الدنيا صراخ بالاخير نصل الى ما وصلنا اليه. ولذلك اسرائيل في وضع حرج نتنياهو ويحاول طبعا في المعركه الكبرى على الوعي ان في اسرائيل وفي العالم محاوله انه ما تظهر الصوره في وعي الاسرائيلي على الاقل بهي الطريقه، ولكن الحقيقه ربما تكون اقوى تنتصر على نتنياهو وعلى كاتس. لانه بنهايه المطاف محمد الغبار يهبط وتنجلي الصوره. بما تبقى من وقت انا امبارح ما صار لي أشوف الحلقة الثانية حول موضوع إسرائيل بنت 100 سنة، وكان قد كرس لموضوع أيضا هجرة العقول وهجرة الطبقة الوسطى الإسرائيلية، ولكن أيضا في كما فهمت كان أيضا إشارة إلى الطبقة الوسطى العربية. سمعت مازن غنايم الصبح بحكي بالعبران هذا النهار أنه المدن العربية تشهد عملية هجرة داخلية مش للبرة وبس، إنما للمدن الإسرائيلية. ففيك تحدثنا كلمتين عن اللي صار لأنه هذا مهم محمد.
1: بدي أخليك تحضر الحلقة بعدين تقول لي رأيك، ولكن بالفعل نتطرق أيضا لهذا الموضوع. شوف أخذنا مثلا يعني بلدة كتسير في وادي عارة كمثال على هذه القضية، كيف أنها تحولت اليوم أكثر من 70 أو 80 عائلة عربية في داخل كتسير. طبعا في بتعرف أصوات خجولة في المجتمع اليهودي هناك بتقول لك لا يعني إحنا مش ضد العرب بس بنفضل يكونوا ببلداتهم. في أصوات واضحة بتقول لك ما بدناش إياهم وبشكل عنصري ويقولوا عنا عنصريين. ولكن اللافت دائما وديع أنه يعني السكان العرب في هذه البلدات يقولون بشكل واضح، يعني في رأيين عادة. الرأي الأول بيقول أنا موجود هون لأنه يعني أنا بحق لي أعيش وين ما بدي، ومن يريد أن يمنعني من ذلك يعني راح يلقيني في كل مكان. تحدثنا حول ذلك طبعا مع المحامي توفيق جبرين من سكان كتسير. وفي رأي آخر بيقول لك يا عمي طب وفروا لنا إحنا في بلداتنا العربية أماكن نبني، أماكن نعيش بأمان، مش رح نيجي لا على كتسير ولا على غيرها يعني. فلذلك هناك تفاوت في الآراء، ولكن بدون أدنى شك أنا باعتقادي هذا أكثر شيء مقلق. على فكرة وإحنا موجودين هناك في كتسير يعني أجت امرأة موجودة بالصدفة بالبلدي ولكنها تسكن في كفار فراديم، فبتقول يعني بقول لك كيف راح يكون طيب شكل هاي البلدات كتسير وكفار فراديم وكلها بعد 20 سنة بس إسرائيل يصير عمرها 100 سنة يعني. قالت لي كلها راح تكون بلدات عربية لأنه العرب ما فيش عندهم وين يعيشوا، إحنا مش بنوفر لهم ظروف، وببساطة إحنا مش راح نقدر نتحمل وراح نهرب من هون. فيعني الكثير من الاستنتاجات اللافتة كانت في هذه الحلقة.
0: هذا ينطبق أيضا على العفولي وعلى نهرية. صار في بكرميل يقال 5000 نسمة عربية، في بئر السبع أيضا الحديث عن آلاف من العرب، وهي نتيجة طبيعية ربما يعني ظهرت الجريمة والعنف وفقدان الأمان والاطمئنان داخل البلدة العربية ساهم في ذلك، بخلاف الاستراتيجية الإسرائيلية التقليدية اللي كانت تحاول لتحقيق بسبب أكثر من سبب ودافع للفصل بين العرب وبين اليهود. بكل الأحوال سأعيد متابعة هذا الموضوع. أنا اضطريت محمد ما أشوفها، أنا بحكي معك من نابلس.
1: أنت كنت تحضر فكرتك كنت تحضر مبارح المباراة يعني.
0: لا والله أنا عندي بالمختصر المفيد الله يهدي البال عندي بنت تتخرج من جامعة النجاح اليوم في نابلس.
1: مبارك
0: عاملين حفلة تخرج بكير ولم يعني تقطعت في السبل، فاضطريت بين قوسين أني أنا بنابلس واستمتعت بليلة نابلسية رغم أنه كانت يعني أجواءها مشحونة، ولكن هذا هو الحال. نابلس بتظل عزيزة على قلبي وفيها أجواء شوي بتبعدك عن الزحمة وتنطيك وجبة أكسجين. جميل. فإن شاء الله أنه نعود بعبين البطاريات.
1: يلا جميل ومبارك، بدنا يعني ننقل مباركتنا باسم كل الطاقم واسم طاقم راديو الناس، بنقول لك ألف مبروك يا وديع.
0: تسلم. هاي البنت الثالثة عندي ميرا اسمها.
1: مبارك لميرا.
0: أصرت أنها تتعلم طب، كانت في الجامعة العبرية في القدس بعدين وجدت مناسبة أنها تتعلم بجامعة فلسطينية كنا وهو كذلك. اليوم ينتهي هذا المسار بفضلها، إحنا كنا نروح نيجي على نابلس نلاقي حجة أنه نستمتع بأسواق نابلس وبأجواء نابلس ومطاعم ومقاهي نابلس وهذا التواصل مع نابلس. كانت رحلة مش جبلية، رحلة سهلية جميلة في السنوات الأخيرة.
1: يلا مبارك وتحياتنا لك ولها. زميل وديع عواودي يسعد صباحك.
0: الله
1: يصبحكم
0: بالخير.
1: طيب إلى فاصل قصير الآن ونعود بعد هذا الفاصل لكي نواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.

لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات

0: سويس.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: حلق كاسح من طيبة، حلق كاسح من طيبة.
3: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
7: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
8: مبروك بيتك الجديد.
9: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.

0: ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
1: طيب هذه ليست فقرة أوبرا أو موسيقى تشويقية، هذه حملة جديدة شنها حزب الليكود بالأمس. طبعا استمعتم إلى هذه الموسيقى، الكثير من الدراما والقليل من الأوبرا، والهدف في نهاية المطاف هو التحريض على الأحزاب العربية والنواب العرب. إذن هذه من أوائل طبعا المشاركات التي قام بها بالأمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتأتي بعد سلسلة طويلة من التحريض، ولكن هذه المرة بشكل رسمي. وطبعا التحريض هو على القائمة المشتركة، هكذا كان عنوان هذا الفيديو، هذا المقطع الذي نشره بالأمس نتنياهو، وفيه يحذر من وحدة الأحزاب العربية من القائمة المشتركة التي تهدف لإسقاط حكومة نتنياهو والتعاون مع معسكر بنت ولابيد. طبعا كل هذا يأتي في ظل تعثر أصلا المفاوضات المتعلقة بإقامة القائمة المشتركة، ولكن التحريض موجود على القائمة المشتركة رغم عدم وجودها. ينضم إلينا دكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة.

0: هو العربية للتغيير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: شفت الفيديو مبارح؟
1: نعم، فيديو اللي رفعه بنيامين نتنياهو وانتشر من قبل حزب الليكود. هو ليس الفيديو الأول في الفترة الأخيرة، وإنما في سيل من الفيديوهات، ودرجات التحريض ترتفع وتتصاعد في كل فيديو. قبل
0: بس يعني أسبوع. بس مشتغلين منيح، مهتمين فيكم، جايبين كل تصريحاتكم انت والنائب منصور عباس وايمن عودي ووليد طه، مش مخلين يعني حدا، جايبين كل تاريخ.
1: لا واول الغيث قطره، انا متاكد انه سيرتفع ترتفع وتيره هذا التحريض في كل مره سنقترب من اقامه القائمه المشتركه. أريد أن أذكر أنه عندما وقعنا على ورقة سخنين جنت جنونهم، وفي نصف ساعة وزراء الائتلاف أربعة أو خمسة منهم حرضوا وقالوا يجب حبسهم وطردهم ومحاكمتهم لمجرد أنه تصورنا مع بعض ووقعنا على ورقة. ما من شك أنه التحريض في هذا الفيديو تبع الأمس على القائمة المشتركة هو نتيجة خوفهم من القائمة المشتركة ومن إقامتها. الحساب واضح، ما نعرف حسابه إحنا بعرفوا كمان هم يحسبوا. إقامة القائمة المشتركة ستزيح بنيامين نتنياهو وحكومته عن السلطة.
0: طب دعني أسألك، بما أنه يعني إحنا بنعرف موقفك من ضرورة إقامة القائمة المشتركة وأنت من أبرز الداعمين وما لذلك، هذا مفهوم، ولكن هناك نقطة إضافية تسأل. يعني عندما ننظر إلى مثل هذه الحملات التي بطبيعة الحال ما هو الاتهام في نهاية المطاف، هو أن بنت ولابيد سيتساعدون أو سيتعاونون مع النواب العرب والأحزاب العربية للإطاحة بنتنياهو. دعني أسألك، هل بالفعل أصلا يمكن أن يكون هكذا تعاون؟ لأنه يبدو في نهاية المطاف أنه الليكود بحرض على بنت ولابيد من خلال العرب، وبنت ولابيد مش عن جد بدهم يتعاونوا مع العرب عشان يزيلوا نتنياهو في الانتخابات القادمة.
1: تصريحات بنت لابيد، آيزنكوت، ليبرمان واضحة متكررة مستمرة أنه بدون عرب. هي تصريحات ذات طابع عنصري واضح اللي كررها نفتالي بنت مؤخرا على فكرة في كل مقابلاته قبل 10 أيام. بالرغم من ذلك مجرد التحريض على فكرة إقامة القائمة المشتركة، أنا أعتقد ليس فقط لأنه يعتقد أنه هدول الأربعة نواب اللي حط صورهم تصريحاتهم بدهم يصيروا وزراء، وإنما لأنه العدد 15 أو 16 أو 17 واضح أنه يبعد عن الحكم، ولذلك يلصقنا بصورنا، بصور نفتالي بنت، بصور لابيد، بصور غيره. أما من الواضح بمكان أنه بما أنه نفتالي بنت أو لابيد هم البديل لحكومة نتنياهو، ونحن نقول نريد أن نسقط حكومة نتنياهو، فهو يربط في الفيديو بين الجهتين. نعم، نحن نريد أن نسقط هذه الحكومة، يعني هذا ليس سرا وهذا موقف وهذا مطلب الجمهور. وإذا حصلنا على 15 أو 16 الطريق ستكون قصيرة.
0: طيب.
1: بعد ذلك بخطوات برلمانية إضافية لفعل ذلك.
0: الآن دعني أسألك هنا، يعني أين تقف جهود إقامة المشتركة؟ لأننا رأينا الأسبوع الماضي يعني سبعية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية يعني أعطتكم مهلة لتشكيل القائمة المشتركة حتى نهاية الشهر الجاري. رأينا مثلا بيانا من التجمع يرحب بهذه المهلة ويلتزم بها. رأينا بأن القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس يعني أصدر كذلك مقطعا مصورا يقول فيه بأنه ملتزم بقائمة مشتركة، ولكن شريطة أن تكون تقنية. لم نسمع أي شيء منكم في العربية للتغيير والجبهة.
1: هل تتصور أن مصير شعب ومجتمع بأكمله يتوقف أو إقامة مشتركة على خلاف على كلمة تقنية نعم أو لا. جمهورنا يريد قائمة مشتركة تقنية.

0: مشتقنية، إلكترومغناطيسية، كهربائية، حديدية، بده قائمة مشتركة. لا يعقل أنه توقف على النقاش. وأنا أقول لك سنصل إلى حل في هذه النقطة تقنية نعم أو لا ونتخطاها. حاليا
1: طب أنا يعني كل على
0: فكرة أن الوقت يسير وأضعنا وقت كثير في النقاش حول هذه النقاط.
1: طيب ولكن دكتور يعني تقول لك القائمة العربية الموحدة، أنا أريد أن ترد على هذه النقطة، لأن هناك من يقول بأن فيها وجاهة وهناك من يقول لا غير منطقية أبدا. في القائمة العربية الموحدة يقولون نريد أن ننتظر حتى تسليم القوائم لكي نعرف ما هي الخارطة السياسية، هل ستتشكل أحزاب جديدة، كيف سيكون شكل استطلاعات الرأي. يمكن أن يكون لصالحنا أن نذهب إلى قائمة مشتركة من حيث العدد واستطلاعات الرأي والأرقام، يمكن أن يكون لصالحنا أن نذهب بقائمتين منفصلتين. ما العيب في أن تنتظروا في هذا الموضوع حتى تقديم القوائم؟
0: أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي وتكتيكي، وقد يتسبب في أزمات نحن في غنى عنها. هل إحنا نريد أن نقيم قائمة مشتركة؟ يعني هل 90% من الجمهور بيقول لكم بدنا إياكم قائمة مشتركة ثم مشتركة ثم مشتركة، واستنوا لكم شوي مشان تختلفوا ما قبل تقديم القوائم مثلا؟
1: لا ولكن أنا بسألك سياسيا،
0: يعني
1: أنت فاهم سؤالي؟ لا أنت فاهم سؤالي، لذلك أريد أن يعني أن تجيب من خبرتك السياسية، من قراءتك للاستطلاعات الرأي. لربما تشكيل قائمة مشتركة الآن قد يؤثر بشكل آخر على الخارطة السياسية، لربما في اللحظة الأخيرة قد تكون الحسابات مختلفة.
0: أنا لا أعرف إذا قرار استراتيجي يتعلق بمصير شعب وهو إقامة قائمة مشتركة. على فكرة أنا أعتقد أنه إقامة قائمة مشتركة تغير كل الموازين في السياسة الإسرائيلية لمصلحتنا، ولذلك هي ليست مرتبطة كيف ستكون نتائج الاستطلاعات ما قبل. يا أخي نفرض كانت نتائج الاستطلاعات غلط، بصير؟
1: ممكن.
0: إذن هل نفشل إقامة قائمة مشتركة أو نؤجلها ثم نختلف عليها عشية الانتخابات وبذلك في خطورة كبيرة فقط كي ننتظر نتيجة الاستطلاعات؟ طب بل كان نتيجة الاستطلاعات في قناة 13 شكل وبقناة 12 شكل وبقناة 11 شكل، هذا في خطورة غير محسوبة بهذا الموضوع.
1: طيب يعني أنت تقول يجب تشكيل القائمة المشتركة دون انتظار. بسؤال أخير سمح الدكتور، يعني طيب أين تقف الأمور الآن؟ التقيتم في المرة الأخيرة في الناصرة، متى سيكون هناك لقاء جديد؟ إحنا دائما نسألكم وانتكم تلتقوا، يعني في دائما ترقب حول اللقاء.
0: نعم.
1: شو المشكلة تلتقوا وتخلص الموضوع؟
0: إحنا الأربعة سنلتقي في ندوة أكاديمية أعتقد مطلع يوم الأحد مع بعض إحنا الأربعة حول القائمة المشتركة، إلى أين وصلنا وما هي العقبات. هذا أيضا يعتبر اجتماع، وكل اجتماع من هذا النوع.
1: لا هذا اجتماع مصور، هذا مش اجتماع مفاوضات. يعني
0: على فكرة هناك من يطالب أصلا إنه المفاوضات كلها تكون في بث مباشر
1: زي المحكمة العليا
0: مثلا.
1: جيب لكم تالي قتلب بس تصيح عليكم.
0: آخر ما تناولته مجموعة الأربعة، مجموعة رؤساء الأربعة، هو ما كتبه النائب منصور عباس أنهم سيقدموا ورقة بموقفهم وبتصورهم، وأعتقد أن هذا سيكون قريبا جدا. وسنرى ذلك أيضا يوم الأحد عندما سنرتقي في هذه الندوة.
1: سنرى، سنتابع كل ذلك. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، شكرا لك.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا وحتى عينها مفرات، شارع رقم 6 مزدحم من نشريم وحتى بن شمن. بإذن نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا، جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكراً، يعطيكم العافية.
5: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
6: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
9: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: مبروك بيتك الجديد.
10: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
11: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
12: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
13: صباح الخير من مجد الشمس.
14: صباح الخير للبعن الخضراء.
15: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
16: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
17: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تصاعد في حدة التوتر على الجبهة الشمالية في أعقاب الاستهداف في الضاحية الجنوبية ورفع لحالة التأهب العسكرية على جانبي الحدود. الجيش الإيصالي يقول إنه يحقق في صورة لجندي إيصالي يسخر من رمز مسيحي في جنوبي لبنان. وفي الشؤون المحلية العثور على مسدس بحوزة طالب في مدرسة للتعليم الخاص في منطقة المركز وتحذيرات من انخراط الطلاب في عالم الجريمة. في الرياضة باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة ببايرن ميونخ ليلاقي أرسنال في المباراة النهائية. السلام عليكم المستمعات والمستمعين الكرام، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس في هذا العدد 7 من أيار مايو 2026. تستمعون إلينا عبر موجتين 103.3 و107.8 وعبر تطبيق ناس في هواتفكم الذكية. نستمر معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، مجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميلة رجاء كناني. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير محمد. أعلن القيادي في الجبهة ونائب رئيس بلدية نوفا جليل شكري عواودي في حديث أول لراديو الناس ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل بقوة على تشكيل القائمة المشتركة. يأتي هذا الترشيح ضمن الانتخابات التي يعقدها حزب الجبهة الأسبوع المقبل لاختيار قائمته للكنيسة، وسيتنافس كل من يوسف جبرين وشكري عواودي على رئاسة القائمة.
2: أنا سأكون مرشحا إلى جانب رفيقي يوسف جبرين على المكان الأول لرئاسة القائمة للانتخابات البرلمانية القادمة، والآن لدينا أمور كثيرة وتحديات كثيرة تواجه المجتمع العربي وتواجهنا كحزب كتنظيم داخلي، وعلي أرى بنفسي أن لدي الإمكانيات ومشروع جبهوي جامع، وهذا المشروع بالكاد ينعكس على كافة جماهير شعبنا، وعندي تصور متكامل. أنا أربط اليوم بالقومي وأؤكد اليومي بالقومي، لأن جماهيرنا عانت كثيرا وخاصة من العنف وخاصة من تقصيرات العمل البلدي بسبب الميزانيات السلطوية بسبب البطالة. هذا فقط جانب قليل مما يعانيه مجتمعنا العربي، ناهيك عن الإجحاف فيما يخص السلطات المحلية والحكم المحلي.
1: أطلق حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس حملة تحريضية جديدة ضد النواب العرب، واتهم معسكر بنت لبيد أنه يسعى للتعاون مع الأحزاب العربية من أجل إسقاط حكومة اليمين. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن تشكيل القائمة المشتركة هو مطلب للجمهور وعلى الأحزاب تجاوز خلافاتها بأسرع وقت ممكن.
3: هل تتصور أن مصير الشعب ومجتمع بأكمله يتوقف أو إقامة مشتركة على خلاف على كلمة تقنية نعم أو لا؟ جمهورنا يريد قائمة مشتركة تقنية مش تقنية، إلكترومغناطيسية كهربائية حديدية، بده قائمة مشتركة. لا يعقل أنه توقف على النقاش، وأنا أقول لك سنصل إلى حل في هذه النقطة تقنية نعم أو لا ونتخطاها. حاليا وقت يسير وأضعنا وقت كثير في النقاش حول هذه النقاط.
1: التقى مراقب الدولة نتنياهو إنجلمان بعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وتعهد بالبدء بالتحقيق بإخفاقات الحكومة في مجال مكافحة العنف والجريمة. يأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم القتل المستمرة منذ بداية العام. وفي حديثه لراديو الناس أكد رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي خضر زيدان أكد على أهمية الدور الذي يلعبه مراقب الدولة في التعامل مع السياسات التمييزية للحكومة وقضية العنف.
4: وظيفة مراقب الدولة وظيفة هامة جدا، والاجتماع هذا حسب رأيي أنه كان له فائدة كبيرة إن شاء الله، بيكون انطلاقة لعلاج وتوجيه الحكومة للقيام بواجبها اتجاه المجتمع العربي. يعني وظيفة مراقب الدولة في التقرير

0: المختلفة التي يقدمها أو في المواقف التي يجب أن يبديها من أجل التصحيح هي هامة جدا. احنا وضعنا مراقب الدولي أمام حقائق اللي بتلزمه أدبيا اتجاه وظيفته واتجاه الدولة التي يعمل بها، أنه كل مواقف حادة مواقف واضحة في قضية العنف والجريمة، قضية تقليص الميزانيات، قضية التفوهات العنصرية لدى بعض الوزراء أحيانا، وطبعا هو وظيفته يكون موجه، وظيفته يكون مصلح ومصحح لمسار الحكومة والمكاتب الحكومية، خاصة في الوقت المناسب. يعني يجب أن لا ينتظر مراقب الدولي فقط بإصدار التقرير، وإنما أحيانا عندما تكون مشكلة أنه هو يبدي موقفه بشكل فوري.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر محتمل قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة جديدة جدا لإنهاء الحرب وفق تعبيره. وحذر ترامب من أن فشل المفاوضات سيعني العودة إلى قصف إيران بقوة شديدة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لواشنطن هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
2: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we're not going to let that happen, and we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did, it's like a wall of steel. Nobody goes through. In particular, the Iranians, they're not getting anything through one way or the other, so they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is.
1: إلى ذلك أفادت مصادر إقليمية مطلعة بأن إيران تستعد لتقديم ردها اليوم إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وقالت مصادر دبلوماسية في إسلام أباد إن المباحثات أسهمت في تقريب المواقف بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز وبحث تخفيف محدود للعقوبات. ووفق المصادر فإن ملفات أساسية لا تزال عالقة بينها البرنامج النووي الإيراني وتوقيت رفع العقوبات، إضافة إلى النفوذ الإقليمي لطهران ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة. في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي الجديد لا يزال قيد الدراسة من جانب إيران، فيما نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني القول إن استخدام لغة التهديد مع إيران غير فعال ويؤدي إلى تفاقم الأمور، مضيفا أن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة. بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، لافتا إلى أنه يتواصل مع ترامب بشكل شبه يومي. أضاف نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه تجاه إيران، مشددا على أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات. وأوضح أن الهدف المشترك يتمثل في إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك قدرتها على التخصيب. أفادت مصادر في حماس بأن عزام خليل الحية نجل رئيس وفدها لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تعرض مساء أمس لمحاولة اغتيال إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة غزة. وأضافت المصادر أن الغارة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين. وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول الماضي عن مقتل 837 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين. أفادت تقارير لبنانية صباح اليوم بمقتل شخصين في غارة شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة في بلدة حبوش جنوبية لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة 4 جنود بجروح إثر انفجار طائرات مسيرة مفخخة قرب قواته خلال نشاطها يوم أمس في جنوب لبنان. شن الجيش الإسرائيلي مساء أمس غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. وقال مصدر في حزب الله أن المستهدف في الغارة على حارة حريك هو مالك بلوط ولم يعلم مصيره حتى اللحظة، مشيرا إلى أن نائب قائد قوة الرضوان لم يكن في موقع الغارة. حصل الفيلم الوثائقي الفلسطيني كل يوم غزة للمخرج عمر رمال على جائزة دولية خاصة.

جوائز تعد من أعرق الجوائز السينمائية في أوروبا، وتمنحها نقابة الصحفيين السينمائيين الإيطاليين. ومنحت الجائزة تقديرا للبعد الإنساني للفيلم الذي يوثق تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة تحت القصف، ويرصد قصص الصمود والمعاناة الإنسانية. كما شهدت الجوائز حضورا إضافيا للسينما الفلسطينية مع ترشيح فيلم صوت هند رجب ضمن المنافسات السينمائية في إيطاليا هذا العام. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا ودافئا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام النشرة، ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العزم حميد. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: غرفة الأخبار 12 دقيقة بعد التاسعة، نحن معكم في هذا البرنامج حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، وسنتابع بطبيعة الحال على رأس كل ساعة في هذه الفترة الصباحية مع الزميل رجاء كنعاني في مواجز الأخبار. إلى ملفاتنا، حيث تصاعدت حدة التوتر على الجبهة الشمالية في أعقاب محاولة الاغتيال الأخيرة لقائد وحدة الرضوان في حزب الله وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع بين إسرائيل وحزب الله. الساعات الأخيرة شهدت تبادل رسائل تهديد وتحذيرات متبادلة بالتزامن مع رفع حالة التأهب العسكرية على جانبي الحدود. في الحديث عن جانبي الحدود، نحن إلى بلدة الجش، ينضم إلي من هناك رئيس مجلس الجش المحلي سيد شريف نجم. مرحبا بك سيد شريف.
1: مرحبا بك.
0: يعني كيف تبدو الأوضاع في ظل كل هذه الرسائل، هذه التهديدات، هذا القصف وصفارات الإنذار التي شهدتها المنطقة الحدودية؟
1: انت وصفتها بالضبط كترقب مقلق وحذر، و يعني الشيء احنا بتعرف ما صدقنا نرجع نمارس حياتنا الطبيعيه، فاحنا عم نشوف انه الشيء مش عم بوقف والشيء موجود يعني كثير كثير هش. الناحيه عندك مدارس، اللي عندك عم بتقول يلا بس مرقوا هاليوم تنطلع البكروت، يعني الشيء هو طبعا مش بايدينا، بس من ناحية تانية احنا عم نشوف الاشي كل ما عم يتأزم. من ناحية التجهيزات، احنا طبعا الملف الحرب بعد ما زحرش على جارب للأسف، وكل يوم بنكسبه بهدوء احنا عم نستغله لآخر قطرة مثل بقول.
0: هذا يزيد من الواقع تعقيدا، بمعنى انه هناك شعور لابد لدى السلطات المحلية تحديدا في القرى الحدودية بانه يعني ليس لديها صورة واضحة عما يحدث، عما قد يحدث، في ثقة فعلية بين السكان والمنظمات الرسمية بما يتعلق بهذه الجاهزية والاستعداد لجولة أخرى قد تكون محتملة.
1: زيدي احنا، وهذا طبعا مش سبب، هذا كل رأس خط المواجهة كنا بأكثر من جلسة، وأخرها كانت مع قائد الجبهة الشمالية وقائد الجبهة الداخلية، لما احنا بيجوا بحطوا انه كل منطقة الشمال هي وضعيتها خضرة، واحنا عم نشوف كيف الاشي مش اخضر شيء. احنا عم نسمع كل يوم صفارات انذار، كل يوم عم نسمع تطورات على الحدود الشمالية عايشينها. فمن ناحية انت بتقول اخضر، من ناحية تانية احنا اشي يعني موقف على شعره، لما انت بتشوف اولاد بيروحوا
0: اخضر على الورق بس على الورق. يمكن احمر في الشعور.
1: احنا قلناها هي اكثر اخضر من ناحيه ماديه مش من ناحيه امنيه. يعني احنا هون اكيد في، وكلنا بنعرف الصراعات بين وزاره الماليه وبين وزاره المعارف، ان هن بدهم اخضر عشان يرجعوا الناس على شغلهم. من ناحية تانية هون مسؤولية مش هويني، رئيس مجلس لما بياخد قرار انك رجع مدارس وانت عم تسمع صفارات انذار، رئيس مجلس اللي عنده بساطة بتيجي وبتاخده

0: بلاد وهو عارف انه على الطريق في انذارات، واللي عندك الانذارات بتغطيش الشوارع، فهون الانذارات اللي انت بحطوا رأسها مجالس فيها بأشياء مش طبيعية، الاشياء اللي هي تاخدها ما قرارة فيه انه كل يعني كل يوم احنا بنصلي انه ان شاء الله ما يصيرش اشي. من ناحية احنا عارفين انه كمان ما تفتحش التعليم الاضرار تبعته بكتير اكتر، كمان احنا مش شايفين فايتين على حرب اللي هي جمعة وجمعتين. انا لو احنا عارفين الاشي هو جمعة جمعتين وشهر كله بسكر مدارس، بس احنا مش احنا اخر مره بدت سنه وإشي، وهنا ما حدا عارف يمكن تكون حرب استنزاف تكمل قدامنا كمان، فاحنا لازم نتاقلم ونعرف نعيش مع هذا الوضع.
1: وهي الحاله استاذ شريف من اللا حرب ولا سلم يعني قد تؤدي او تكون اخطر نفسيا واجتماعيا من الحرب نفسها. السؤال الى اي مدى انتم كمجلس محلي تتعاملون مع هذا السياق النفسي الاجتماعي في يعني مشاريع نشاطات مختلفة لربما؟
0: في تعال نبلش منك الاشي اللي بايدنا احنا عم نقدر نعمله لأقصى الحدود. يعني احنا بالجيش خصوصا البلد الوحيد بخط المواجهة اللي عملت مخيم ربيع فعاليات، الاشي اللي نقدر نطلع فيه الناس من الوضع اللي فيه احنا مش مقصرين وعم نشتغل على أقصى الحدود فيه. في اشياء اللي هي مش بايدك، التداعيات اللي بتيجي الولد الناحية التعليمية، يعني كلهم بيجوا بركته بقول لك وزير التعليم، وكان في بيني وبينه حديث عن الموضوع بالاجتماع الاخير. يعني عم تيجوا بتدوروا عن تعطوا تسهيلات للبيجروت، فهي أكبر حسب وجهة نظري أكبر غلطة، مش إنه بالتسهيلات. لما أنت تيجي ولد اللي هو من الجيش واللي خلص صف 12 وأخذ بيجروت مع التسهيلات، هذا بده يلاقي بالجامعة بكرة ولد اللي هو موجود من تل أبيب بنفس الصف عشان بيتعلموا نفس الموضوع اللي هو مرق كل التجهيزات. هون تكون في فجوة كبيرة بين ولد اللي صار له 3 سنين ما تعلمش، إذا تحسب الكورونا 5 سنين
1: صحيح،
0: لما ديجي هذا الولد يصير واحد من اثنين، او سريع جدا بده ينكسر ويترك، او انه بده يقعد جدا، او بده يغير موضوع.
1: كيف تتجاوبوا مع مخاوف الاهالي الشرعيه في هذا السياق؟
0: المشكله انه احنا كل حلولنا على مستوى الدوله هي حلول لحظيه مش للمدى الطويل. انا قلت له تعال خذ كل خط المواجهه. في عندك انت عم تقول لك تعمل جامعه، وعملنا جامعه اللي هي بكريات شموني تلحي،
1: نعم،
0: افتح فرع اللي هو فرع تعليمي لمده سنة اللي هي بخلال اللي بسموه تحضيرية، اللي بهاي بتسكر كل الفجوات. وأي جامعة إنسان أسد بجروت، في عندك شيء تاني اللي هو أصعب من بجروت اللي هو بسخمتري. الأولاد عندنا للأسف الحكي، إحنا أنت بدك تقدم الامتحان بسخمتري اللي مهن على على على على حفة البسيخياتري، كيف تتوقع منه؟ كيف تتوقع منه يمرق بسخمتري؟ يعني أنت شديت على بجروت شو مع بسخمتري؟
1: طب وهذه المقترحات كيف بتم التجاوب معها؟
0: ايه عم بقول لك للاسف التعامل هون كله لحظي وفيش اشي مدروس على مستوى دولي. حتى احنا بناخذ على خطه اشفاء الشمال. يعني انا لسه مع وزاره التعليم فايت بحرب اللي هي اشي جدا مش منطقي. انت عم تعطوني مصاري عشان نفسيه الاولاد وعشان الوضع اللي هم صاروا بيساعدوا النصف. من ناحيه ثانيه انا مع الوزاره عم بخانق عندنا في بالترونهوفا، يعني قبل الروضات عندي 75 ولد، إذا أنت بتقسمهم بيعطوكاش يجي تقسمه على صفين اللي هو
1: وضع مركب.
0: لما أنا بقوله أنت عم تعطيني، أنا بدي أحط 35 ولد بصف واحد، لما أنا إسا عم بحط كل 20 بصف ومش عم نقدر نتحكم بهي الولاد. الولاد هاي صار لها 3 سنين قاعدة ببيوتها اللي ما بعرفوش غير حرب. فهنا بيجي انت يعني عم طب خذ مصاري، تعطينيش مصاري تعمل أخرى فعالية هناك، خذ المصاري خليني أفتح أخرى روضة. فالإشي يعني بتشوف إنه الإشي
1: يعني يجب وضع الميزانيات هذه في خطط بعيدة المدى مش خطط لحظية، وهذا أمر أهمية صحيح.
0: كل خطط اللي بيعطوها بشكل عام مش بشكل شخصي، يعني مشكلة الجيش مش زي مشكلة حرفيش ومش زي مشكلة الصفصاول، كل واحد عنده مشكلته. إجوا أعطونا 12 مليار إشي، لما أنت تيجي تسمع 12 مليار تقول الشمال كله يتغير. بالأول حكوا معنا 22 مليار نزلوا له 12، من 12 بلشوا يقسموا شقف زي خرطات السلامي، وكل شقف يمكن تلاقي مكان يمكن لا. فهون الإشي جدا مش مدروس، بس سكتوا. وآخر إشي أنا وصفتهم إياها، الشمال هو زي البورصة، مثل ما في بورصة تل أبيب وبورصة هيك بورصة خاصة المواجهة. مع أول صريخ بتلاقي كل الوزراء وكل الدول تيجي بدها تيجي وتتصور معنا وتحكي، بس شوي صغيرة تهدى الأمور ولا حدا بعد يسأل لا
1: بخط بس المواجهة بس أمام الكاميرات وعدسات التلفزيون وغيره.
0: هذا الوضع بدل إيش
1: هذا الوضع
0: نحطه للحارب،
1: هذا هو الوضع، ونتمنى السلامة والأمن لأهلنا في الجيش وفي كل مكان. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ شريف.

0: شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء. هذا هو الحال في الجيش. إلى جانب الحدود الآخر وإلى لبنان ينضم إلي من هناك أستاذ جورج علم. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك يا صحفي والمحلل السياسي اللبناني. يعني هل ما يجري اليوم هو تصعيد تكتيكي استهداف الضاحية الجنوبية بعد أسابيع من الهدوء النسبي، خصوصا مع عدم استهداف الضاحية لكل الأسابيع التي مرت، على ما يبدو يحمل دلالات كبيرة؟ كيف في البداية نقرأ هذه الغارة، هذا الاستهداف؟
2: الحقيقة يعني أن الرئيس دونالد ترامب في آخر اجتماع حضره الوفدان اللبناني والإسرائيلي أعلن عن هدنة لثلاثة أسابيع. الحقيقة ليس هناك من هدنة، هناك حرب مستمرة من قبل إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تنفذ بنك أهدافها غير عابئة بوقف إطلاق النار، علما بأن هذا الوقف هو ضرورة ملحة إذا كان المطلوب فعلا إطلاق المسار التفاوض. لكن حتى الآن يعني كما نلاحظ أن الاعتداءات الإسرائيلية ليست لها من خطوط حمراء في لبنان، يعني ليست مقتصرة فقط على الجنوب، على العاصمة أيضا، ربما على مناطق نائية في البقاع إلى ما هنالك. لذلك لم تبه إسرائيل لا بالهدنة ولا بوقف إطلاق النار، وهذا طبعا ما يرتب مسؤولية معنوية على الولايات المتحدة الأمريكية التي قبلت في أن ترعى الحوار اللبناني الإسرائيلي، وبالتالي المصداقية الأمريكية الآن هي أمام امتحان صعب. هذا باختصار المشهد الميداني.
0: وإذا يعني تحدثنا عن لبنان الرسمية بين الداخل والخارج، يعني لبنان تعيش أو يعيش بين ضغوط الحرب، المفاوضات، الانهيار الداخلي كذلك، إلى أي مدى يستطيع تحمل هذه المرحلة من الاستنزاف لربما الطويل، في خشية فعلية من تحول الجنوب كذلك إلى منطقة شبه خالية سكانيا، خصوصا مع كل هذا الواقع من التفريغ الجغرافي إن صح التعبير للجنوب الذي تحاول إسرائيل فرضه في هذه المرحلة؟
2: الحقيقة يعني شغل الحكومة الشاغل هذه الأيام هو معالجة تداعيات الحرب، الانهيار الاقتصادي، الانهيار المالي، لكن إلى أي مدى هذا سؤال كبير، خصوصا وأن مدخول الخزينة اللبنانية قد تراجع بنسبة 40% خلال الشهر الماضي نتيجة الحرب. أضف إلى ذلك أن هناك استحقاقات مالية كبيرة لدى الحكومة على الداخل اللبناني ما يتعلق برواتب الجيش ورواتب الموظفين، الإدارة العامة إلى ما هنالك. الانهيار في لبنان الحقيقة تجاوز الخط الأحمر ليرسم علامات استفهام حول مستقبل الأوضاع ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات إذا ما طالت هذه الحرب، وبالتالي هذا الأمر يعني نسبا على كل المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. علينا أن نذكر دائما بأن هناك مجتمع جديد في لبنان اسمه مجتمع النزوح، الذي ترك الجنوب وترك الضاحية وترك مناطق معرضة للاعتداءات الإسرائيلية، وهذا يرتب بحد ذاته عبئا كبيرا على الدولة اللبنانية للحرص على السلم الأهلي. لذلك لا يمكن القول يعني ما هي الخسائر كبيرة، ربما بعدما يعني تتوصل الأمور إلى هدنة أو إلى وقف إطلاق النار وتنتهي الحرب ستبدأ حرب جديدة في لبنان، هي الحرب الاقتصادية، كيف سيواجهها لا أدري. ذلك أن الخسائر التي كانت تتكبدها الدولة اللبنانية عند إسناد غزة بلغت بحدود 11 مليار دولار، الآن التقديرات الأولية تقول بأن الخسائر قد تتجاوز 35 مليار دولار. من أين سوف تأتي الحكومة بهذه الأموال؟ هذا سؤال مصيري لا جواب عليه في الوقت الراهن.
0: وبموازاة ذلك هناك محاولات حثيثة استمرار لاستئناف المباحثات المحادثات ما بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية واشنطن. وإذا تطرقنا إلى الموضوع الاقتصادي الذي تحدث به عدد من الدول، التي اقترحت لربما المساهمة في إنعاش هذه الميزانيات اللبنانية مقابل اختراق ما في الأفق في الموضوع الإسرائيلي اللبناني. إلى أي مدى يفهم هذا الخطاب، يستوعب هذا الخطاب داخل لبنان في بيئة لبنانية تسمح أصلا بهذا المسار السياسي الطويل مع إسرائيل، خصوصا أن رئيس الحكومة قالها نتحدث عن سلام لا نتحدث عن تطويع؟
2: الحقيقة يعني المسار الدبلوماسي هو المسار الوحيد المتاح أمام لبنان. لبنان الحقيقة لا يمكن أن يواجه الحرب الإسرائيلية المدمرة، السلاح الإسرائيلي الأمريكي الإسرائيلي المتطور، وبالتالي بات واضحا بأن ما تملكه حزب الله أو ما تملكه المقاومة من سلاح لا يواجه بقوته السلاح الإسرائيلي. صحيح أن المقاومة لا تزال تقوم بضربات ضد العدو الإسرائيلي، لكن ردود الفعل كارثية بالنسبة للبنان. إذن الحرب في لبنان يعني ليست مسارا معينا أنه متاحا لمواجهة إسرائيل، بقي المسار الدبلوماسي. المسار الدبلوماسي اختاره لبنان بتبع الحال برعاية الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة القادرة أن تفرض يعني قراراتها وإرائها على دولة أخرى تتمكن أو تتمتع بهذه المزية. لكن باعتقادي أن الأمور أدهى من ذلك، ذلك أن هناك انقسام لبناني عمودي في الداخل حول المفاوضات المباشرة، البعض يؤيدها البعض الآخر يعارضها. وهذا يعني أن البنى التحتية اللبنانية السياسية غير مهيئة لذلك. أضف إلى ذلك أن إسرائيل تحاول أن تفرض أمرا واقعا بالحديد والنار على لبنان. كيف سوف تسير الأمور لا أحد يدري، خصوصا وأن هذه المفاوضات لم تبدأ بشكل رسمي بعد، لذلك التبعات كثيرة. لكن كما أشرت المسار الدبلوماسي هو الوحيد المتاح. أضف إلى ذلك هناك تعويل بطبيعة الحال على الدور الأمريكي لأي مدى سيكون حريصا على السيادة اللبنانية وبالتالي يضغط على إسرائيل الانسحاب من لبنان. هذه افتراضات مطروحة.
0: وعلى دور المفاوضات الإيرانية الأمريكية كذلك، وإيران تمسكت منذ البداية بملف لبنان تحديدا
2: دون أن نشد. وباعتقاد يعني إذا نجحت المفاوضات الأمريكية الإيرانية ربما طبعا تنعكس إيجابا بعد الشيء على لبنان، ذلك أن المطلوب يعني من إيران عندما تريد أن تفاوض عن لبنان هو أن تقنع يعني حزب الله بأن يتخلى عن سلاحه، وهذا مطلب الحكومة اللبنانية. لكن خارج هذا الإطار فباعتقادي أن لبنان يرفض أي نوع من المفاوضات تتولاه إيران نيابة عنه. هذا كلام طبعا صدر عن رئيس الجمهورية والتزام للدولة اللبنانية. إذا كان هناك من مساعدة إيرانية بالمفاوضات مع الولايات المتحدة هو أن تنتهي الصفقة التي طبعا يمكن التوصل إليها بأن تضغط إيران على حزب الله وهي الفاعلة والقادرة على ذلك لكي يتخلى عن سلاحه، وبالتالي عندئذ يصبح المسار اللبناني أكثر إيجابية لمعالجة أوضاعه الداخلية.
0: أستاذ جورج علم الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا.
0: فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.

0: بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كارن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
5: ثلاث وثلاثون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. بعد أن كنا في لبنان نبقى في لبنان، ولكن هذه المرة في صورة مستفزة أخرى يمكن القول. الجيش الإسرائيلي يقول إنه أمر بتحقيق في صورة جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيها جندي إسرائيلي وهو يدخن سيجارة، بينما يضع سيجارة أخرى في فم تمثال للسيدة العذراء في لبنان. يأتي ذلك بعد أسابيع من حادثة أثارت جدلا واسعا عقب توثيق جندي إسرائيلي وهو يحطم تمثالا لسيد المسيح في بلدة دبل، ووسط ازدياد التقارير عن عمليات نهب للأملاك والبيوت يقوم بها الجنود في جنوبي لبنان. سيد وديع أبو نصار، صباح الخير.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
5: أهلا بك منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة سيد وديع. يعني مرة أخرى مشهد مستفز مقزز لربما آخر، كيف يمكن قراءة ما يجري؟
6: يعني للأسف نحن أمام ظاهرة خطيرة أخي الكريم، وليست أحداث فردية، ظاهرة خطيرة يعني ناجمة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول وجود مستوى سياسي في إسرائيل الذي إما يغض الطرف عن مثل هذه الظاهرة إما يشجعها بشكل أو بآخر. الأمر الآخر هو وجود محرضين في خلل بالتربية، يعني إما ناس مش عم بتربي وإما ناس عم بتربي لكره الآخر. والأمر الثالث هو في خلل بالجهاز الأمني والقضائي، يعني الشرطة مش عم تشتغل شغلها. يعني من 155 اعتداء السنة الماضي ما سمعناش واحد يعني حكم بالسجن. وغير عن هذا الجهاز القضائي يكاد يتعامل بشكل ناعم إن صح التعبير مع مثل هؤلاء المعتدين، ناهيك عن لوائح الاتهام الركيكة. فبالتالي يعني في خلل مثلث، هذا يضاف إليه بأنه الضغط العالمي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. وأنا تحدثت يوم أمس مع العديد من الدبلوماسيين بهذا الشأن، أنه يا عمي لو ساير اعتداء على يهودي أنتوا أول ناس بتصرخ، ولكن في الكثير من الأحيان يعني نكاد لا نسمعكم في مثل هذه الأمور. هذا لا يدل على صداقة حقيقية لإسرائيل، لأن الصداقة الحقيقية صديقك من صدقك.
5: لأن الاعتداء على يهودي أو على رمز يهودي قد يتحول إلى معاداة سامية، وبالمقابل هنا تتحدث المؤسسة العسكرية، تحدثت يوم أمس، تحدثت في المرة الأولى عن تصرف فردي مخالف للقيم. يقول الجيش الإسرائيلي، يكفي هذا التوصيف سيد وديع؟
6: يعني شر البلية ما يضحك، يعني مش عارف شو بدي أقول لك. يعني

0: احنا حد حد يعني في لبنان لوحده اخي الكريم يعني حدثت اكثر من 7 احداث التي تدل على خلل جذري بالتربيه لدى الكثير من الجنود. هذا بحد ذاته يعني لو انا كنت قائد الجيش الاسرائيلي بغض النظر عن المسيحيين وغير المسيحيين كنت بعمل لجنة تحقيق حول الموضوع. يعني منين جاي الخلل هذا؟ فلا يزال يصر البعض انه يحكي لنا انه في احداث فردية هون واحداث فردية هناك. احنا عم نحكي عن عشرات الاحداث ليس فقط في صفوف الجيش. احنا انظر ما يحدث من احداث في القدس، كما قلت لك معهد روسينغ وهو معهد يهودي على فكرة مش مسيحي، يعني ما له مصلحة انه يزيد الامور او يضر دولة اسرائيل. وثق 155 اعتداء في سنة 2025.
1: هذه الأحداث تتابعونها، تتابعون المسار في التحقيق فيها؟ يعني لاحظنا كذلك قبل أيام معدودة الاعتداء كذلك على راهبة مسيحية في مدينة القدس. إلى أي مدى يعني تتابعون هذا الأمر؟ لربما تضغطون من جانبكم كذلك للوصول إلى لوائح اتهام من هذا القبيل، ولا الطريق دائما مسدود في وجهكم؟
0: يعني هنالك جهود كبيرة تبذل من أجل المتابعة. أستطيع أن أعترف بأن هذه الجهود ليست كافية يعني، وأنا أناشد من عبر منبركم مؤازرة الجميع، كل إنسان ذا ضمير حي بأمرين. الأمر الأول، كل إنسان لديه قدرة أن يكتب رسالة كمواطن، رسالة احتجاج. أنا أعتقد إذا بيكون في زخم كبير سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الرسائل والاحتجاجات، أعتقد أن هذا الأمر قد يساعدنا، لأنه بصراحة المؤسسة الكنسية ما عندها يعني من حيث المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، يعني مسؤوليات جسام والطواقم نوعا ما تكاد تنهار تحت الضغط الكبير من العمل. ومثل هذه القضايا حتى اللحظة المؤسسة الكنسية يعني تحاول متابعتها قدر المستطاع، ولكن هذا يضاف إلى أعمال وأعباء كبيرة. يعني عليك أن تهتم بما يحدث، هنالك تأثيرات سلبية جدا للحرب الأخيرة على المسيحيين بشكل عام، خاصة في المناطق الفلسطينية المحتلة. هنالك العشرات من العائلات بدون مدخول، هنالك غياب للحجيج. فكل هذه الأمور تتطلب من الكنيسة حراكا، وهذا الأمر يؤثر سلبا على قدرة الكنيسة للعمل في الكثير من الميادين،
1: ومما يزيد الطين بلة هذه الاعتداءات المتكررة التي يعني تؤثر بشكل مباشر وتغضب، تثير حفيظة كذلك مشاعر المؤمنين المسيحيين. يعني هذا أمر ليس عاديا، ليس لا يجب أن يكون اعتياديا. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ وديع بن نصار، منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، نهاركم سعيد،
1: إلى اللقاء. فاصل ثاني ونعود للمتابعة.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة، أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحمل

0: حتى 13.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
3: مبروك بيتك الجديد.

الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: محمد أبو العزم حميد.
1: اثنتان واربعون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. بعد أن كنا في لبنان وهذا الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي أنه أمر بالتحقيق في صورة جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لابد وأنكم رأيتموها لربما يوم أمس، جندي إسرائيلي يظهر وهو يدخن سيجارة ويضع سيجارة أخرى في فم تمثال للسيدة العذراء في لبنان. الجيش الإسرائيلي سارع بالإعلان عن أنه الحديث يدور عن تصرف فردي، كما جرى الإعلان عن تصرف فردي آخر قبل أسابيع للحادثة التي أثارت كذلك جدلا واسعا، توثيق جندي إسرائيلي وهو يحطم تمثالا للسيد المسيح في بلدة دبل، ووسط ازدياد التقارير عن عمليات نهب للأملاك والبيوت التي يقوم بها الجنود في جنوب لبنان. تحدثنا في هذا السياق إلى سيد وديع بن نصار منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة الذي رفض هذا التوصيف بأنه تصرف فردي، بل وصفها بالظاهرة التي بحاجة إلى اجتثاث من الجذور كما قال. إلى ملفنا التالي، حيث تعرضت عضو بلدية حيفا سالي عبد لتفوهات عنصرية خلال جلسة البلدية عقب حديثها باللغة العربية، وهاجمها أحد أعضاء البلدية عن حزب الليكود بوصف نفيها إلى قطاع غزة. السيدة سالي عبد، مرحبا بك، صباح الخير.
2: هلا هلا، صباح الخير.
1: عضو بلدية حيفا ومن قيادة حراك نقف معنا.
3: انت موجودين بغزة اكثر مننا للاسف، انت بينفع تروح، انا بينفعش
4: اروح.
3: حيفا مش اتفقت. حيفا حكت عربي لمدة عقود وقرون، زخوكي لجمري، زخوكي حبيبتي، انت بحيفا يا عمري حبيبتي، احكي عربي معي بفهمك. اوكي حيفا بوصلتنا الثقافية الحضارية التاريخية والسياسية. ادوني روش عير، اتا مبين؟ اتا يودع لما عسيتي اتزا؟ كي لدبر عربيت זה פרובוקטיבי. תביאו מתרגם סימולטני, אני רוצה לדבר בשפה שלי. חיפה תחקי ערבי. ועכשיו השאלה שלי לך.
5: את במועצת העיר חיפה. נבחרת בחיפה.
3: אוקיי, קנוני אחקי ערבי. קנוני, פחסת.
5: אנחנו במועצת העיר בחיפה.
1: هذا جزء مقتضب لربما من هذا أو هذه الجلسة وما أثرته لدى مقاطعي هذا الحديث. سالي، يعني كيف بدأ النقاش هاي؟ كيف شعرت أن الأمور خرجت من إطارها المهني؟
2: للأسف يعني الأمور تخرج من إطارها المهني دائما في في في الاجتماع. كان في نقاش عمليا عن استجواب اللي قدمناه عن اللافتات العربية اللي

0: تشكيلات من مصالح عربية في البلد تحتها في الأشهر الأخيرة. وطبعا البلدية فشلت أنه تعطينا كمان أماكن وكمان مصالح اللي كان فيها إزالة لافتات لأنها في العربية حسب قانون اللي عمليا سن بال 1998، وإحنا منشوف اللي يعني بكفي الواحد يمشي في حيفا عشان يعرف أنه هذا القانون مش عن جد ساري المفعول. وكان عندي الرغبة أحكي أنه هني طبعا جاوبوني أنه هذا القانون جمد حاليا عشان يعملوا ملائمات، وهذا إشي مفرح، وأنا قلت أنه هو جدا مفرح أنه هني جمدوا هيك قانون عنصري اللي بتغي اللغة العبرية كفوقوية على اللغة العربية في حيفا. وكنت حابة شوي أحكي أنه الطغي هذا والتهجم هذا والتهكم هو ليس فقط لغوي وفي في الحيز العام، هو كمان على مسارحنا، على فنانينا، على المتظاهرين متابعونا في المظاهرات، على مدارسنا. وحبيت أعطي شوية منصة للغتنا العربية الجميلة اللي هي جزء من حيفا. والصراحة يعني بعثوني على غزة قبل ما كنت عامل حساب أترجم شو حكيت. بعثوني على غزة قبل ما أترجم يعني.
1: ما كنتش متوقع هاي المقاطعة ربما
0: يعني
1: هي مش مجرد مقاطعة عادية، يعني كيف ممكن نقرأ سالي هذا النوع من الخطاب داخل مؤسسة رسمية يفترض أن تمثل جميع السكان، وخصوصا عندما نتحدث عن حيفا التي لطالما كانت نموذجا للتعايش،
0: ورئيس البلدية يعني طبعا هو بعيد جدا عن أيديولوجية للمساواة التامة والعدل التام، بس هو يعني يعد نوعا ما من النوع اللي بعطي حيز وأعطى إتاحة للمجتمع العربي الفلسطيني في حيفا لمدة عقود. اللي احنا عم نشوفه اليوم هو تطبيع وشرعنة للسياسات الفاشية اللي عم بيستوردوها من الحكومة، واللي فيها رئيس البلدية مش عم بنجح يوقف ضده، هو محاط بناس يمينيين جدا جدا متطرفين. وللأسف عم نشوف الإشي مش بس في قاعات المجلس، عم نشوف الإشي في السياسات البلدية اللي عم بتكون كمان نحو مدارسنا، نحو سلب ميزانيات من الثقافات ومن المسارح وللفنانين، وقاراتنا اللي جدا جدا عم بتعاني. فللأسف الإشي صورة اللي هي بتعكس صورة أكبر بكثير،
1: وهذا يعني خارج أسوار المجلس البلدي والعمل البلدي، هذا يعكس مناخ أوسع في حيفا لا سيما في السنوات الأخيرة برأيك؟
0: طبعا أعتقد إنه الحكومة الفاشية وحرب الإبادة والسنوات الأخيرة اللي إحنا عم نمرقها كمان عم بتأثر على الكل، يعني ما في حدا عنده حصانة. أعتقد لحظنا يعني في حيفا عنا حصانة أكبر من غيرنا، وحسينا الإشي كمان بعد 7 أكتوبر، حسينا الإشي في عدة أماكن وعدة نقاط التماس اللي عن جد في حصانة لمجتمع مشترك، لمجتمع مدني مشترك، بس كمان عن جد يعني مجتمع مشترك اللي هو موجود في حيفا. في حصانة معينة، لكن لازم نوقف أكثر من هيك، لازم نتنظم أكثر من هيك ونوقف ضد هاي الشرعنة والتطبيع لنوع الفاشية والعنصرية والفوقوية اليهودية. الصراحة هي غريبة على حيفا.
1: طب يعني بدي أحكي هيك شوي عن الأصوات العقلانية إن وجدت سالي بعد هذه الجلسة وبعد كل هذه المقاطعة وهذا الحديث الحاد الساخن صح التعبير، كان في أصوات اللي يعني تحدثت إليك، كان في ردود فعل عقلانية شوي دعمتك، كيف كان الأمر بعد الجلسة؟
0: الإشي محزن جدا أحكيه، بس ولا حدا حكى معي. الوحيد طبعا هو كان الزميل شرب الدكور من التجمع اللي كان واقف حدي واللي دخل يعني عمليا وحكى برضه وتدخل في النقاش، بس للأسف ما كان في ولا أي دعم ولا أي اعتراض على اللي صار للأسف.
1: يعني بفهم منك أنه بس شرب الدكور، حتى من الأعضاء العرب ما كان في؟
0: الأعضاء العرب كان في 2 من كتلة الجبهة اللي هم موجودين في الائتلاف، محمد بديش موقف لا يحسد عليه. أنا

0: ما بدي افوت ل
1: بس هون الموضوع ببطل ائتلاف ومعارضه، هون بيكون لغه وهويه صح وما الى ذلك. طيب سالي المرحله القادمه شو في طيب يعني بحترم هذا الامر، المرحله القادمه شو بتفكري لازم يكون؟
0: المرحلة القادمة هي إنه إحنا زي ما قلت في حيفا بدي يحكوا عن اللغة. أول إشي لازم نعمله هو إنه نفهم كيف مش بس منجمد القانون التعسفي هذا، إنما كيف منقدم قانون مساواة، قانون اللي بعطي للغة العربية عمليا مقام متساوي في الحيز العام للمصالح لللافتات الموجودة في شوارعنا، لأنه حيفا تحكي عربي. هذا أول إشي لازم يكون في قانون مصلح مش ملائمات. الإشي الثاني اللي لازم نعمله هو إنه نفهم كيف ممكن في حيفا نقدم أطر تعليمية اللي هي بتعلم اللغة العربية، ومش اللغة العربية تتعلم جملتين ثلاثة صف ثالث بعدين تنساها، إنه كيف ممكن نقدم أكثر أطر تعليمية ثنائية اللغة زي يد بيد. أفكر إنه حيفا هي ممكن تكون نموذج رائع لأنه التعليم الثنائي اللغة لازم يكون إجباري على القليلة في الحارات المختلطة. اليوم في حارات مختلطة زي الكرمل الفرنسي، نيول بارس، رمات نسيل، اللي هن فيها يعني غالبية من العائلات العربية. ليش ما في غاد حضانات؟ ليش ما في غاد مدارس؟ وأعتقد أنه لازم نبدأ من غاد كمان.
1: مهم، وهذا كذلك دور ومسؤولية تقع على عاتقكم. بدي أشكرك جزيل الشكر سالي، يعطيك العافية ويا رب يعني كل الخير. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. سالي عبد عضو بلدية حيفا ومن قيادة حراك نقف معنا. هذا صباح نائب رئيس بلدية نوفا جليل والقيادي في الجبهة شكري عواودي في حديث أول لراديو الناس أعلن ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل بقوة على تشكيل القائمة المشتركة. نستمع إلى جزء من هذا الحديث.
2: أنا سأكون مرشحا إلى جانب رفيقي يوسف جبرين على المكان الأول لرئاسة القائمة للانتخابات البرلمانية القادمة، والآن لدينا أمور كثيرة وتحديات كثيرة تواجه المجتمع العربي وتواجهنا كحزب كتنظيم داخلي، وعلي أرى بنفسي أن لدي الإمكانيات ومشروع جبهوي جامع، وهذا المشروع بالكاد ينعكس على كافة جماهير شعبنا، وعندي تصور متكامل. أنا أربط اليومي بالقومي، وأؤكد اليومي بالقومي، لأن جماهيرنا عانت كثيرا وخاصة من العنف وخاصة من تقصيرات العمل البلدي بسبب الميزانيات السلطوية بسبب البطالة. هذا فقط جانب قليل مما يعانيه مجتمعنا العربي، ناهيك عن الإجحاف فيما يخص السلطات المحلية والحكم المحلي.
1: إذن شكري عواودي متحدثا لراديو الناس هذا الصباح، وإعلان ترشيحه أو ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة ضمن الانتخابات التي يعقدها حزب الجبهة الأسبوع القادم لاختيار قائمته للكنيسة. سيتنافس كل من دكتور يوسف جبرين وشكري عواودي على رئاسة القائمة. بالمقابل الليكود ونتنياهو زعيم الليكود يطلقان حملة تحريضية جديدة ضد نواب العرب، ويتهمون معسكر بنت لبيد أنه يسعى للتعاون مع الأحزاب العربية من أجل إسقاط حكومة اليمين. دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير تحدث لراديو الناس وقال إن تشكيل القائمة المشتركة هو مطلب للجمهور، وعلى الأحزاب أن تتجاوز خلافاتها بأسرع وقت ممكن.
3: هل تتصور أن مصير الشعب ومجتمع بأكمله يتوقف أو إقامة مشتركة على خلاف على كلمة تقنية نعم أو لا؟ جمهورنا يريد قائمة مشتركة تقنية مش تقنية، إلكترومغناطيسية، كهربائية، حديدية، بده قائمة مشتركة. لا يعقل أنه توقف على النقاش، وأنا أقول لك سنصل إلى حل في هذه النقطة تقنية نعم أو لا ونتخطاها. حاليا الوقت يسير وأضعنا وقت كثير في النقاش حول هذه النقاط.

0: صناعة ألمانية عالية الجودة، يمنح المحرك أداء مثالي. تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: في أحوال الطرق، ازدحام مروري من مفترق شفعاء وحتى مفترق جفعات شموئيل، وازدحام مروري آخر من مفترق جنوت وحتى مفترق كيبوتس جاليوت في منطقة المركز. قودوا بأمان، بالسلامة للجميع. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. فاصل، نلتقي الزميلة رجاء كنعلي لموجز أهم الأنباء ونعود للمتابعة.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز من زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
10: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. سمع عدوي سفارات الإنذار في عدد من أحياء مدينة الناصرة صباح اليوم أثار حالة من القلق بين السكان، ليتبين لاحقا أن الأصوات ناجمة عن أعمال صيانة وفحوصات تقنية للمكبرات الصوت ومنظومة الإنذار في المدينة، وليس بسبب حادث أمني أو إطلاق سفارات إنذار حقيقية. وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تعمل بشكل دوري على فحص جاهزية أنظمة الطوارئ والإنذار، مؤكدا أنه لا يوجد أي خطر أمني في المدينة. أعلن القيادي في الجبهة ونائب

0: رئيس بلدية نوفها جليل شكري عواودي في حديث أول لراديو الناس ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل بكل قوة على تشكيل القائمة المشتركة. يأتي هذا الترشيح ضمن الانتخابات التي يعقدها حزب الجبهة الأسبوع المقبل لاختيار قائمته للكنيست، وسيتنافس كل من يوسف جبرين وشكري عواودي على رئاسة القائمة.
1: أرى بنفسي أن لدي الإمكانيات ومشروع جبهوي جامع، وهذا المشروع بالكاد ينعكس على كافة جماهير شعبنا، وعندي تصور متكامل. أنا أربط اليومي بالقومي، وأؤكد اليومي بالقومي، لأن جماهيرنا عانت كثيرا وخاصة من العنف وخاصة من تقصيرات العمل البلدي بسبب الميزانيات السلطوية، بسبب البطالة. هذا فقط جانب قليل مما يعانيه مجتمعنا العربي، ناهيك عن الإجحاف فيما يخص السلطات المحلية والحكم المحلي.
0: أطلق حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس حملة تحريضية جديدة ضد النواب العرب، واتهموا معسكر بنت لبيد أنه يسعى للتعاون مع الأحزاب العربية من أجل إسقاط حكومة اليمين. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن تشكيل القائمة المشتركة هو مطلب للجمهور وعلى الأحزاب تجاوز خلافاتها بأسرع وقت ممكن.
2: جمهورنا يريد قائمة مشتركة تقنية مش تقنية، إلكترومغناطيسية، كهربائية، حديدية، بده قائمة مشتركة. لا يعقل أنه توقف على النقاش، وأنا أقول لك سنصل إلى حل في هذه النقطة تقنية نعم أو لا ونتخطاها. حاليا الوقت يسير وأضعنا وقت كثير في النقاش حول هذه النقاط.
0: التقى مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، وتعهد بالبدء بالتحقيق بإخفاقات الحكومة في مجال مكافحة العنف والجريمة. في حديثه لراديو الناس أكد رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي خضر زيدان أهمية الدور الذي يلعبه مراقب الدولة في التعامل مع السياسات التمييزية للحكومة وقضية العنف.
3: احنا وضعنا مراقب الدولي امام حقائق اللي بتلزم ادبيا اتجاه وظيفته واتجاه الدولي التي يعمل بها، انه كل مواقف حاده مواقف واضحه في قضيه العنف والجريمه، قضيه تقليص الميزانيات، قضيه التفوهات العنصريه لدى بعض الوزراء احيانا. وطبعا هو وظيفته يكون موجه، وظيفته يكون مصلح ومصحح لمسار الحكومه والمكاتب الحكوميه، وخاصه في الوقت المناسب. يعني يجب ان لا ينتظر مراقب الدولي فقط باصدار التقرير، وانما احيانا عندما تكون المشكلة أنه هو يبدي موقفه بشكل فوري.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر محتمل قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب. إلى ذلك أفادت مصادر إقليمية مطلعة بأن إيران ستستعد لتقديم ردها اليوم إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وفق المصادر فإن ملفات أساسية لا تزال عالقة بينها البرنامج النووي الإيراني وتوقيت رفع العقوبات، إضافة إلى النفوذ الإقليمي لطهران ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا ودافئا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو باردا خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محميد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من جثة جليل.
6: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
8: صباح الخير من مدينة الطيرة.
9: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
10: يسعد صباحكم من بير السبع.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
11: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: سبع دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. هذا تذكير بالعناوين: تصاعد في حدة التوتر على الجبهة الشمالية في أعقاب الاستهداف الضاحية الجنوبية ورفع لحالة التأهب العسكرية على جانبي الحدود. الجيش الإسرائيلي يقول إنه يحقق في صورة لجندي إسرائيلي يسخر من رمز مسيحي في جنوبي لبنان. هذا ما تابعناه وغيره من الملفات في ساعتنا الأولى. في ساعتنا الثانية نتابع في المحليات: العثور على مسدس بحوزة طالب في مدرسة للتعليم الخاص وتحذيرات من انخراط الطلاب في عالم الجريمة. وفي الرياضة: باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة ببايرن ميونخ ليلاقي أرسنال في المباراة النهائية. الساعة الثانية من غرفة الأخبار، انطلقنا. أعلنت الشرطة يوم أمس في منطقة المركز أنها اعتقلت طالبا عثر بحوزته على مسدس داخل مدرسة للتعليم الخاص. هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد التحذيرات من انزلاق جيل الفتية والفتيات إلى دائرة العنف وتحديدا في المجتمع العربي. بروفيسور إنصاف أبو أحمد، صباح الخير.
2: يسعد صباحك لك ولجميع المستمعين والمستمعات. أهلا
1: بك مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية. يعني دعينا نبدأ من القضية العينية البؤرية، كيف يمكن أن نقرأ هذه الحادثة؟
2: حادثة جدا، يعني بتمرش، مش لازم تمر بشكل سريع وسلس، وإنما تضيء لنا، لازم تضيء لنا كلياتنا الضي الأحمر، وتكون في البنت العريض انه في خطر، وهذا الخطر اللي كان بريد جدران المدارس هذا عم بفوت للمدرسة عنا. وهالشي كتير كتير عم بيأثر على وضعية أولادنا وعلى وضعية طواقمنا اللي احنا عمليا بدق لاننا ناكوس الخطر. وصرخة صرخة بتدوي في داخل جدران مدارسنا اللي بتكون لازم نصحى.
1: يعني ما بنحكي على حالة فردية، بنحكي على ربما ظاهرة أخذة بالاتساع.
2: هاي ظاهرة، يعني عمليا في المدرسة الخاصة، انه زي ما انت تفضلت وذكرت، وللأسف انه هذا هو من مدرسة تربية خاصة اللي هو رايح على مدرسته وحامل معاه إصلاح. اللي احنا بنعرف انه هذا البني آدم او هذا الشخص او هذا الطالب جاي من منطقة اللي فيها كمان قضية القتل، وقضية ممكن هو هالقد كمان أهله حابين يحافظوا عليه. اللي أجوا طبعا بما أنه هو بني آدم اللي ما عندهش القدرة أنه ييجي بلغة الحوار، غير أنه كان في معاه حتى ولو للتهديد، تخيل لوين ممكن يفكر وهو بداخل مدرسة. حبيت أنه البساطة اللي عنده هو اللي راح حكى لمديرته وقال أنه في معاه سلاح، يعني مش بإيراد، هو مجايب الإشي من الخارج معاه لداخل المدرسة. تخيل لو إنه هاي الوضعية تمت مثلا انفلات رصاصة في داخلها، احنا بتصير عنا كارثة في داخل المدرسة. ولكن لا ننسى إنه في السابق كان عنا الأولاد، إنه احنا جاي في عنا قضية الأسلحة اللي بنسميها الأسلحة البيضة للأسف، يعني إن كانت السكين وإن كان شفرة التبيت وإن كان الأمور اللي متوجهني، حتى القلم ممكن أحوله أنا من أداة كتابة وأداة السلم والسلام أحوله لأداة قاتلة.
1: صحيح، حتى يعني مساطر الحديد هما إلى ذلك من
2: الحديد إنه منعوه. صحيح. تخيل انه هاي كان يعني اولاد اللي كانت تجيب مفكات، تجيب عمليا كل الاليات الحاده، هي منعت حتى المقص، انه قديش انه ممنوع يكون له زاويه، لازم يكون المقص محدب، لازم يكون. تخيل ليش؟ عشان احافظ، قبل انا احافظ على بقيه الولد لازم انا احافظ عليه.
1: يعني بالمقابل انت تحدثنا، يعني كما تفضلت بالذكر قبل قليل، هذا الجيل الحالي الذي يعيش في بيته في حارته في بلده هذه الحالة من الانفلات الأمني، التصاعد، العنف الجريمي، بالتالي هو كجيل يعيش حالة توتر، حالة غضب، حالة انكشاف أكبر من السابق. يعني شو العوامل اللي بتدفع بعض المراهقين والفتيان نحو العنف وحمل السلاح؟
2: أول شغلة إنه المنطلق اللي إحنا عم نشوفه اليوم أولادنا اللي عم

0: بيشوفوا كل مواكبة كل الميديا اللي عم بيشوفوها، إن كانت بالتيك توك إن كانت بالفيس، عم بيشوفوا قضية حتى التلفزيون ومرافقة الأفلام اللي عم بيشوفوا والمسلسلات اللي هي كلها عنيفة، وصاحب القوة هو البني آدم اللي بيفرض حاله وهو صاحب السيطرة، وكلاتنا إحنا منحب إنه يكون إلي أنا كلمتي وتكون إلي سيطرتي في داخل مجتمعي. لذلك أنا بما إني لما أنا بكون قوي أنت بتحترمني، فهاي اللغة اليوم اللي عم بتسود بين أبنائنا مش لغة الحوار ومش لغة التعاطف، ولا إني أنا أشفق لأساعدك ولا ليش أساعدك، أنا بفرض عليك إنه قوة، القوة أنت ساعتها أنت مجبور تحترمني ولا مجبور تمشي زيي، يعني تكون مع أنا القائد، ولكن مش هاي هي القيادة. القيادة اليوم إني أنا أصغي، القيادة إني أعرف أفك وعمليا الصراعات أحلها، أحل الصراعات بلغة الحوار. اليوم إحنا بنشوف هذا الشيء نتيجة كل الآف اللي إحنا عشناها، إن كانت من الحرب، حرب مواكبة حرب، هي لغة قوة، لغة عنف، لغة استنزاف لمشاعرنا. أولادنا اليوم ما بتقدرش تعبر عن مشاعرها، أولادنا اليوم منطوية على ذاتها،
1: وللأسف طفل أو فتى في هذا الجيل قد يعني له حمل سلاح من هذا القبيل قوة أو حماية. إلى أي مدى العنف مرتبط أكثر بالخوف؟
0: أنا عم بحمي حالي وهي هي قوتي، أنا بثبت القوة تبعتي من خلال حمل السلاح. هذا الشيء يعني لازم يضوي ضي كتير كبير للأهل، تعالوا اقعدوا مع أبنائكم وشوفوا أبنائكم شو عم بيشاهدوا من الأفلام اللي هي عبر عمليا التيك توك أو من خلال كل الميديا اللي احنا عم نشوفها، من خلال مسلسلات، من خلال لغة حوارهم مع مين عم بيتعاملوا،
1: حتى اللي بيشوفوا من الشباب باك بروفيسور انصاف، يعني بجوز بشوف من الشباك هذه المشاهد، يعني مش بعيد عنا للأسف.
0: احنا للأسف للأسف اليوم احنا من حوالينا متوقين بحلقة النار، متوقين. يعني انا بقولها مع وجع كتير بوجعني انه الولد اليوم انه يجي يطلع لبره كمان ممكن يكون عيلته مهددة فهو ما يقدرش يطلع. انه انا بشوف حتى اليوم فيش، يعني ما اقتصرت فقط على اللي هو له في المشكلة. فأنا كبني آدم اللي أنا متواجد كانوا في الأول، يعني عصابات الإجرام كانت تيجي تقول به هو طفل أو هو ولد أو ما تيجي فيه، ولكن اليوم إحنا عم نشوف
1: أو سيدي أو مسن، اليوم ما في خطوط حمراء
0: اللي عم تنصاب، وممكن إنها تكون هي في هاي الدائرة. الدائرة هاي دائرة جدا خطرة، فعشان هيك الطفل عم بفقد طفولته. ابننا اللي هو الفتى اللي لازم يتربى يكون بني آدم اللي عن جد ينتبه لمستقبله ويأخذ علمه يستقل العلم، فهو اليوم كمان عم بيقول استنى أنا بدي أحمي حالي، في البداية أعطيني أحمي حالي وبعدين بفكر. هاي الشغلات اللي ما كانت في البداية اليوم إحنا عم بتكون هني نحطوا فيها غصب عنهم ومش بخاطرهم.
1: وبما أنه حضرتك تطرقت إلى موضوع الأهل وأين يقف الأهل في هذه المعادلة، بدي أسألك هون يعني عن العلامات التي يجب أن يتنبه لها الأهل قبل الوصول إلى مراحل خطيرة من هذا القبيل ونحمل السلاح ونروح فيها المدرسي.
0: طلع في اليوم أنا سبق وذكرت إنه الأهل لازم طبعا يزوروا المدارس، يشوفوا المدرسة، يشوفوا ابنهم، يسألوا ابنهم وهو مروح من المدرسة كيف كان نهارك اليوم، مع مين عم بتكون، مع مين عم بترافق، إنك أنت يعني صار في معك إشكالية حابب تحكي لعنا، تعال يقعدوا مع بعض حلقة، يقعدوا يتحدثوا. احنا اليوم العائلة مش كيف كانت في الأول 10 و15 شخص، اليوم يعني هن عبارة عن 2 3 4 5 يا أخي. الأمر اللي متواجد يعني الأب والأم اللي بيقدروا أنهم يشوفون يقعدوا معهم القليل، بدل ما أنه احنا نلتقي في المكملات الاجتماعية نلتقي بأساسيات العائلة
1: اللي مشغولين مش فاضيين
0: لعائلتنا. للأسف أنك أنت عم تحكي الوجع اللي احنا عم نعاني منه، بدل ما انت تقولي انا عم بشتغل، او للاب طبعا انه انا بدي اشتغل عشان اكون، ولكن انك انت عم بتجيب الاشي الاقتصادي اللي هو تحول للولد هو قوة اقتصادية، ولكن قوته الاجتماعية، قوة لغة الحوار، قوة العاطفية عم بفقدها، وهي الاهم. القوة العاطفية هي بتبعت على تماس التوافق والتعاضد في داخل العائلة.
1: صحيح، إن وجد هذا التكوين الاقتصادي فإنه هو التكوين الأخلاقي القيمي الاجتماعي. يعني بسؤال أخير اسمحي لي بروفيسور إنصاف عن دور المدرسة، إلى أي مدى ما زالت المدرسة كمؤسسة

0: تربوية تعليمية قادرة على لعب هذا الدور التربوي الحقيقي. الطواقم التعليمية أصلا وخلينا هيك نحكيها بصراحة مهيئة للتعامل مع هذا النوع من الأزمات، لما معلم بيشوف أنه في طالب معه مسدس أو سكين أو ما إلى ذلك في الصف، في ما زالت القدرة لدى هذه الطواقم للتعامل مع هذا الموضوع؟
1: تعالت أسألك السؤال كمان أرجع لك إياتهم.
0: نعم.
1: معلميننا هن مش من مجتمعنا،
0: من مجتمعنا.
1: هذا المعلم مش هو ممكن يكون مهدد، هذا المعلم مش ممكن يكون من هاي العائلة أو تلك العائلة.
0: صحيح جدا.
1: هذا المعلم اللي هو طالع وحامل عبء على كتافه، اللي هو كمان ما فيش عنده هذا الخوف. بإحنا أولادنا هن نفس أولاد العائلات ومعلمينا من نفس المجتمع وكلنا عم نعلم. فبدل ما إنك تيجي وبس بدك نحط الإشي على كاهل المعلم، إحنا لازم ننطي الآليات والاستراتيجيات للمعلمين هدول. إحنا لازم ننطيهم إنك أنت مش مجرد إنك جاي وبس بدك تعلم. اليوم إحنا عم نطلب من المعلمين إنه اصغي للطالب، انطي للطالب، كن مع. بس من جهة تانية هذا المعلم مين عم بسمعه؟ مين عم بيحتويه؟ مين عم بده ينطيه؟ فلذلك أنا برجع وبكرر على الأهل التواصل كمان ودعم المعلم. يعني وحتى أنا بدي أستغل بيوم المعلم اللي كان عمليا الآن، نحن كلاتنا نرفع القبلة معلمينا اللي هن واكبوا أولادنا وما زالوا يواكبوا حتى في الحرب وحتى في الكورونا وحتى بأسوأ حالات الوضعية اللي احنا وصلناها. هن اللي كانوا جنب أولادنا في بكتير محلات الطالب بيرتاح لمعلمه وفقط بيجوا بيشارك معلمه. فللأهالي أنتوا الدعم، ارجعوا الدعم للمعلم، كونوا بجنبه. مش إنك بس إنك بدك تيجي وبدك تذنبه، لا، تعال كمان شوف ابنك شو وضعه. كتير من أبنائنا اليوم اللي بيعانوا من حالة العنف اللي هي كانت العنف الحرماني داخل اللي هو عمليا أنا بشوفه العنف الكلام. إحنا كنا في الأول نقول العنف الكلامي، اليوم أنا ما بقول بس عنف كلامي، أنا عم بقول العنف من خلال الاجتماعيات اللي متواجدة، اللي الحرماني اللي عم بواكب الولد. اليوم في أولاد كتار اللي هي عمليا في شلل اللي بتكون في داخل المدرسة اللي هي بتفرض عقوبات على هذا الولد. هاي المصيبة اللي لازم احنا ننتبه لها كأهل وكطواقم مهنية في داخل المدرسة.
0: صحيح.
1: هذا الأهم عندي. إذا الولد عم بيعاني من قضية نبذ اجتماعي، هنا تكمن مصيبة كبيرة، لأنه هذا الولد بده يحمي الحقد علينا.
0: صحيح.
1: فهو بده يلجأ لكل وسائل العنف عشان يحمي حاله.
0: هذا الحقد قد يترجم بالفعل يعني في حمل مثل هكذا أدوات، حمل هذه ضغيني بالأساس شعوريا، ومن ثم ترجمتها إلى
1: هي انتقام من كلياتنا.
0: صحيح.
1: فإحنا رح ندفع الثمن كلياتنا. يعني بترجع الأهل وبترجعهم، ترجع بس ارجعوا لأبنائكم، ابنه مبنى العائلة، ارجعوا لهيكلة العائلة. عملية الإصغاء اللي ما يكون بنياتنا العلاقات بس فقط هي علاقات مادية، الدنيا ما بتنقص بس في الماديات أو إنه القوة للمادية. ارجعوا للعاطفة، ارجعوا لقضية لغة الحوار، ارجعوا للتمكين الذاتي. احموا أولادنا، أنطوهن هاي الحماية النفسية، الثقل اللي لازم يكون اللي يقدر إنه يواكب هذا المجتمع. مجتمع إذا إحنا ما بننطيه إنه يقدر يواكب المجتمع هو بحس حاله في قلب غابي.
0: مهم جدا يعني، وقبل ما نسعى إلى يعني كسب لقمة العيش والاقتصاد وما إلى ذلك وحساب البنك، يعني في أمور أهم.
1: هذا حسابك اللي أنت بدك تلاقيه اجتماعي، هذا بدك تلاقيه لكل حياتك.
0: هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا ما يحدد المصير. وأنا بالفعل بدي أشكرك على كل هذه المفاهيم المهمة اللي عدت المستمعين للتفكير بها مرة أخرى. بروفيسور إنصاف أبو أحمد، مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية، بدي أشكر جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات المهمة. شكرا جزيلا لك.
1: يا رب مجتمعنا يكون بخير.
0: يا رب دائما. شكرا لك. إلى اللقاء.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مع السلامة. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
4: كنت بحالة ضياع،
3: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
2: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
5: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: نظم
5: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي
6: مع انطلق.

0: مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
7: أربع وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في سياق ساعته الثانية. إلى سخنين هذه المرة. الأمن حق مش مطلب، بهذه العبارة وغيرها من العبارات الأخرى الداعية للتسامح وإلى نبذ العنف، يقدم مقهى في سخنين كاسات القهوة لزبائنه في مبادرة لافتة لقيت استحسان أهالي المدينة. أمير طرابي، صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا أستاذ محمد، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، صاحب المبادرة في المقهى من سخنين وصاحب المقهى، مش هيك؟
8: صح.
7: طيب، يعني يعطيكم العافية، أنا لابد لي من أن أبدي إعجابي أولا في هذه الفكرة الجميلة. شفت هيك الصور، وإن شاء الله رح نيجي نشرب فنجان قهوة مع عبارة نابذة للعنف والجريمة. من وين أجت الفكرة أمير؟
8: أهلا وسهلا فيك، أول إشي بتشرفنا دائما أستاذ محمد.
7: الله يسعدك.
8: الفكرة صراحة أجت من شعور إنه العنف صار جزء يومي من حياتنا، وكل يوم نسمع أخبار بتوجع، وليل نهار طخ وقتل، وصار الواحد بطل الواحد يعرف ينام بلا ما يسمع صوت طخ، للأسف يعني وضع لا يطاق، وحالنا صعب يعني. فإحنا كمحل قهوة منقدم مئات الكاسات باليوم، ففكرنا انه ليش ما تكون على الكاسة عبارة او جملة اللي توصل رسالة للناس، يعني بدل ما يكون مجرد فنجان قهوة تصير كمان كلمة اللي ممكن تخلي الشخص يفكر شوي يعني. احيانا جملة قصيرة يعني بتأثر اكثر من منشور طويل يعني، اللي
7: صحيح.
8: احنا عن جد ممكن نوصل للناس بهاي الطريقة،
7: وخصوصا انه على الاغلب دقائق القهوة هي دقائق تأمل من المفروض وكذا، وساعة صفة زي ما بسموها. طب يعني امير، احنا عادة بنتوقع هاي الرسائل من مؤسسات، من حملات رسمية، ليش حسيت انه المقهى يمكن ان يكون مساحة للتأثير المجتمعي؟
8: اولا لانه القهوة هي

0: تجمع الناس. فالفكرة كانت إنه إحنا نكتب عبارات اللي عن جد بتعبر عننا، ونحاول نوصل الفكرة للناس بطريقة اللي هي تكون مختلفة شوي. ف يعني لما الشخص بيقرأ رسالة ضد العنف ممكن يشوف ويشوف التفاعل والناس معاها، فممكن تأثر فيه. فمن هون يعني أجت الفكرة.
1: جميل جميل. طب كيف كانت ردود فعل الزبائن أمير؟ يعني في حسيت إنه هيك الناس في عندها تعطش أصلا لأي مبادرة بتمنحهم أمل، إحساس بأنه في حدا بعده بيحاول. يعني أمير لما بنحكي على سخنين بنحكي على يعني مدينة من شرارة صغيرة وصلت رسالة كبيرة، وهذه الأعداد الآلاف المؤلفة التي كانت في سخنين، كيف هيك شفت ردود الفعل؟
0: صراحة أستاذ محمد كانت ردود الفعل جميلة جدا. يعني الناس صارت تصور الكاسات وتنشرها وتنزلها على السوشيال ميديا، وفي ناس أجت تحكي لنا أنه الفكرة حلوة، وكان ترحيب كبير من الناس. بتحس أنه في نوع من التعطش عند الناس لهاي الأمور. يعني المظاهرة اللي صارت أستاذ محمد عملت أثر كبير فينا. يعني بنقدر نحكي إحنا قبل المظاهرة وبعد المظاهرة. يعني قبل المظاهرة كان شلال دم كبير عنا، وأجى الإشي من وجع كبير اللي فترة كبيرة عشناها إحنا. فلما أجت المظاهرة نوعا ما إحنا بسخنين حسينا شوية تغيير. يعني كان في هدوء نسبي بعدي المظاهرة. للأسف لما صار في انقطاع، ليش أسميه انقطاع مع أنه في اليوم حركات موجودة بسخنين لحد اليوم اللي هي بتحاول أنها ترد على الموضوع أو بتحاول أنها تحارب موضوع العنف. مع الوقت على الإشي عم برجع بشكل تدريجي، فصارت الناس تشوف الطخ كأنه قبل المظاهر، يعني كأنه ما صار إشي، فهمت علي؟ فالناس عم ترجع تعيش نفس الوجع وأكثر. فمن هون قلنا احنا ممكن عن جد نحاول انه نرجع الموضوع على الطاولة، يعني نرجع نطرح الموضوع بطريقتنا اللي احنا نقدر نعملها،
1: يعني المبتكرة المختلفة الخارجة عن الصندوق. وانا بفكر انه افكار من هذا النوع حتى لو كانت يعني داخل مصلحة تجارية، داخل مقهى، داخل مطعم، داخل اي مكان بيقدم خدمات للناس، للجمهور اللي هو جزء من هذه الحالة للأسف الشديد، جزء من هذه الآفة اليومية، هي كمان مبادرة مبارك. أنا بدي أشكرك وأشكر كذلك مقهى ديلي دوز، مزبوط هيك الاسم،
0: ديلي دوز صح.
1: نعم شكرا. في سخنين على هاي المبادرة، وإن شاء الله دائما يعني نلتقي بكم فقط في الخير ومشاريع الخير. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد أمير طلبية، صاحب المبادرة وصاحب المقهى ديلي دوز في سخنين. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ، شكرا، شكرا.
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: سيدة فدا إشحادي مرحبا بك.
2: مرحبا، صباح الخير.
1: صباح النور. عضو بلدية اللد سابقا وعضو المقر القطري لمناهضة الجريمة، استمعنا واستمعت معنا إلى حديث سيد أمير طربي وهذه المبادرة التي من خلالها كتبت شعارات على فناجين القهوة أو كاسات القهوة في المقهى. وأنا بدي أروح معك على الصورة العامة لربما لمبادرات فردية من هذا القبيل، إلى أي مدى برأيك تسهم حقيقة في أمر ما، في انفراج ما لربما في كل هذا المسار الذي نخوضه كجمهور، كشعب، كمجتمع؟
2: بداية بدي أحييه وأقول له يعطيك العافية على المبادرة لأمير. وأنا كنت عندك بمقابلة يمكن قبل 3 أو شهر، وحكيت إنه هاي السنة يا إحنا بناخدها سنة العمل وكلنا بنطلع بمبادرات، يا ممكن يعني نضيع البوصلة أكثر من هيك. فهي هاي المبادرات فعليا أكثر إشي مطلوب. يعني إذا كل شخص بيقدر من محله يعمل إشي اللي هو الصغير، هذا اللي بفكره هو صغير بس هو مع بعض بيصير إشي كتير كبير، فبكون لنا كتير ممتاز كمجتمع. يعني ممكن المقر إحنا حاليا موجودين بعشر بلاد اللي عم نعمل تنظيم مجتمعي عشان يقدر الناس بعدين يعملوا مبادرات يعني مكثفة ببلادهم ونقدر نكمل من بلد لبلد بعدها. بس هذا شغل اللي بده أكتر وقت وبده على المدى البعيد. بس كل إنسان حاليا بالذات أصحاب المصالح، وإحنا كانت يعني كنا بفكرة أنه مع بداية يعني بعد العيد بيطلع نداء، بالذات بسبب أنه المونديال جاي علينا قريبا بشهر 7 أظن، يعني
1: شهر 6 سوري.
2: فأنه إذا بيقدروا المحلات بالذات المقاهي اللي بتعرض المونديال وإحنا بنقدر ندفش وندعم بالتصاميم وبإيش لازم، انه يطلع

0: مبادرات زي هيك بالذات انه راح يجوا كثير شباب راح يسمعوا راح يحضروا المباريات فانه يكون المقهى يعني جزء هو المقاهي هي جزء من الحيز العام تبعنا واذا شكلها كمان بدا يرفض العنف بمقولات بجمل يعني ممتازه فكرته على كوبايه القهوه
1: واحنا دائما بنقول انه احنا لسنا بحاجه فقط الى خطط امنيه لا. شرطيه وما الى ذلك احنا بحاجه خطاب سيده فداء خطاب مجتمعي انساني يعيد تشكيل هذا الوعي العام الى اي مدى برايك غابت هذه اللغه في السنوات الاخيره في محلاتنا في مقاهينا في هذا الحيز العام الذي تفضلت بالحديث عنه
0: يعني للأسف هي غابت لأنه إذا يعني بتطلع على الحيز العام تبعنا هو رمادي هو عادة بدون أي ألوان وبدون أي عبارات وبدون أي رسالة يعني هذا كمان إشي توجه اللي ممكن نتوجه فيه للبلديات اللي هي ممكن كمان تحط رسائل بالشوارع
1: صحيح.
0: ممكن تعلق يعني في كتير حيز عام اللي هو حاليا مش معطي لا شكل ولا لون ولا معنى يعني لحياتنا وهو شوي شوي لازم المفروض يعني بإرادتنا وبمطالبنا إحنا كمجتمع كل واحد ببلده يغيرها المقاهي للأسف بآخر سنوات يعني عم نشوف بالسنتين الأخرانيات هيك كثير مقاهي عم تفتح ايدين شباب وصبايا اللي جايين مع رسالة واضح انه اللي اجى مع رسالة كمان بفتح المقهى ممكن يجيب رسالة اكبر للمجتمع لانه بالسنوات قبل هيك كان شوي محل اللي هو كثير تجاري بدون يعني ما اهتم كأنه مصلحتي بنفعش تتآذى عشان المجتمع بس فعليا هو بتآذى اذا مجتمعه تآذى فهذه كمان يعني جزء من الرسالة تبعت امير هي وعي انه احنا جزء من هذا المجتمع وانه اللي داخل عندي على المقهى هو يعني بالاخر هاي الرساله بيقدر يحملها لكمان محلات
1: وجزء من دور اصحاب المصالح المقاهي والفن صحيح. طبعا والمساحات اليوميه في مقاومه هذا العنف والمواجهه التي يجب ان تكون ثقافيه ومجتمعيه كذلك وين دور القيادي لربما في قيادة أمر من هذا القبيل في التخطيط له في دعمه على الأقل في المنظور البعيد يعني اليوم بنحكي عن مقهى في سخنين بمبادرة فردية ليش ما يكون ذلك على مستوى مجتمعي عام سيدة فداء
0: يعني أنا بقدر أقول لك إنه هلأ هاي الرسالة أنا رح أخذها على اجتماعاتنا إنه يتم دعم ويعني وتعميم وحتى رح نتواصل مع المقهى عشان نقدر نعمم على مقاهي تانية وناخد المبادرة لبلاد تانية بس طبعا كل حدا عنده مبادرة حاليا بقدر يعني يتواصل معنا عشان نقدر نساعده
1: يطورها
0: وتكبر
1: ممتاز هذا يعني مهم جدا وبدي أسألك في جزئية سخنين إذا سمحتي لي اللي كانت إحدى أبرز المدن التي قادت هذا الحراك ضد العنف ويعني كما ذكرنا في المداخلة السابقة كانت هي شرارة الانطلاق لهذه الآلاف المؤلفة التي خرجت يعني إلى أي مدى مبادرات من هذا القبيل رغم أنها بؤرية محدودة النطاق حاليا هي ترجمة لاستمرار هذا الوعي الشعبي حتى بعد تراجع المظاهرات انقطاعها بسبب الظروف الأمنية وما إلى ذلك
0: يعني بتأمل أنه ننجح نرجع المظاهرات بالفترة القريبة في يعني تفكير وتخطيط يعني أنه نرجع على الحيز كمان بمظاهرات وكمان بمبادرات وبأشكال أخرى بفكر انه الحرب اللي كانت هي يعني كانت الاساس لسبب هي يعني اللي قطعت هاي المرحله بس الهبات الشعبيه اذا بترجع يعني بتلاقيها كل فتره هيك بتهب وهي بتكون يعني اصدق إشي عم بيصير يعني احنا لو حتى هلا بدرنا وشجعنا الناس تعمل مظاهره هي بتكونش بنفس الشكل تبع اللي بيجي بشكل عفوي فانا بتمنى انه بلاد تانية اللي عم بتعاني وكله عم بيعاني للاسف بهي المرحله هي كمان يعني تنطلق
1: وهذا ما نرجوه هذا ما نرجوه دائما وبدي أشكرك جزيل الشكر كذلك على تبني لربما هذه المقولة وعلى طرحها مستقبلا في المستقبل القريب زي ما وعدتينا داخل الاجتماعات الداخلية لكم كمقر مناهضة الجريمة القطرية عضو بلدية اللد سابقا وعضو المقر القطري لمناهضة الجريمة سيدة فداء شحادي بدي أشكرك جزيل الشكر
0: شكرا
1: لك نهارك سعيد إلى اللقاء إلى اللقاء فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة. شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت مع جلب طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
9: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
8: ليه شو عندهن؟
9: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
8: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
9: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
8: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.

0: محمد أبو العزم حميد.
1: أربعون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل مجدداً، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ أسابيع أمام العملة الإسرائيلية منذ سنوات طويلة. على الرغم من هذه الأنباء الإيجابية للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن مراقبين اقتصاديين يحذرون من تداعيات خطيرة على قطاعات مختلفة، على رأسها قطاع التصدير في إسرائيل. في هذا السياق نتحول إلى دكتور رمزي حلبي، الذي كما يبدو فقدنا الاتصال به في هذه المرحلة. سنعاود بطبيعة الحال وعيد الاتصال إلى غرفة التحكم من أجل معاودة الاتصال. دكتور رمزي حلبي معنا الآن، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: أهلا بك الخبير في الشؤون الاقتصادية. دكتور رمزي، تراجع مجدد لسعر صرف الدولار، يعني هوى يمكن القول.
2: نعم.
1: شو اللي عم بصير؟
2: يعني هذا سقوط يعني كبير جدا، وهو الأدنى منذ 33 سنة. يعني تصور أنه الدولار يتراجع أمام الشيكل، وطبعا هناك أسباب معينة. أولا تراجع نسبي للدولار على مستوى العالم،

0: أولا توقع هناك لخفض نسبة الفائدة في أمريكا، فائض العملة الصعبة في إسرائيل. نحن نشوف أنه كثير عملة صعبة تدخل إلى إسرائيل، كميات هائلة من الدولارات بسبب الصادرات الأمنية واستثمار خارجي وقضايا الغاز وأمور أخرى، وأيضا تدخل مؤسسات مالية منظمة تدخل إلى السوق. يعني هناك أسباب لهذا الوضع، ولذلك هناك أيضا إسقاطات لهذا الأمر، والأنظار متوجهة الآن إلى محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون، هل سيخفض نسبة الفائدة أم لا؟
1: طيب يعني كثيرون عندما يسمعون بانخفاض الدولار يعتبرون الأمر وكأنه إيجابي مباشرة، لكن اقتصاديا وين المشكلة؟ كيف بتبدأ؟ لماذا أصلا ينظر إلى هذا التراجع بقلق في أوساط اقتصادية معينة؟
0: يعني هناك من يربح من هذه الإسقاطات والتطورات، وهناك من يخسر. فإذا أخذنا سبيل المثال، هناك صرخة كبيرة جدا من اتحاد أرباب الصناعة. يعني أعطيك مثال، إذا كان التصدير في الربع الأول من هذا العام كان في أرباح 2.5% يعني بالدولار، كان في هبوط 11% بالشكل، لأن الشكل يرتفع والدولار ينخفض. وهناك من يربح أيضا، فمثلا استيراد المواد الخام وكثير من المنتجات تخفض من تكاليف الحياة والتضخم المالي. فرع البناء على سبيل المثال، مواد البناء هبط سعرها، السفر إلى خارج البلاد، وطبعا البطاقات للطيران والفنادق والسيارات في الخارج، كل هذه والمشتريات حتى في خارج البلاد، أنت تشعر بأن الشيكل يسوى كثيرا، وهو يرتفع مقابل الدولار واليورو حتى عملات أخرى. طبعا هذا ممكن يسبب ضرر للنمو الاقتصادي في إسرائيل، ولكن كما ذكرت هناك من يربح، يعني خاصة المستهلك الذي يريد أن يسافر إلى خارج البلاد أو يشتري أمور من خارج البلاد.
1: والمتضرر دائما يعني هو المستهلك. وحضرتك تطرقت في سؤال أخير إلى تدخل متوقع لربما أو محتمل من بنك إسرائيل إذا استمر هذا المسار. شو الأدوات اللي يمكن استخدامها أصلا للتأثير على سعر الصرف؟ هل تتوقع يعني بشكل مباشر وفق قراءتك لهذه التطورات أن يكون هناك تدخل؟
0: نعم صحيح، هذا مهم جدا سؤال، خاصة أنه الأنظار موجهة الآن إلى بروفيسور أمير يارون محافظ بنك إسرائيل لخفض نسبة الفائدة المصرفية المرتفعة. نحن نذكر أنه اليوم 4% الفائدة الأساسية و1.5% برايم، فمعنى ذلك أنه سعر المال عالي جدا، والمطالبة من محافظ بنك إسرائيل أن يخفض نسبة الفائدة بنسبة 0.5%، يعني 15%، وهذا طبعا يمكن أن يخفض من هذا الارتفاع في الشيكل مقابل الدولار. طبعا هذا يضر أيضا بفرع الهايتك، لأنه بالرغم من الصعوبات كثير الهايتك الإسرائيلي بعده يدخل كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى إسرائيل، ولكن عندما نترجم ذلك إلى لغة الشيكل فالإيرادات تهبط. لذلك هناك مطالبة من محافظ بنك إسرائيل باتخاذ قرار في هذا المجال.
1: طيب يعني بالفعل هذه القراءة. وإذا سألتك بسؤال وبجزئية أخيرة عن القطاع الأكثر تأثرا وعرضة للخطر إذا استمر هذا الوضع وإذا استمر الدولار بالهبوط،
0: طبعا هناك الصرخة الكبيرة تأتي من اتحاد أرباب الصناعة والذين يعملون ويصدرون إلى خارج البلاد، فهم المتضرر الأول، لأن الدولار ضعيف والشيكل قوي، والإيرادات أو الدخل هو باليورو وبالدولار، فلذلك هذا وجع رأس يعني حتى للشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد.
1: طيب يعني هذا هو الحال، هذه صورة الحال. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات دكتور رمزي حربي الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك أبو العيد.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. أهلا. رياضة.

رياضة رياضة، وبعد ليلة مشتعلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، باريس حجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

0: كابتن فادي مصطفى، مرحبا. مرحبا
1: حياتي ابو العز، لك
0: يعني توقعاتك ما كانتش باريس امبارح.
1: كانت
0: فادي بدي عذرا منك، بدي اطلب منك بس تحسن مكان وقوفك لانه الصوت
1: تمام
0: شوي
1: تمام
0: مش
1: مسموع. أحسن.
0: اي اليوم احسن، ممتاز
1: ممتاز. توقعاتي كانت بايرن مع افضليه في ارض المباراه، كانت الافضليه لبايرن محمد، سيطروا هددوا وصلوا لفرص، ولكن الحارس طبعا حارس باريس سان جيرمان ايضا تالق، وايضا من ناحيه ثانيه يجب ان نقول الحق انه نوير تالق، وهذا يقول كل شيء على هذا الفريق اللي يحارب على البطولة للسنة الثانية على التوالي. شوف عبقرية إنريكي بالأمس كانت قبل المباراة، قال 5-4 ومتفوقين وكل شيء تمام، ولكن المباراة جدا صعبة، واضح أنه كان يحاول يلعب بأعصاب بايرن ميونخ اللي صعب يعني تتحكم في أعصابه، ولكن هذه الافتتاحية المفاجئة، فارت خيليا ينطلق كالصاروخ، عثمان ديمبلي يسجل هدف، ومن ثم أعطوا الطابة لبايرن، العبوا إيش بدكم، سيطروا كما تشاءون، مرتدات بالجملة كانت، وعبقرية هذا المدرب لويس أنريكي. تخيل هذا الفريق من دكة الاحتياط يكون باركولا، يعني تخيل قديش العمق الموجود في باريس سان جيرمان اللي استقطته بايرن ميونخ، وتخيل يعني كلنا توقعنا انه تكون مباراة قوية، تأملنا اهداف الجملة، حصلنا على 2. باعتقادي لو الوقت اسعف بايرن ميونخ كان ممكن مع الزخم والانطلاقة والجماهير نشوف الهدف الثاني، ولكن ماذا يمكن ان نقول عن هاري كين؟
0: تفاصيل صغيرة فادي لربما حسمت هذه المباراة، في يعني بعض إضاعات الفرص لربما لبايرن ميونخ، وتراجع خلينا نسميه تراجع في مستوى الفردي لبعض اللاعبين اللي كانوا كثير مؤثرين في مسيرة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الأخيرة، أوليسي على سبيل المثال، دياز لربما كذلك كان في تراجع في مستوى في مباراة أمس.
1: شوف أوليسي فهم أنه كل الأضواء العالمية عليه،
0: صحيح.
1: وكل الأضواء العالمية جاي اليوم،
0: كان مضغوط صح
1: جدا. أنا ما عجبنيش في فترة الإحماء، بتعرف قبل فترة الإحماء في هذا المنصب أكثر شو، وهو كان هيك يعني منغلق مع نفسه، فاهم أنه الكاميرات عليه 360 درجة، وأنه هسه الشبكات التواصل مولة عليه، فكان أكثر مهتم في أوليسي من ما أكثر مهتم بالفريق. دياز أنا بسأله، يعني دياز أنت صولت وجولت في 16 أكثر من مرة، رايح جاي شمال يمين، دياز نسي كيف يسدد كرة؟ دياز أكثر من مرة بنسأله الآن راح تيجي التسديد، راح تيجي التسديد، يعني حتى ابني اللي كان معي بيلعب كرة قدم بكل يابا، ليش مضربش الكرة؟ تخيل انت مريت الأول مريت الثاني، أوكي ما عندك وضعية تسديد 100%، ولكن حتى انك تمرر الكرة لزميلك أو ترفعها أو تحاول تحطها قوسية في الزاوية البعيدة كله غاب. دياز جاي على الكتاب بده يحضر وضعية تسديد 100% ثم يسدد، وكومباني يعني شوي تمسمر، حاول إيجاد الحلول. الفريق ما ممكن نقول، يعني حتى لو شفت محمد كيف الجمهور حيا فريق بايرن بعد المباراة، دقائق طويلة وقف وصفق، لأنه فعلا كان جهد وأعطوا مباراة كبيرة، يعني على أرض الملعب لو بدك تعطي إنصاف كان ممكن استحقوا الفوز بايرن ميونخ، ولكن ما في استحق في كرة القدم، في فوز وفي إغلاق وفي إحكام وفي عبقرية لويس أنريكي. تعرف هذا المدرب يعني دائما مع قصته وفقدانه لبنته، ودائما هيك الدموع في عينه، بتحس انه في شيء حلو تتعاطف معه، وهو قال انه انا جاي العب من اجل الفريق وجاي العب من اجل عائلتي، وبكفينا نشوف صورة ناصر الخليفي طبعا مع مؤيد ومش يعني مع او ضد مش مهم، ولكن وقفته اغرت كثير ناس، ذهب واحتفل مع 3000 شخص من باريس سان جيرمان اللي على موعد في الارسنال، طبعا مع ارسنال 30 مايو في المجر في في بودابشت راح تكون المباراة. وأنا بحكي لك من الصبح، أنا عم بحكي مع وكلاء سياحة، في اهتمام، في بطاقات متوفرة للبيع مش رخيصة، ولكن راح يكون اهتمام، المجر مش بعيد عنا هونغاريا، باعتقاد راح يكون يعني اهتمام كبير مش أقل من اهتمام في المونديال اللي أسعاره طبعا حاليا في السنة.
0: قبل ما ننتقل لمباراة النهائي وتوقعاتك، تعال نسمع شوية أجواء من مبارح.
2: يلا فارسكينيا خطيرة والتبريرة والتسديد، يا الله أحلى كرة أحلى كرة أحلى متعة، لمسة ساحرة، عمل جميل، فابيان الكرة جات عالية، يا إلهي على
0: الله. يعني فادي كفارة كفارة هذا رائع.
1: طلع يعني أجمل ما في كفارة خيليا إنك تنتظر الإعادة الريبلي بالتصوير البطيء مشان تفهم، تحاول تفهم ماذا فعل هذا الأسطورة. شوف علاجه للكرة يعني.

0: اندفاعته. دائما محمد حكينا على في عالم كرة القدم على الخطوة الأولى للمهاجم أو للمدافع. الخطوة الأولى عندي كفارتسخاليا من مش من أسرع لاعبين، يعني شفنا في بايرن ديفيس دخل وهو أسرع منه، ولكن علاجه للكرة كيف بدفع الكرة في هذا، يعني ما بخلي لكش إمكانيتين، أو يستأذك أو تعمل عليه مخالفة. رائع ممتع، وهذا هدوء أعصابه، بيعمل كل شيء بتطلع عليه ولا أنا ما مخصنيش ما لعبتش. هذا الهدوء، هذا الهدوء بتعرف يعني
1: عظيم.
0: هو نجم عالمي باعتقادي، هو أشهر شخصية في جورجيا الآن، في كل جورجيا قرى مدن، وما تروح تسألهم بقول لك كفارتسخاليا أكثر إنسان له صور في هذه الدولة، وهي دولة شائعة طبعا. كفارتسخاليا صور وصور باريس سان جيرمان.
1: تعرف أنا مين فادي هيك سلطت عليه الأنظار مبارح وحسيت في شخصية قائد حقيقي في الباريس؟ ماركينيوس. يعني ماركينيوس من طينة اللاعبين الكبار القاضي، يعني فضلا عن أدائه الدفاعي الرجولي في المباراة، الروح القتالية والتشجيع مع الجمهور، يا أخي يتفاعل هيك بذكرني في سيرجيو راموس في عزه، في هاي الناس الأسامي الكبيرة.
0: للأسف هذا النوع من يعني عم بتلاشى وبحاول قلدهم، ولكن شفت أضاعوا كرة بيذهب للجمهور بيحتفل، بكل الجمهور أعطونا الاندفاع. والأهم لما المدرب الصغير سنا أقل منه يغلط بيروح لعنده بعبته. تخيل أنت مدرب على الخطوط وعندك كمان مساعد مدرب أو على الأقل مدرب في أرض الملعب، إيش ممكن تطلب؟ كمان جودي، كمان سرعة، كمان قوة، وكمان قيادي. وهذا طبعا اللي شفناه. أسأل سؤال، يعني إيش راح تعمل أرسنال؟ أوكي أرسنال فريق قوي، فريق عنيد، مدفعجي ودفاع، وإيش بدك؟ ماذا يمكن أن يفعل أرتيتا أمام عبقرية هذا المدرب وأمام باريس سان جيرمان؟ بديش أقول لك محسومة، ولكن المباراة راح تكون صعبة، مباراة شد أعصاب، وتسعين دقيقة محمد علمتنا أنه ممكن تروح لكمان شوط إضافي وتمديد وحراسة مرمى، واثنين عندهم حراس مرمى.
1: هذه توقعك
0: باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي.
1: باريس سان جيرمان هيك
0: راح يزعل منا في رأس الخطيب، ولكن خليله الدوري ويتنازل عن هاي.
1: بدي أشكر الدوري. أنت الدوري بالنسبة لك محسوم للأرسنال، مش راحين يعملوا مفاجأة السيتي.
0: صراحة أرسنال فاجأنا في إنه بيعرف يوزع الهدايا، وفاجأنا إنه فريق مضغوط كثير، وأنا لا أتوقع إنه يفوز حتى النهاية. راح يكون يعني سوبر إثارة. على فكرة هي نفس الإثارة في الدوري عندنا، بس بكلمة شفنا إنه بيطار القدس بالأمس فازت على أبو تل أبيب، وكان اعتقالات وكان مشاكل، وأيضا بير السبع فازت في الدقيقة 96 على الفريق اللي الكل بفوز عليه، وشو اسمه محمد؟ مكابي هيفا. فإذا بدك تفوز على فريق تمنى تلعب مع مكابي هيفا، الثلاث نقاط في الجيب.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر كابتن فادي مصطفى على كل هذه الإضاءات المهمة، وإن شاء الله هيك بنشوف نهائي جميل. هاي الأهم.
0: أحجز لك كارت للنهائي في هنغاريا.
1: والله يعني انت كريم واحنا بنستاهل.
0: خلص لك كرت في النهاية، بس انت اختار القهوة واختار الشاشة ولك عليك.
1: انت عليك كل شيء وانا علي دعاء السفر فادي. كابتن فادي مصطفى شكرا، شكرا جزيلا. الى اللقاء. الى اللقاء. من هذا الملف الرياضي نصل إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الإنتاج الزميلة ميسى عساف، شكرا جزيلا، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري، علي النصار، دانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. تقبلوا تحيتي محدثكم محمد أبو العز محميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
7: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب 50 شيكل، منشر حديد ب 25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل. خاضع لشروط

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناري وإليكم التفاصيل. قلصت المحكمة المركزية في حيفا اليوم مدة الاعتقال الإداري بحق نشط تامر خليفي من مدينة أم الفحم بمقدار شهرين ضمن ملفه المتعلق بالاعتقال الإداري الذي صدر بحقه سابقا لمدة 6 أشهر، وبموجب القرار سيتحرر خليفي من الاعتقال في 2 يوليو/تموز المقبل. سمع دوي سفارات الإنذار في عدد من أحياء مدينة الناصرة صباح اليوم، أثار حالة من القلق بين السكان، ليتبين لاحقا أن الأصوات ناجمة عن أعمال صيانة وفحوصات تقنية لمكبرات الصوت ومنظومة الإنذار في المدينة، وليس بسبب حادث أمني أو إطلاق سفارات إنذار حقيقية. أعلن القيادي في الجبهة ونائب رئيس بلدية نوفا جليل شكري عواودي في حديث أول لراديو الناس ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل بقوة على تشكيل القائمة المشتركة. يأتي هذا الترشيح ضمن الانتخابات التي يعقدها حزب الجبهة الأسبوع المقبل لاختيار قائمته للكنيسة، وسيتنافس كل من يوسف جبرين وشكري عواودي على رئاسة القائمة.
1: أرى بنفسي أن لدي الإمكانيات ومشروع جبهوي جامع، وهذا المشروع بالكاد

0: ينعكس على كافة جماهير شعبنا، وعندي تصور متكامل. أنا أربط اليومي بالقومي، وأؤكد اليومي بالقومي، لأن جماهيرنا عانت كثيرا، وخاصة من العنف، وخاصة من تقصيرات العمل البلدي بسبب الميزانيات السلطوية، بسبب البطالة. هذا فقط جانب قليل مما يعانيه مجتمعنا العربي، ناهيك عن الإجحاف فيما يخص السلطات المحلية والحكم المحلي.
1: أطلق حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس حملة تحريضية جديدة ضد النواب العرب، واتهموا معسكر بنت لبيد أنه يسعى للتعاون مع الأحزاب العربية من أجل إسقاط حكومة اليمين. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن تشكيل القائمة المشتركة هو مطلب للجمهور، وعلى الأحزاب تجاوز خلافاتها بأسرع وقت ممكن.
2: جمهورنا يريد قائمة مشتركة تقنية، مش تقنية، إلكترومغناطيسية، كهربائية، حديدية. بده قائمة مشتركة. لا يعقل أنه توقف على النقاش. وأنا أقول لك سنصل إلى حل في هذه النقطة، تقنية نعم أو لا، ونتخطاها. حاليا وقت يسير، وأضعنا وقت كثير في النقاش حول هذه النقاط.
1: أوعز رئيس محكمة الصلح في المركز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة تقديم ملفه الطبي المحدث داخل ظرف مغلق وآمن، ويعرض وضعه الصحي الراهن، مع الإشارة بشكل خاص إلى وثيقة طبية أصلية مرفقة تبين موعد اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا. وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به الصحفي أوري مزجاف والمحامي جونين بن يتحاك ضمن دعوة تشهير رفعها نتنياهو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر محتمل قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب. إلى ذلك أفادت مصادر إقليمية مطلعة بأن إيران تستعد لتقديم ردها اليوم إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وفق المصادر فإن ملفات أساسية لا تزال عالقة، بينها البرنامج النووي الإيراني وتوقيت رفع العقوبات. أفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدد من بلدات الجنوب جنوب لبنان منذ صباح اليوم. هذا وأفادت التقارير اللبنانية بمقتل شخصين في غارة شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة في بلدة حبوش جنوبية لبنان، فيما أعلن الجيش صباح اليوم إصابة 4 جنود بجروح إثر انفجار طائرات مسيرة مفخخة قرب قواته خلال نشاطها يوم أمس في جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا ودافئا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
5: طيبة في كل بيت.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات.

0: إعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: هذا لشروط الحملة.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: عشرين شيكل أناقة تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: شكله 90 فقط.
1: الحملة حتى 13/5
0: خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
7: طيبة في كل بيت.
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفرض القانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في القدس لائحة اتهام ضد يونا شرايبر في الثلاثينيات من عمره بتهمة الاعتداء على راهبة قرب قبر داود في مدينة القدس، إلى جانب طلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. ووجهت النيابة إلى شرايبر تهم الاعتداء المسبب لإصابة بدافع الكراهية الدينية، إضافة إلى تهمة الاعتداء العادية. قلصت المحكمة المركزية في حيفا اليوم مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفي من مدينة أم الفحم بنحو شهرين ضمن ملفه المتعلق بالاعتقال الإداري الذي صدر بحقه سابقا لمدة 6 أشهر، وبموجب القرار سيتحرر خليفة من الاعتقال في 2 يوليو/تموز المقبل. سمع دوي صفارات الانذار في عدد من احياء مدينه الناصره صباح اليوم اثار حاله من القلق بين السكان، ليتبين لاحقا ان الاصوات ناجمه عن اعمال صيانه وفحوصات تقنيه لمكبرات الصوت ومنظومه الانذار في المدينه، وليس بسبب حادث امني او اطلاق صفارات انذار حقيقيه. واشار المصدر الى ان الجهات المختصه تعمل بشكل دوري على فحص جاهزيه انظمه الطوارئ والانذار. أعلن القيادي في الجبهة ونائب رئيس بلدية نوفها جليل شكري عواودي في حديث أول لراديو الناس ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل بقوة على تشكيل القائمة المشتركة. يأتي هذا الترشيح ضمن الانتخابات التي يعقدها حزب الجبهة الأسبوع المقبل لاختيار قائمته للكنيسة، وسيتنافس كل من يوسف جبرين وشكري عواودي على رئاسة القائمة.
1: أرى بنفسي أن لدي الإمكانيات ومشروع جبهوي جامع، وهذا المشروع بالكاد ينعكس على كافة جماهير شعبنا، وعندي تصور متكامل. أنا أربط اليومي بالقومي وأؤكد اليومي بالقومي، لأن جماهيرنا عانت كثيرا وخاصة من العنف وخاصة من تقصيرات العمل البلدي بسبب الميزانية الصورة.

0: طوية بسبب البطالة. هذا فقط جانب قليل مما يعانيه مجتمعنا العربي، ناهيك عن الإجحاف فيما يخص السلطات المحلية والحكم المحلي.
1: أوعز رئيس محكمة الصلح في المركز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة تقديم ملفه الطبي المحدث داخل ظرف مغلق وآمن، ويعرض وضعه الصحي الراهن مع الإشارة بشكل خاص إلى وثيقة طبية أصلية مرفقة تبين موعد اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا. وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به الصحفي يوري مزجاف والمحامي جونين بن يتسحاك ضمن دعوة تشهير رفعها نتنياهو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر محتمل قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب. إلى ذلك أفادت مصادر إقليمية مطلعة بأن إيران تستعد لتقديم ردها اليوم إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس أسفرت عن مقتل أحمد غالب بلوط قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وقال الجيش إن بلوط قاد خلال الحرب الأخيرة عشرات المخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، من بينها عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وتفعيل عبوات ناسفة وفق البيان. أكد مستشفى الشفاء في غزة وفاة عزام خليل الحية نجل رئيس وفد حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متأثرا بجراحه. وكانت تقارير قد أشارت أمس إلى إصابته في غارة استهدفت مركبة في حي الدرج بمدينة غزة، وفي البداية أعلن مقتله قبل أن تتراجع وسائل إعلام فلسطينية عن الخبر وتؤكد أنه أصيب فقط يوم أمس لتعلن اليوم وفاته. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا ودافئا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مجالس مع الزميل وديع عوودي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: تقييم.
3: من المفيد بمكان أن نعرف جمهور اللغة العربية وعلى الأخص الوسط التربوي أن اللفظة العربية المقابلة لمصطلح عرخاء بالعبرية وإيفاليويشن بالإنجليزية هو تقييم، ويعني عملية تحديد قيمة الشيء أو كميته، ويهدف إلى الحكم الموضوعي على العمل المقيم نجاحاً وفشلاً عبر تحليل المعلومات والبراهين المتيسرة عنه وتفسيرها على ضوء العوامل والظروف. وهكذا تتلخص عملية التقييم بجمع معلومات عن ظهيرة ما وتصنيف هذه المعلومات أو البيانات أو البراهين وتحليلها وتفسيرها سواء أكانت كمية أو كيفية. ولابد من الإشارة إلى الخطأ الشائع باعتماد اللفظ تقويم بدلاً من اللفظ تقييم، والتقويم من الاستقامة، أما التقييم فمن القيمة والمقدار.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا. برنامج مجالس في راديو الناس، ضيفنا اليوم الاستاذ درويش رابي، رئيس مجلس محافظة

0: علي جلجولي، اهلا وسهلا مرحبتين.
1: اهلا ابو محمود.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك ويخليك.
0: جاي ما شاء الله من بلاد الغرب جلجولي للناصرة ساعة زمان يعني، بس بسبب الزحمة مرات
1: بتبدي شوي
0: الأمور.
1: ساعة وربع مرات 50 دقيقة حتى.
0: طيب بدنا نبدأ بجلجولي بالاسم. مين سماها جلجولي؟ ماذا تعني جلجولي تاريخيا تراثيا على لسان العام على لسان الناس؟
1: جلجولي هي اسم روماني من جنب جلجولي في وادي اسمه واد كانا.
0: وادي كانا؟
1: وادي كانا.
0: هذا كفر كانا إنا كان الجليل.
1: إحنا كانا وادي عنا.
0: أها.
1: اللي هو بنبع أو بيبلش، مش بنبع، هو مش دائم المية. ببلش من جبال نابلس بلدة حوارة، بوصل لدرستة جلجولي لحد ما يلتقي مع نهر اليركون العوجة.
0: أها.
1: للبحر.
0: جميل.
1: والاسم؟ واسم جلجولي أجا من تدحرج الحجارة جلجال، فكان تنسمع لما الناس بكت هادية والبلد فيش فيها كثير مشاريع، بكت الدنيا بور، بكوا يسمعوا تدحرج الحجارة، فسميت جلجال جلجولي.
0: هذا حسب الرواية الشعبية التراثية.
1: صحيح،
0: من هنا جاءت الأسمية. طب النهر الوادي بعد كان بعد فيه ماء؟
1: السنة بالصدفة الشتوية هاي هو مش مجرى دائم، في مقولات تقول انه عند بلد كفر لاكف في الضفة الغربية في هناك نبع اللي بيختفي وبطلع في جلجولي كمان مرة في بير ابو العون، فعدة مقولات بتقول هذه كنت اسمعها من حياة امي.
0: يعني وادي كاذب؟ وادي كانا؟
1: لا مش كاذب، هو
0: متقطع
1: ولكنه جميل جدا، خصوصا بعد المشاريع اللي انعملت فيه، انعمل فيه مشروع كبير قرابة 20 مليون شيكل استثمر فيه في
0: يعني وادي كانا صادق كاذب، والكذبة مش أسية مثل ما تقول فيروز.
1: مش أسية، لا كذبة بيضة.
0: درويش رابي رئيس المجلس المحلي جلجولي، في كل إشي أنت في الحياة ما عدا الدروشة ما عدا البساطة، مين سمك درويش؟
1: هو اسم درويش على الإنسان البسيط أو الساذج يعني، اللي سماني طبعا أبوي وأمي، اسم حياة سيد أبوي كان اسمه درويش.
0: أها. وكما كنا أنت سمعت وأكدت بالصمت يعني في كل إشي ما عدا الدروشة ما عدا البساطة،
1: هيك على خلي الناس تحكم.
0: طيب بدنا نفوت في موضوع المجلس المحلي في جلجولي، وأنت في الولاية الثانية لك هاي المرة، انتخبت في شباط 2024 للمرة الثانية، من نعطيك فرصة تقول في هدول السنتين والشهرين أو 3 شهور أنجزت 1 2 3 حسب الأولوية حسب الأهمية.
1: بكى التركيز عنا عمليا بعد 24 فبراير 24 كان هي تكملة للمشاريع المخططة الموجودة من في الدورة الأولى، يعني كان في مشروع أساسي اللي فيها جرأة وفيها قفزة نوعا ما أنا بسميها في الشارع الرئيسي، كيف نحوله لشارع آمن للمشاة ونحط فيه مسار للدراجات الهوائية، رغم أن كانت هناك ناس عندهم معارضات أو تحفظات من هاي الأمور، وصارت تسأل سؤال وين بدي اوقف سيارتي، رغم انه حتى مواقف السيارات ما كلتش الا نظمت، كانوا يوقفوا بشكل مش منظم مما يؤدي للطلاب والختيارية والناس اللي عندهم احتياجات خاصة يضطروا ما يمشوش، مش يمشوا في محلات خطرة حتى ما يمشوش. يعني احنا في جلسات المجلس المحلي عندنا بنبثها بث مباشر، ولما يجيك إنسان اللي عنده عسر نظر ويقول لك أنا بدك تفكر في وقف موقف لسيارتك، طب فكر فيه وين أمشي. فأجا المشروع من هالشكل، كان مشروع هم وكم يعني بلشنا فيه في التخطيط في الدورة الفاتية والسنة والدورة هذه جاهز.
0: نضج يعني اكتمل هذا المشروع؟
1: نضج، وبدت الناس تشعر فيه كديش أهميته، كديش هو إيجابي، وكديش بعطي حلول لكل طبقات بلدنا. يعني لما شاب مرات بيسأل فيه بيقول هم كديش اللي عندهم محدودين الاحتياجات خاصة أو العسر نظر أو عسر سمع، أو قلت لهم 2 3 1 1 لازم أعطيه جواب.
0: كل إنسان وعالم بحد ذاته.
1: بالضبط.
0: عليك. طيب هذا منجز، شو كمان سويت بالفترة الحالية؟
1: وادي كانا اليوم، وادي كانا في داخل الجلجولي هو 2 كيلومتر، اليوم بقدر أقول له في 1.7 كيلومتر جاهزات، ضال عندنا مناطق قليلة 300 متر في المنطقة الصناعية الغربية، مستمرين في الاستثمار فيه، ومشروع تحول من محل مكب للنفايات ما يقارب بين 5000 ل 6000 طن زبل كان منه نفايات بناء من

0: كل على مدار عشرات السنين اليوم تحول لحوالي 120 دولم بارك اللي الناس تتجول فيه كل يوم بعد المساء، بتشوف العائلات، بتشوف الصبايا، بتشوف الشباب بيكزدروا فيه، بتشوف طلاب قاعدين.
1: آمن، ما في زعرانات فيه؟
0: آمن والحمد لله، حتى التخريبات عندنا ما في شيء،
1: دوك على الخشب.
0: دوك على الخشب. الناس في عندها انتماء وبتحافظ، وبتلاقي مرات الناس اللي قاعدين جيران الواد بيصلحوا في شجرة أو بيزرعوا، وفي ناس تتبرع في زراعة شجر.
1: جميل، في هذا تنمية الانتماء والعطاء.
0: صحيح.
1: طيب، هذا معدل المساولة كمان للدراجات؟
0: كمان وكمان.
1: جميل. وطوله 2 كيلومتر بتكون؟
0: 2 كيلومتر داخل جلجولي بس. المسارات اللي في جلجولي اليوم الموجودة للمشاة الآمنة للمشاة والدراجات حوالي 4 كيلومتر ونص. مخطط تعينا نوصل ل 10 كيلومتر. احنا بصدد تخطيط، يعني عندنا تخنيه شموليه للدرجات الهوائيه والمسارات الامنه اللي توصل ل 10 كيلومتر في داخل جلجولي مع خلال 3 سنين.
1: في مواقع مختلفه ولا في طول وادي كانا؟
0: في مواقع مختلفه، وادي كانا هو 2 كيلومتر فقط.
1: طيب، بدي اسالك، بتقول انه عملنا على اصطياد اكثر من عصفور بحجر واحد، كمان رياضه وكمان مشي وتنزه ومتنفس والى اخره، وكمان منعنا عمليه القاء النفايات في الحيز العام والى اخره.
0: صحيح.
1: شفت انا لافته بتشبه الحزيره، موجوده كمان بالانترنت، جلجولي مش راح تتغير، وفي بالخلفيه صوره كمامه بالشارع، شو القصه؟
0: عندنا مشروع هي مشاركة الجمهور في أي مشروع. بالنسبة لنا موضوع النفايات بدي أقولها مع شوية أسف، إنه مناطق المدارس نوعا ما بتكون أكثر مناطق اللي فيها مش نظيفة. إحنا بنعمل جهدنا أن تبقى البلد نظيفة، والبلد نسبة يعني فيها تحول من ناحية نظافة وضحة أحسن، ولكن بتظل مناطق حساسة معينة، وللأسف بقولها كمان مرة، جنب المدارس بتكون مش أنظف ما يمكن. هذا نوع من تحدي. البوست أثار كثير تساؤلات في البلد، الحكي يدور عن حوالي 30,000 مشاهدة خلال يومين من يوم الأحد لليوم.
1: في نص مش بالحزيرة، جلجولي مش راح تتغير، علامة سؤال وعلامة تعجب.
0: أنا تارك للناس أنهم يتحذروا لحالهم لحد يوم الأحد الجاي.
1: أنه في كلمة ناقصة كأنه بالشعار؟
0: يمكن. يتحذروا معكم أهل جلجولي، هذه فرصة، تحذروا لحد يوم الأحد، راح يكون كمان كلمة.
1: جزء كمالة الكامبين، كمالة الحملة.
0: صحيح.
1: يكشف النقاب عن كلمة واحدة في هاي الحملة، وهي الكلمة واحدة ولكنها كبيرة، تحمل معنى كبير.
0: صحيح.
1: بعزر ولا خليها لأهل جلجولي؟
0: لا، خليها لأهل جلجولي يتحذروا. بدنا نشوف
1: جلجولي مش راح تتغير. هكذا هو عنوان الحملة التي ترد على ملصقات عملاقة في ضفاف أو
0: مداخل
1: الشوارع، مداخل البلدة. بدنا نفوت في المواضيع الثانية الأخرى. أستاذ درويش رابي، وأنت ضيف عزيز في برنامج مجالس في راديو الناس، في قضايا يعني محلية وتتشابك مع قضايا قطرية. منسوب الجريمة في جلجولي، لو سألنا عن منسوب يعني أحوال الجريمة الآن مقابل الأمان والاطمئنان، كنت تتحدث عن الرياضة وعن المشي وإلى آخره، جلجولي لم تكن خالية من هذا المرض، من هذا الوباء، كيف وضع اليوم؟
0: زي باقي بلادنا العربية، كل بلادنا العربية هذا الوباء مستلمها. عمليا بقول الحمد لله أنه في جلجولي في الفترة الأخيرة في هبوط في قضية الجريمة، في هبوط ملحوظ، حتى الناس بتشعر في أمان وبتحكي الحديث. الناس صار يقولوا أنه عندنا الحمد لله أنه ما فيش، ولكن تعرف دارش تعرف شو بصير بكرة الصبح. يعني
1: شو السر بتقديرك أنه صار في تراجع إيجابي؟ خلينا نعمم الخير على بقية البلدات العربية.
0: الموضوع بقدرش، مش تحليل، يعني مش تحليلي، أنا بحكي عن معطيات. مش تحليل، ولكن أمور مرات بتصير داخل المجتمع، داخل الناس، أو بين مشاكل بين أفراد أو بين مجموعات، ممكن اللي هي تنتظر ردود فعل اللي تكون سلبية على كل البلد. بتأمل إنه هذا الوضع يظل مستمر ويتعمق. الخوف لسه موجود، هذا مش بوليسة بتوح، مش بوليسة تأمين. الموضوع موضوع شائك جدا، هو يفتقر لقرار حكومي. الحكومة باستطاعتها تأخذ قرار باجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعنا، وبتقدر تنجح لما بدها تنجح.
1: بسيرة الحكومة والحكم المحلي ومسؤولية مين على على على ماذا، كان في اجتماع لرؤساء عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية مع المفتش العام للشرطة، وكان كأنه شيء من توزيع الهدايا والمجاملات وإلى آخره. كنت في الاجتماع؟
0: لا ما كنتش في الاجتماع، بس بلاش ناخذ الاشي ناخذ التحليلات اللي مش بعيدة عن

0: واقع. ممكن كانت أنا شفت صور زي ما أنت شفت صور، ولكن حتى لازم الواحد يطلع على رصاص السلطات المحلية، مش عنوان لاجتثاث الجريمة. ممكن السلطات المحلية تعمل الكثير في قضية العنف المدرسي أو الشارعي أو المجتمعي، ولكن في قضية الجريمة هم مش هم العنوان. فالموضوع أنا ما كنتش في اللقاء، ولكن
1: ليه ما كنت؟
0: الظروف مش لظرف، مش لسبب معين.
1: بس هل تعتقد انه اللقاء مع فتش الشرطه لما الشرطه مكسره وتلقي الكره في ملعب العرب ساعه بيقولوا عقليه العرب وثقافه العرب وغيره، بتامن بالارقام وبالامور بخواتيمها مثل ما انت تتحدث الان عن موضوع الجريمه، الحكومه مكسره، الشرطه مكسره، اللقاء مع الفتش العام للشرطه دون حلول مش جزء من صب الماء على طاحونه الفتش العام للشرطه والشرطه بشكل عام إنها توظف هذا الشيء لخدمة العلاقات العامة؟
0: أنا من جهتي قضية الشرطة مش لازم تبقى هي المتهمة، الشرطة تنفذ سياسي.
1: مين متهم؟
0: إحنا عنواننا لازم يكون للحكومة، على رأسها رئيس الحكومة. هناك لازم نوجه سهام أسهمنا، نطلب من الحكومة الإسرائيلية تأخذ دورها. الشرطة هي أداة، مش موضوع عندنا الشرطة. طيب. حتى أنا باقترحت في المظاهرات أنه الترديد الشعارات ضد الشرطة هذا فارغ، لازم
1: العنوان هي الحكومة،
0: العنوان هي الحكومة، بلاش نضحك على بعض، العنوان هي الحكومة.
1: طيب يا أستاذ درويش، وأنت رئيس مجلس محلي يعني مجرب ومثقف ومسيس وتنتمي أنت حزبيا للجبهة بشكل أو بآخر،
0: صحيح،
1: بدي أسألك مدى رضاك أنت عن جودة النضال الذي يقوده المجتمع العربي من خلال الحكم المحلي، لجنة المتابعة، الجمعيات الأهلية؟
0: احنا بنعرف في الأشهر الأخيرة
1: للضغط على الحكومة.
0: صحيح، احنا عندنا كثير مبادرات، كانت كنا نروح كرؤساء نقعد باب مكتب رئيس الحكومة عدة مرات، قعدنا خيم أسبوعين، مرات كنا نروح ساعات الصبح وقت جلسة الحكومة، يعني طول الوقت في نشاطات. الهبة سخنين الأخيرة اللي كانت وتوقفت، كل النشاطات توقفت بسبب الحرب الأخيرة، ولكن كان هناك بكى هناك برنامج بعد انطلاقة سخنين اللي هي الشارع فرض على القيادة نهج معين جديد، وكان متوقع ومخطط انه يكون شهر 3 من 29/3 لحد 2/4 اضراب عام شامل في كل مؤسساتنا المدنية والعمالية والاطباء وكل والشوفريت التاكسيات والسيارات، ولكن اجت الحرب وتغيرت كل الموازين. انا بقولش انه احنا يجب العمل اكثر من ذلك، ولكن بظل الشيء الاساسي هو عمل حكومي وسياسه حكومي. احنا ممنوع نسكت عنه، انا بقولش انه راضي عن كل اللي بنعمله، ولكن الضغط لازم يضل يستمر، ممنوع نرفع رجلينا عن الدفشه الموضوع هذا، نضلنا نضغط عليه بكل قوه، لانه في الاخر بحكش ظهرك زي ظفرك. يعني احنا علينا واجب نضلنا نضغط، ولكن في الاخر برضو سياسة الحكومة، وعندنا فرصة برضو سياسة الحكومة، لما نحكي عن سياسة الحكومة عندنا فرصة انه نأثر على اي حكومة تكون في المستقبل.
1: استاذ درويش رابي رئيس المجلس المحلي جلجوليا، انت تقول بحق الحكومة مسؤول، رئيس الحكومة مسؤول، ورأينا ان المجتمع العربي غرق في بحر من الدم من جديد في الشهر الاخير. كان مستعد يرفع تلفون ويسأل على قصة قتل الشاب من بيت حتكفة اليهودي، أما القتل بالجملة كان عند العرب ما هم رئيس الحكومة، ولا حتى إطلاق النار على رئيس بلدية عرابة البطوف لم يكترث بهذا الأمر. أنا سألت عن مدى رضاك أو تقييمك لضغط المجتمع العربي، رؤساء السلطات المحلية العربية على وجه الخصوص في هاي المعركة للضغط على الحكومة، على رئاسة الحكومة. حتى الآن الحرب انتهت، وصلنا فترة إحنا بوقف إطلاق نار، ما الحكم المحلي يبدو أنه سلم، بدينا وكأنه طبعنا مع الواقع النازف.
0: طبعنا هذه تهمة كبيرة، يعني مؤسف الوضع، يعني أنت بتحكي عن حقائق، الموضوع مش سهل. برضو سلطات محلية لما يطلق نار على رئيس بلدية عرابي، وفي كثير رؤساء بلديات الموجودين اليوم تحت التهديد من نتيجة هذه الجريمة، فحسب رأيي انتقادك في محله، احنا ممنوع نوقف، لازم زي ما قلت لازم نستمر، الموضوع لازم يرجع على الساحة. حسب رأيي اليوم هذه فرصة أقولها، انه عدم فتح سنة دراسية قادمة بهذه الظروف.
1: أنت تدعو الآن المتابعة القطرية، كل الفعاليات، كل القيادات العربية إلى الإعلان الآن
0: إلى وقف، يعني إعلان عن عدم فتح سنة دراسية وتجنيد كل منظمات المجتمع المدني وكل العمال كل أبناء شعبنا.
1: يعني القرار أنه نعمل اجتماع إضراب عام، أنت الآن تقول إضراب مدني.

0: المدارس، هناك من يقول لك هذا نوع من العقاب الذاتي للمدارس
1: الأخرى. لا أنا بحكي عن بشكل شامل عام كل القطاعات.
0: لا مفتوح
1: مفتوح، هذا كان الاقتراح، كان موجود برضو في 23، في 23 كان هذا الاقتراح موجود على قضية الجريمة إنه ما نفتحش 1-9. 23 صار اجتماعات بعدها واخذنا على، والحكومة أخذت عاتقها تعمل فعاليات ما صارش منها إشي. صارت الحرب، أجت سنة 24، إحنا في هبة سخنين زي ما حكيت. أنا اليوم بقترح اليوم عشان نظن، وطبعا 1-9 لما نحكي عن 1-9 الاستعدادات لازم تكون على مدار كل الأشهر القريبة، وتجنيد وشحذ الناس لأسبوع في مقاطعة كل الأجهزة، كل المحلات الشغل، كمان مدارس، كمان جامعات، كمان عمال، كمان أطباء، كمان موظفين. اللي وطبعا هذا الاشي بدناش نعرض أهلنا للخطر، ممكن تجنيد الاستدروت إلها، وكانت محاولات قبل في السابق، ممكن تجنيد عدة مؤسسات في نقابات الأطباء وغيرها.
0: نعم.
1: فهذا الموضوع بده حملة واسعة، ولكن حسب رأيي هذا الاقتراح أنا بدي أتبنى زي ما بكيت قبل في موقف ما تغيرش، أضغط في هذا الاتجاه.
0: وصلت الفكرة تماما. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك رئيس المجلس المحلي في بلدة جلجولي درويش رابي. فاصل ونعود.

0: تهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
9: إذن يأتون في برنامج مجالس في راديو ناس، ضيفنا العزيز اليوم الأستاذ درويش رابي، رئيس مجلس الجولي المحلي. أهلا وسهلا فيك.
10: أهلا وسهلا.
9: قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند موضوع الجريمة، وأنا سألتك وراهنت على شفافيتك وصدقيتك وثقتك بنفسك، والنقد الذاتي يعمر ولا يخرب. قلت هل أنت راض عن جودة، كم وكيفية النضال الذي تقود السلطة المحلية، اللجنة القطرية، لجنة المتابعة للضغط على الحكومة في موضوع مكافحة الجريمة؟
10: صحيح.
9: وقلت أنت ما قلته، وكنت بدأت وكأنك تسير بين النقاط.
10: أنا حطيت هسه التحدي جديد أنه 1/9، هذا اقتراحي اليوم، فرصة أني أقوله. بدأ طبعا مع زملاء الرؤساء، بدأ نطرحه مع لجنة المتابعة من أجل بداية شهر أيلول تكون أسبوع، هو كله ضد
9: إضراب عام. أنت بتقول لي مدة أسبوع
10: مفتوح لأسبوع.
9: طيب أستاذ درويش رابي، لماذا لا يضرب رؤساء سلطات المحلية العربية؟ شو المشكلة تروح تضرب إضراب مفتوح عن الطعام؟ درويش رابي يخسر من وزنه 10 كيلو جرام، شو المشكلة؟
10: يا ريت، هذا فرصة.
9: طيب
10: قعدنا في الخيمة أكثر من مرة، يعني الموضوع هو تحدي، لازم التفكير في كل الطرق في خلال هذول الأشهر لحد 1/9، كل الخطوات من أجل نجاح أسبوع إضراب شامل مفتوح.
9: طيب جميل. بما يتعلق في المجلس المحلي في جلجولي، أستاذ درويش رابي، كنا قد توقفنا عند منجزاتك وتوقفت عند قسم منها. تريد أن تستكمل منجزاتك في المرحلة الحالية، على الأقل في الولاية الثانية هاي الحالية اللي بدأت في شباط 2024، قبل ما ننتقل معك من الحلو للحامض. أنا بنذرك.
10: ماشي اللي بدك إياه. إحنا في سخان تعثر في قضية الملعب البلدي، الاستاد في جلجولي، إن شاء الله انحلت العثرة اللي كانت موجودة، وإحنا راح نكمل. بقدر أقول إنه بكل ثقة إنه لحد آخر السنة، بداية السنة الجاي، بكون عندنا ملعب جاهز للمباريات. هذه بشرة سارة لكل عشاق الكرة القدم وفي مجتمعاتنا كثار. احنا بلشنا في تخطيط شمولي لجلجولي ل2050. جلجولي واحدة من البلاد اللي قدمنا طلب في سنة 2023 لطلب لتخطيط شمولي، وحصلنا على ميزانية وبلشنا فيه بمشاركة عدة وزارات على أساس تخطيط لمدى البعيد للأجيال القادمة. بلشنا كمان في تخطيط منطقة أبو الحمص على حسب تمام 3 تكون 21، انه نقدر إن نضم 150 10% من مساحة جلجولي بيقولوا له شتح كحول شتح بتوح 10% هي تشكل 150 دونم، وهذا كمان بلشنا فيه. في عنا في موضوع الخان وبالعون الآثار في جلجولي اللي هي جزء من مشروع متكامل.
9: قبل الآثار أستاذ درويش، قبل الآثار نذكر نعطيك السؤال الوقت الكافي تتحدث عن الآثار في موضوع قسائم البناء والإعمار وحق المأوى للشباب. حتى الآن لم يتم توفير حل للأجيال الشابة، في هناك شيء من الانتقادات أو التذمر من أنه لم يتأتى الحل بعد.
10: في جلجولي تم تسويق قطع أرض بكميات مش بطالة في السنة 19-20، ولكن لما طريقة المناقصة هي من يدفع أكثر يأخذ، تبكي ناس كثير.
9: المزاودة يعني.
10: المزاودة هذه عثرة عقبة كبيرة أمام الناس اللي بحاجة. ففي عندنا حل ثاني كان هو
9: يعني بيجوا ناس أغراب من خارج جلجولي.
10: لا تقريبا بيجوش، احنا مش مشكلتنا مع الأغراب، مشكلتنا مع طريقة التسويق،
9: انه اللي معهن بيشتروا واللي معهنش
10: بتنضم.
9: قديش عدد سكان جلجولي؟
10: 12,000.
9: في إمكانية صار لتسويق قسائم بناء بأسعار ثابتة موحدة؟
10: لا فيش إمكانية لحد حسب حك حسب قانون إدارة أراضي إسرائيل. في طريقة للتسويق عندهم في عهوى المناطق، إحنا منطقة المركز يعدونا مركز رغم إنه 6 أكونومي تعينا 3 وكفر 7 بعيد عننا.
9: طب ليه ما تروح على المحكمة بهذا الموضوع الحارق؟
10: الموضوع هذا في يعني يختلف، يعني راحت حتى الإدارة السابقة قبلي راحوا على المحكمة وما فدش، ظلوا في نفس الشيء. حسب رأيي برضو الحل في إمكانية في طريقة السكن المنظم، يعني من السكن المنظم هو في له إيجابيات كبيرة، السعر بيكون محدود للشقة للمتر المربع في الشقة، ولكن للأسف إنه إحنا بلشنا التسويق ل 419 شقة في منطقة جنوب الوادي من 22، بس للأسف ما نجحش لحد هسه. 22 كانت الفائدة على المصاري عالية جدا، فاليزميم المستثمرين أبعدوا عن المشاركة. السنة اللي بعدها كانت دخلنا في الحرب، وبرضو مرتين كانت محاولة لتسويق وما زبطت. هسه في موجودين اليوم في اليوم موجود عندنا مناقصة موجودة لتسويق 50 شقة بالإيجار و 46 شقة في التسويق، ولكن في التسويق الحر. حاولنا نعمل موديل اللي ممكن يقنع المستثمرين على أساس يعطوا حلول لأبناء بلدنا. إحنا في أنا بصدد اجتماع برضو مع إدارة أراضي إسرائيل، ودينا لهم بالصدفة مبارح رسالة بعد تواصل معهم على كيفية تسويق هذول 419 بأي طريقة ممكن نعملها على أساس تعطي أجوبة وحلول للناس اللي تقدرش تنافس في قطع الأرض وبضلها في المشكلة موجودة. عملنا في 22

0: مسح في 22 كان في جلجولي بحاجة لحوالي 1000 شقة سكنية لناس محتاجة، ولكن كل الشقق اللي طلعت في الفترة هذه ما أعطتش حلول للألف هذولا، فأعطت حلول نوعا ما قليلة جدا، ولكن الناس اللي بحاجة ظلوا في وضع اللي بدون.
1: طب هذول شو بتقولين؟
0: في ظاهرة الاستئجار في جلجولي قوية جدا اليوم. أنا تقريبا بسأل كل العريس بده يتجوز، بسأل وين بدك تسكن، 70% منهم بيقولوا بالإيجار.
1: طب هذول شو بدك تقول لهم؟ احنا بنسال هيانا على موضوع حق بالمأوى وحق اساسي للانسان المواطن.
0: صحيح.
1: اسمعوك اهل جلجولي، الان انت تستطيع ان تعد هاي المجموعه من الشباب، وين ممكن يكون حل؟
0: احنا اليوم زي ما ذكرت قبل شوي انه في عندنا مناقصه بافير بيقولوا يعني في
1: بعدها معلقه بالهواء.
0: معلقه بالهواء، مش معلقه بالهواء، موجوده للناس
1: قبل التنفيذ. بس هي صحيح. بس هي محدوده،
0: هذه يعني محدوده،
1: تتحدث عن عشرات فقط.
0: عشرات فقط صحيح، ولكن هي بايلوت، بدنا نجرب عده
1: نموذج
0: نموذج اللي نقدر نشوف كيف نقدر نحل المشكله. رغم ذلك احنا في عده افكار موجوده اليوم كمجموعات شراء، يعني نروح في مجموعة، نروح على إدارة أراضي إسرائيل في مقترحات، في عنا اجتماع معهم في شهر 8 على هذا الموضوع على أساس نجيب أفكار ثانية نقدر نسوق، وكديش أقدر يعني الناس اللي بحاجة نعطيها فرصة نعطيها حل.
1: هذا بيقول إنه سعر الأراضي في جلجولي عالي جدا.
0: عالي جدا.
1: كديش لو سألنك مثلا 400 متر قسيمة البناء أو نص درهم؟
0: 2.5 مليون.
1: يا لطيف، شو أغلى من تل أبيب.
0: صحيح، يعني إشي خيالي، إشي خيالي. وهسا لو تطلع 50 نمرة يطلعين أو 100 قطعة أرض للتسويق، السعر مش رايح ينزل، لأنه
1: أقل من العرض اللي معروض،
0: لأن أقل العرض من والناس المقتدرين هم اللي بأخذوا يعني.
1: طيب، كنت بدأت أتحدث يا أستاذ درويش رابر رئيس مجلس محلي جلجولي عن موضوع الأثار والتراث والثقافة العامة أيضا، وأنا سألتك كجزء من نشاطاتك، فعالياتك، منجزاتك في الولاية الحالية، شو قصة المجلس المحلي والأثار؟
0: بجلجولي واقع على طريق البحر من دمشق للقاهرة، اللي في كل 30 كيلومتر في موقع خان، يعني الخان اللي منه وجنوب هو في بلد قانون المهجرة، ومنه والشمال سوري
1: ككون
0: اللي هي غربية الكرم، ومنه وشمال جنوب هي في الرملي، وإحنا على خط هذا الخط وعلى خط يافا نابلس. فإحنا يعني اللي في يافا في كمان خان، وفي نابلس في خان العمدان، فكل جلجولي في مفرق طرق أساسي تاريخيا. عمرنا حولنا منطقة الخان، كانت محل لكب النفايات متروكة مهملة، اليوم هي مكان لا بدنا نحاول نحولها اقتصاديا من ناحية كسوق متغير، ولكن هي اليوم بنقدر نستعملها وراح بنستعملها طول الوقت لمركز ثقافي، بنصير فيه هناك نشاطات كثير في الخان، هي زي ما نشفين في الصورة، بصير نشاطات ثقافية مدرسية جماهيرية، بنبلش من وادي كانا في المسار بطول حوالي 2 كيلومتر زي ما ذكرت، وبننهي دائما في الخان. في عنا مسجد أبو العون اللي
1: قبل المسجد هذا وين صار موجود موضوع
0: احنا ما هيك عايشين على الكلوت كوريم، يعني الخان احنا استثمرنا فيه حوالي 2.5 مليون شيكل عساس نقدر نخليه الناس تقدر تزوره، وكان له اثر كبير عند انا رحت هناك، في لي كثير صور مع ناس كبار السن بقوا يسالوني، كنت اروح اخذهم من البيت وراح نتصور هناك نشهدهم، لانه في ناس كانوا يعيطوا، يعني الناس اللي عاشوا يعني اللي في الجيل القديم كانوا يدمعوا لما يشوفوا شو صار في الخان، انه شو يعني قدروا يشوفوه بوضع اخر،
1: عودة
0: يعني
1: الروح للخان.
0: صحيح.
1: طيب بدي اسالك في هذا المضمار، وكنت تتحدث ايضا على موضوع الميزانيات وموضوع قسائم البناء واللي بعلب العرايس اثمانه غاليه، كان في ولا يزال هناك شكوى في جلجولي حول رفع اسعار الارنونه.
0: صحيح، كانت جلجولي هي ظلت لحد اليوم أوطى من كفر برا ومن كفر قاسم في الأرنونة في منطقتنا.
1: أوطى.
0: الرفع كان هو
1: أعلى من مين لكان؟
0: نعم،
1: أعلى من مين؟ لماذا لكان يشكو أهالي جلجولي من رفع أسعار الأرنونة؟
0: أنا أهل جلجولي حبايبي، يعني هم شايفين الخدمات اللي تقدم لهم، فإنه على أساس أنك تقدر تعطي خدمات بمستوى لائق لازم يكون عندك برضو دخل لائق.
1: طيب بس
0: يعني الجولة إذا بدك قارنها مع بلاد ثانية في نفس عدد السكان بدون ذكر حتى بدي أذكر أسامي، جت 12 ألف وجلجولة 12 ألف، جت تجمع 25 مليون، جلجولة جمعت السنة الماضية

0: 10 مليون، فعندنا فرق كبير.
1: يعني انت بتكون رحوم، انت رئيس مجلس محلي رؤوف.
0: انا خدوم، انا رؤوف، وهذا الموضوع
1: رئيس مجلس محلي زلزولي رؤوف خدوم بالحكي، اما بالفعل انت بتفرض ضرائب باهظة على السكان الأرنونة، هذا هو الحقيقة. هذه يعني
0: لا، أنا برفع، أنا قرنتك مع كفر برا وكفر قاسم، قلت لك أقل.
1: طيب،
0: 2 شيكل أقل في المتر.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك رئيس المجلس المحلي في زلزولي درويش رابي.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: دي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكل غربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في الجزء الأخير من برنامج مجالس فراد الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي في سلجولي ترويش رابي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا رب محمود.
1: كنا قبل الفصل توقفنا عند أسعار الأراضي وأسعار الأرنونة الضرائب المفروضة وتأرجحنا ما بين الحلو والحامض في موضوع الخدمات والعلاقة مع الناس. بدي أسألك على موضوع الموظفين الكبار في المجلس المحلي. هناك عدد من الموظفين الكبار من خارج البلدة وقسم منهم من اليهود. هل هذا عدم ثقة بكفاءات أهالي بلدة جلجولي من طرفك؟
2: الموضوع بنحطش بهذا الشكل. أنت لازم الهدف أنه أي خدمة تقدم لها الجلجولي، مش بدي أوظف مين من أهل جلجولي، أي خدمة بدي أقدم لها الجلجولي. الجلجولي فيهم بلتقاط وفي موجودين مدراء عامين في بلديات ثانية، ملوش علاقة هذا الإشي. يعني الاختيار لازم يكون باتجاه مين بيخدم جلجولي أفضل.
1: جميل. أي أقسام اللي مدراءها من خارج جلجولي؟
2: المدير العام، المحاسب، التربية والتعليم والشؤون.
1: شو ضل؟
2: ضل الهندسة من جلجولي، وجه البلد من جلجولي.
1: هذول كافتهم من خارج البلد يهود؟
2: لا لا، مش يهود. اليوم عرب؟ ما كانش يهود. يهود ما فيش اليوم.
1: كافتهم عرب؟
2: كان يهودي مدير عام قبل، واليوم مدير عام.
1: ما بتدفع ثمنها انت انتخابيا وسياسيا.

0: سياً؟
1: لا الناس
0: وهذا يحسب لك انت بنهايه المطاف.
1: هاي الناس في الاخر بدهم الخدمه
0: والناس راضيين عن هاي الخطوه.
1: الناس 90% منها بدها خدمات وبدها ثقه وبدها شفافيه.
0: جميل. طب هاي الموديل ليش لا يعني يطبق في مجالس محليه عربيه ثانيه برايك؟ بروحوا يرقدوا عينه من الناس المقربين والمصوتين؟
1: اسالهم.
0: طيب بدي أسألك في موقع المجلس المحلي، انتبهت هناك أنا لأنه الموقع عربي باللغة العربية وجميل، لكن في بعض المقاطع فيه لغة عبرية، يعني في مشترك بحاجة لتحسين. في موظف اللي مسؤول عن قصة اللغة العربية في موضوع الإنترنت،
1: في مش عن المسؤول عن قضية اللغة العربية، مسؤول عن الموقع. ولكن إنه ما فيش بالعربي هذا تقصير، لازم نوفيه يعني،
0: لأنه لغة الأم.
1: صحيح.
0: طيب في موضوع الشفافية تقول هناك أستاذ درويش رابي: المواطنين الأعزاء السلام عليكم، جلجوليا كانت وما زالت بنظر عائلة واحدة في السراء والضراء، يجمعها حوض واحد ومصيرها واحد، وكما عودتكم سابقا لن أخيب أملكم وسأخدم كل المواطنين دون استثناء وتعامل معهم جميعا بالتساوي ودون تمييز بين مواطن وآخر، العمل بشفافية ووضوح وأمانة إلى آخره. هذا الكلام الجميل يطبق على أرض الواقع من حيث الشفافية برأيك؟ استطيع سياسة أن يكون شفاف لهذا الحد، ولا هذا كلام انتخابات؟
1: الشفافية، إحنا جلسات المجلس عندنا مبثة بشكل مباشر على مواقع في جلجوليا، يعني مواقع اللي هي بولاري شعبية، مبث بيجي كل يوم. عندنا اليوم جلسة مثلا، بيجي بحط الكاميرات وكل النقاش وكل المواضيع تبحث، وأنا بحاول أشارك برضو الأقسام، بيجوا الأقسام بعرضوا أفكارهم، الكل بيشارك في هذه القضية بمستوى جدا راقي وعالي.
0: طيب بموضوع الشفافية، في استمرار هذا الحديث، في داخل موقع المجلس المحلي مكتوب في تحت عنوان قسم الشفافية: دوح ممنية على بنيوتها تسيبور 2025، موجود هناك كلام فارغ، ما في صفحة فارغة، ما في شكاوى جمهور، معقول؟
1: هذا هو تحت سلطة المراقب المجلس أعتقد، صح؟
0: مزبوط. حتى تقارير المراقب الداخلي للمجلس المحلي موجود آخر واحد 2024،
1: هذه ملاحظة لازم اتصل له مثلا،
0: لازم
1: أوصل له إياها.
0: جميل. ما بسمعنا هو براديو الناس فكرك؟
1: ممكن.
0: طيب في استمرار هذا الحديث، تقارير المراقب الداخلي هو يعني وظيفة مهمة جدا في المجلس المحلي،
1: صحيح،
0: تندرج تحت موضوع الشفافية والرقابة وإلى آخره. التقرير الأخير من 24 مش 25، 99% مع كل الاحترام طبعا لقصة مواقف السيارات للمعاقين فقط، ما في قضايا ثانية اللي وجد فيها المراقب انتقادات لإدارة المجلس المحلي؟ يعني ممكن تقول أنك أنت الإدارة المثالية على ما يرام، كل شيء ما في أي انتقاد؟
1: أنا دائما بقول للمراقب لما يطرح قضية بقول له بحثها للآخر وعمل اللي بدك إياه، انت حر وانت مفتوح على كل الجلسات.
0: ليش طيب مش ما في تقارير للمراقب الداخلي؟
1: احنا بدنا نحول اللقاء للمراقب.
0: لا بس المراقب تحت سلطة الرئيس، يعني
1: مفروض هو براقب الرئيس وبراقب
0: يكون كمان في دوره،
1: يكون دوره، هذا اذا في تقصير لازم يتوجه.
0: وانت بتبث بتقول في موقع المجلس المحلي تاعك انه احنا مع الشفافيه، والعنوان الكبير بقول هناك قسم الشفافيه، ولذلك يعني هذا سؤال مستحق مبرر نسال يعني الفجوة ما بين الكلام وما بين التطبيق. طيب بما تبقى من وقت أستاذ درويش رابي، بدي أسألك، وأنت رئيس مجلس محلي مجرب ومثقف وأهل بلدك انتخبوك بنسبة عالية، موضوع المي، الجمعيات اللي تدير كل هذا المورد، أنت وين في النقاش هذا من استعادة هاي السلطة للحكم المحلي بدل ما أن تبقى لدى الجمعيات؟
1: إذا يعني معلوماتي بتقول إنه في جمعيات معينة موجودة ناجحة وتوفر وبتعطي الخدمات للناس، وفي محلات مش ناجحة. القضية هي قضية قرار حكومي مش قضية قرار مجلس محلي، يعني وين بدي يروح. إحنا المجلس فيش عندنا مشكلة إنه ندير هذا المشروع اللي مهم جدا حياة الناس. يعني إحنا كل مشاكلنا تقريبا بكت في الفترة الأخيرة، معظم المشاكل في الحيز العام هي نتيجة إهمال من الينابيع، من سلطة المي والصرف الصحي. فأنا في الآخر الناس بيهمهاش مين يدير الإشي،
0: الناس توفر الخدمة،
1: بدهم من الخدمة، بدهم ياخذوا. يبقى لما بده يدفع مي بحق، ولما بده خدمة ياخذها، وما يصيرش فيها التباس في كل شغل وشغل. يعني في كثير احتجاجات من الناس على قضية الحيوفين قديش يدفعوا الناس، في كثير ضجة. احنا عملنا تقريبا
0: أسعار غالية،
1: وأسعار أسعار المية هذه ثابتة، مش بكررها الإدارة للجمعية.

0: ولا المجلس اللي بيقررها، في حكومة قررت هذه الأسعار، ولكن احنا أخذنا خطوات في جلجولي وكفر قاسم والطيري، أخذنا خطوات اللي غيرنا نوعا ما في المبنى، اللي مبنى الجمعية، بنعمل على الجمعية وبدنا نشوف أثر إيجابي تطور يعني من ناحية المعاملة. لسه ما وصلناش للمستوى اللي بدنا إياه، ولكن إنه في الطريق الصحيح.
1: أنت تقول إنه مش بالضرورة السلطة المحلية تكون هي صاحبة السلطة والسيادة على موضوع خدمات المي.
0: فيش عنا مشكلة تكون.
1: هذا موقف نبيل يحسب إلك، لأنه عادة الرؤساء السلطات المحلية العربية بحبوا يكونوا تحت سلطتين هذا المورد الكبير، لأنه فيه أرباح. فأنت بتقول أنا بالنسبة للخدمة إذا كانت الخدمة هي متوفرة من خلال الجمعيات فليكن
0: إذا تتوفر بمستوى عالي.
1: والآن أنت راضي بس تنتظر المزيد من التحسين.
0: أنا مش راضي.
1: صياني مثلاً مش راضي.
0: قضية الصيانة، قضية طريقة الدفع مش راضي عن اللي قاعد بيصير.
1: شو يعني طريقة الدفع اللي مش راضي عنها؟
0: يعني ناس بتيجيك بتحب احتجاج بيقولك دفعت امبارح صباح وعاملين لي عقول.
1: أوف.
0: يعني في شوية
1: ظلم هذا.
0: في ظلم بالاختيارية، بنعمل حجوزات على الاختيارية على. بنسيونيري يعني شايف في انا يعني اقول لك بصراحه فيش اسبوع مش فيش عندي 3 مواطنين أو 4 مواطنين جايين يحتجوا على هذا الظاهره.
1: معناته في مشكله.
0: في مشكله، ولكن في طريق يعني في الفتره الاخيره في تطور جديد بعد ما عملنا شويه نوعا ما مع رؤساء المجال الزملائي في الطير وفي كفر قاسم، في نوعا ما تغيير نتامل يبقى احسن.
1: طيب في ما تبقى من الوقت يا استاذ درويش رابي، بدي كنت أسألك عن مشاريع اللي قيد البحث والدراسة والتخطيط اللي على النار بنسميها، اللي أنت بتقول أنا سأنهي هذه الولاية وإن شاء الله أكون قد أنجزتها. في عندك مشاريع اللي على النار؟
0: بلشنا نحكي عن الشعار الموجود في الكامبين اللي في الجو الجلجولي اللي فيه حزرية.
1: آها.
0: إحنا مركزين بعد الكامبين هذا، بعد ما تطلع الكلمة اللي حكينا عنها حزرية وبدعوها الجلجولي تحذروها، انه بعد الحزرية انهم راح نبعث 400 دعوة.
1: حزرية مكتوب باللافت الجلجولي اللي انت تغير ناقص كلمة الجملة.
0: صحيح ناقص كلمة، وبتحذروا شو الجملة. بعدها راح نودي خلال شهر 5 قبل العيد 400 رسالة ل 400 مواطن في الجلجولي تم اختيارهم بشكل اكرائي
1: عفوي
0: من كل العائلات، من كل الأجيال، من كل الأصناف، رجال، نساء، فتيات.
1: شو بتوزعوا عليهم هدايا؟
0: لا، بدنا ندعيهن يرسموا سياسة موضوع اللي اخترناه اللي هو الحيز العام.
1: جميل.
0: سياسة الحيز العام في المجلس الجلجولي، هم بدهم يعطوا توصيات، بعدها المجلس المحلي بده ياخذ يقر في جلسة يتبنى هذه التوصيات. احنا مشروعنا بالنسبة للحيز العام مشروع أساسي.
1: يعني انك تستخير انت تطلع او تشرك الجمهور الشعب في اتخاذ القرارات.
0: صحيح.
1: شوية الديمقراطية اليونانية الإغريقية في ذروة عزها.
0: ذروتها. صحيح انه هم بدهم يعطوا توصيات واحنا بنتبنى هذه التوصيات. هذا المشروع انا بتأمل انه لحد شهر 6 يكون جاهز خلال الشهرين القريبات، وبعدها المجلس بده يقر ويتبنى هذه الخطوات. احنا بلشنا اليوم في عدة مشاريع اللي هي بالاساس قضية الحيز العام، انه مسارات آمنة للطلاب، مسارات آمنة للدراجات داخل مناطق معينة في مناطق المدارس. يعني اذا بده اخذ منطقة اللي هي منطقة من الشارع الرئيسي صلاح الدين شمالا لحد شارع الروضة جنوبا، ومن شارع رأس الطبيب شرقا لحد شارع السلام غربا، هذا المربع احنا مستثمرين فيه كل طاقتنا وكل برامجنا لبداية 1/9 يكون هذا المنطقة جاهزة، انه كل اولاد يقدروا يمشوا بامان وباريحية، لاولاد طلاب المدارس والناس المحدودين للحركة كل والنساء وكل والكبار السن يمشوا بشكل امن.
1: جميل.
0: هذا المربع راح يكون نموذج بعدها نلقوا على مناطق ثانية في البلد.
1: ننهي في سؤال كتري. أنت رئيس مجلس محلي درويش رابي في جلجولي، مسيس، تنتمي للجبهة. كنت بدي أسألك عن احتمالات المشتركة وموقفك منها، ما بين المشتركة وما بين قائمتين بدقيقة.
0: أنا برفض أنه تكون قائمتين، وبديش أجاوب على قائمتين، لأنه الخطر في قائمتين ممكن يكون عند اليهود تصويت فوق 75%، إذا قائمتين في الوسط العربي راح يكون التصويت أقل من 45%. 45% يعني ولا قائمة بتنجح تعبر نسبة الحسم،
1: ولذلك
0: يعني لذلك يجب أن تكون مشتركة بأي ثمن بدون تفكير تقنية تعددية تركيبية، لأن المهم في المرحلة هذه تغيير الحكومة الحالية.
1: في احتمالات عندك إلها قديش ممكن بتقدر بالنسبة لوينها تصير؟
0: إذا مش 100% إحنا في

0: أنت تقول أنه
1: مأساة.
0: تمام. رئيس المجلس المحلي في زلجولي درويش رابي، سررت بلقائك ضمن برنامج مزالج في راديو الناس. من كلك انطيك العافية ودربك خضرة، ومن كلك إن شاء الله للولاية الثالثة، لأنه الثالثة ثابتة تستكمل فيها كل مشاريعك اللي بتفكر فيها، ولا ما بدك تفوت على الانتخابات؟
1: الله كريم، لو وقته بيجي وقت بيجي قراره.
0: الله كريم، شكرا لك مرة أخرى، وشكر لطاقم البرنامج في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، والياس عبد الملك، جواد عمري في الإخراج والتصوير، عرين نصار في قسم الديجيتال، وموسى بصول في تطبيق ناس. مرة أخرى من كلك يا أستاذ درويش رابي، أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: يعطيك العافية، شكرا لكم.
0: يا مرحبا بك.
1: أهلا بك.

0: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم العناوين. انتقادات واسعة في بلدات الشمال بعد تعطيل منظومة تحديد مناطق سقوط الصواريخ خشية تسريب معلومات إلى إيران. تقديم لائحة اتهام ضد متطرف اعتدى على راهبة في مدينة القدس، والجيش الإسرائيلي يقول إنه فتح تحقيقا في اعتداء جديد على تمثال للسيدة العذراء في لبنان. ومن الانتظار الطويل إلى الخوف في المحطات، مشروع ميداني يكشف تفاصيل مقلقة عن واقع النساء في المواصلات العامة. كانت هذه عناوين المنتصف، إلى تفاصيله. والبداية من ملفنا الأول، إلى خطوة أثارت انتقادا واسعا في بلدات الشمال. الجبهة الداخلية تقرر تعطيل منظومة تحديد مناطق سقوط الصواريخ المستخدمة من قبل السلطات المحلية أثناء حالات الطوارئ، وذلك خشية من وصول معلومات حساسة لإيران، فيما حذر مسؤولون محليون من أن القرار قد يعرض حياة السكان للخطر ويقوض سرعة الاستجابة للضربات وسقوط الصواريخ. سيد نخلي طنوس، مرحبا بك.
1: تحياتي لك وجميع المستمعين.
0: تحياتي. عضو بلدية معلو ترشيحة، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟
1: المضبوط، كلنا بنعرف انه احنا لا يمكن اليوم تقدر تتدخل في القرارات الجهاز الامني والجيش، حتى لو كانت ممكن تكون الانعكاسات سلبية على السكان، لانه الجيش اليوم يعتمد اكثر على المخابرات وجمع المعلومات، والحروب اليوم اصبحت تعتمد اكثر على التطور التكنولوجي، وبموجب الاستخبارات وكل المعلومات هن بصدروا قراراتهم وبغيروا بقراراتهم. ولكن طبعا هذا القرار مش سهل علينا، قرار صعب، وانا حسب رايي ممكن يكون مؤقت، لانه لا يمكن يعني انه احنا نكون ضايعين في هاي المرحله. إيه، انا بحب اوضح لك نقطه هون. كانت احنا عايشين في منطقه الشمال اللي عانينا منها يعني في السابق، انه القذائف والصواريخ لما كانت تطلق لمنطقتنا الزمن كان ضئيل جدا، يعني ما بين سفارة الإنذار وبين وصول القذيفة، لأنه إحنا قريبين على حدود الوضع هذا اللي مستجد اللي ممكن يكون بالقرارات الجهاز الأمني. بتصورش يكون له كتير تأثير علينا إحنا، ممكن كمان على القرى المحاذية للحدود.
0: طيب يعني عشان نرتب الأول.

0: ونشرح الموضوع عمليا، شو اللي معناه تعطيل هاي المنظومة بالنسبة لبلدية أو لسلطة محلية بالشمال؟ كيف بيأثر هذا على سرعة معرفة مكان السقوط، إرسال الطواقم، إغلاق مناطق الخطر، ما إلى ذلك؟
1: أنا بحب أفهمك أنه في كل سلطة محلية في جبهة داخلية اللي هي تتواصل كمان مع رئيس البلدية ومع السكان. الجبهة الداخلية هي كمان إلى تأخذ معلوماتها كمان من قبل الجيش. الجبهة الداخلية اللي موجودة في كل بلد وبلد اللي هي بتعطي المعلومات وبتوجه السكان، يعني في كل عملية تطور في كل ما يتعلق بالحرب. هذا الموضوع ممكن هون يكون في عمليا زي انقطاع من ناحية التواصل مع الجمهور، أو يكون في شوية ضعضعة في الوضع القائم من ناحية الأمن على السكان. هذا أنا اللي فهمته كمان وفي حديثي مع يعني مع ناس من قبل الجبهة الداخلية، إنه هذا الإشي ممكن يكون مؤقت، لأنه إني بدي أحسنه قضية الاستعلامات والاستخبارات اللي هن عندهم، لأنه هن بدعوا إنه في إيران اطلعت على المعلومات عندهم واكتشفت شغلات وكذا.
0: جميل. يعني الجبهة الداخلية عشان التوضيح بتقول إنه التخوف من وصول معلومات حساسة، كيف تفضلت بالذكر، لإيران أو للجهات معادية. طبعا هذا مفهوم أمنيا سيد نخلي، ولكن هل يمكن أن تكون الكلفة على الجبهة المدنية أعلى من الفائدة الأمنية؟ يعني لما تحدثتم إلى الجبهة الداخلية طرحت بدائل تقييد معلومات مثلا، تشفيرها بدل تعطيل منظومة كاملة.
1: صحيح. الإشي الخطر هون في كل موضوع هذا هي سفارات الإنذار. سفارات الإنذار كانت تنذر وتعطي يعني للسكان إنذارات اللي تكون جاهزة في حال إطلاق صواريخ أو كذا. الموضوع إسا هون أنا حسب رأيي، أنت بتعرف أنه كل ما يتعلق بالقرارات إحنا لا يمكن التدخل فيها، والتقدرش يعني حتى لو كانت شوي، أنا كيف ذكرت لك، حتى لو كانت الانعكاسات سلبية على السكان، ولكن لأنه هن اللي بتطلعوا نظرتهم أبعد بكتير من تخوف السكان ومن المشاكل الأمن عند السكان، لأنه هن بتطلعوا لأشياء أبعد من هيك. يعني بتعرف السلك الأمني اليوم كتير يعتمد على سلك المخابرات. صحيح. وعلى جمع المعلومات، وإحنا شايفين الحرب اليوم تغيرت بين دبابة وطيارة، اللي صارت أكثر جمع معلومات، وبموجب هذا الأسلوب هني اليوم بيمشوا بالحروبات بكل البلاد.
0: طيب بدي أظل معك في نفس الملف ولكن في مسار آخر. في الساعات الأخيرة، في الأيام الأخيرة، نسمع عن مرحلة جديدة في جنوب لبنان، غارات أوسع، حديث عن إعادة رسم الجغرافيا بالنار. كيف بتوصل هاي الصورة لسكان معلوت ترشيحة تحديدا، وخصوصا في ظل الحديث المتزايد عن هاي المسيرات الانقضاضية اللي بتضيف وكأنه طبقة جديدة من القلق؟ كيف تتعاملوا مع الموضوع الآن؟
1: أخي أنا بحب أعطيك معلومة بس، إنه من وقت ما أعلن وقف إطلاق النار إحنا ما شعرنا في الهدوء إنه في وقف إطلاق نار، إنه الحرب انتهت. لا، إحنا عايشين الحرب بصورة دائمة. من وقت ما أعلن وقف إطلاق النار بقيت الحرب وتيرة الحرب نسمعها، يعني القصف، المدفعية، الطيارات، صفارات الإنذار. يعني إحنا الجو هذا بعدنا عايشينه، ما تغير علينا إشي فيه. يعني الوضع دائما متوتر وممكن يتصعب أكثر، هذا الوضع اللي إحنا عايشينه، ما في أي تغيير بالتطور من ناحية الحرب. وبقولوا في بالعكس، بعكس مثلا الأوضاع في منطقة مركز البلاد. يعني اليوم لما إيران وقف وقت إطلاق النار مع إيران، اليوم مركز البلاد كل الأوضاع هادي فيها، مش زي منطقتنا إحنا، منطقة الشمال اللي كل الوقت أنت بتشعر بجو الحرب، جو القصف بالليل بالنهار بكل وقت إن كان، وصفارات إنذار. يعني الجو بعده هو عندنا،
0: يعني ولا يوم رجعت الحياة لطبيعتها في ظل هذا النوع من الرمادية من الغموض. وهم بدي أسألك في معلو الترشيحة تحديدا، شو وضع المصالح التجارية، المدارس، المناسبات الاجتماعية، خصوصا نحن مقبلون على فترة الصيف والأعراس وما إلى ذلك؟ الناس كما يبدو عايشة بحالة انتظار دائم.
1: صحيح صحيح. انت يعني سألتني سؤال كتير حساس عند الناس. اول شغلة قضية التعليم، يعني احنا موجودين دايما في وضع توتر، يعني انه الطلاب بالمدارس، تخيل يعني انه طلاب بالمدارس او بالاولاد الصغير اللي موجودين بالروضات، تخيلوا هن موجودين هذا عم بسمعوا اصوات القذائف واصوات اطلاق النار وكذا وكذا وكذا، اي جو هذا احنا عايشينه. بخصوص ما يتعلق بالحياة اليومية، يعني الناس عم بتحاول قدر المستطاع أن ترجع للحياة الطبيعية، بس هذا بده وقت طويل يعني لنرجع ويكون في استقرار اقتصادي. هذا الوضع طويل. اليوم بالنسبة كل ما يتعلق بالأعراس، يعني في كتير مرات ناس اللي هي رتبت حالها بدها تتجوز بدها تعمل أفراح وكذا، وكانت تضطر إنه تأجل، يعني ظروف الناس دائما عم بتترقب الأوضاع، وبموجب الأوضاع عم تمشي حالها. اليوم الأمور كلها مخططة.
0: فهمت إنه بعض الناس فضلوا إنه ينقلوا الأعراس لمنطقة أكثر جنوبا، بمعنى لمنطقة
1: صحيح. مثلا عندنا بترشيح عم بينزلوا على منطقة دير الأسد، منطقة الباني، المناطق الشغور البعيد اللي أبعد مناي، عشان إحنا عندنا الوضع كثير خطر.
0: طيب يعني نرجو السلامة طبعا دائما للجميع. بسؤال أخير أستاذي، يعني شو اللي بتطلبوا اليوم بشكل واضح من الحكومة من الجبهة الداخلية في ظل كل هذه الأوضاع الرمادية اللي مش مفهوم لوين رايحة للأسف؟
1: طلع الأهم شغلة نحكي، خلينا ما ننساش إنه في صار ضرر كتير من ناحية اقتصادية على المحلات التجارية، عدا يعني العمال اللي بتشتغل بمصانع كمان عطلوها في أحيان معينة. يعني هذا بتطلب إنه تعويض، يكون في تعويض للسكان وللعمال وللمصالح. وأنا سمعت بالأخير إنه وزير المالية أعلن إنه هو بده يعوض المصالح، ولكن أنا أحكيك صراحة كل الوقت الوعودات اللي موجودة عم بتكون مش عم تضبط، يعني عم بيعطوا إشي من الوعودات اللي بيوعدوها، وخاصة إحنا مقبلين الساعة انتخابات، الوعودات بدك تاخذها بكميات مخيفة، يعني ممكن يوعدوك بأشياء كبيرة وكله عفاضي، يعني ما يكون في أشياء ملموسة من ناحية الوعودات هاي كلها. لأنه إحنا أنا بحكيك صراحة، إحنا في السابق عنا يعني استشهد 4 شباب في الحروبات مع لبنان هون،
0: صحيح.
1: ومن 2006 وإحنا نطالب بتطوير الملاجئ وتحسين الأوضاع عنا من ناحية الأمنية، وكل الوقت وعودات وعودات، والوعودات كانت كاذبة، يعني ما تطور إشي ولا تغير إشي لليوم.
0: ويحقق فقط جزء بسيط وبسيط جدا، غيظ من فيض إن صح التعبير، في من كل الوعودات المطروحة. تحدثنا هذا الصباح إلى الأستاذ شريف نجم، كذلك رئيس مجلس الجيش المحلي، نستمع إلى جزء من هذا الحديث قبل أن نختم هذه المداخلة إذا سمحت لنا أستاذ نخلي.
2: كل خططهم بيعطوها بشكل عام مش بشكل شخصي، يعني مشكلة الجيش مش زي مشكلة حرفيش ومش زي مشكلة الصفصاول، كل واحد عنده مشكلته. اجوا اعطونا 12 مليار اشي، لما انت تيجي تسمع 12 مليار تقول الشمال كله يتغير. بالاول حكوا معنا 22 مليار نزلوه ل 12، من 12 بلش يقسموا شقف زي خرطات السلامي، وكل شقف يمكن تلاقي مكان يمكن لا، فهون الاشي جدا مش مدروس. بس سكتوا، واخر شيء انا وصفتهم اياها الشمال هو زي البورصة، مثل ما في بورصة تل أبيب وبورصة هيك، بورصة في المواجهة مع أول صريخ بتلاقي كل الوزراء وكل الدول بتيجي بدها تيجي وتتصور معنا وتحكي، بس شوي صغيرة تهدى الأمور ولا حدا بعد يسأل.
0: إذن كان هذا حديث السيد شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي. استمعنا وإياك سيد نخلة النوصي لهذا الحديث، هذا ينطبق كذلك على معلو ترشيحة وعلى كل البلدات في المنطقة على ما أظن.
1: طبعا طبعا هذا الحديث 100%. وأنا بدي أقول لك إسا شو الوعدات الأخيرة، الوعدات الأخيرة اللي كانت إسا في قاعدة مع رئيس البلدية إنه بدي أعطوا 5 مليار. يعني أنا بحب أذكرك شغلة، إنه منطقة الشمال عندنا، أنا بدي أحدد لك الجليل الغربي، إحنا منطقة معدودة، منطقة فقيرة بالنسبة لباقي المناطق.
0: صحيح.
1: يعني إحنا عدة مرات طلبنا إنه يطوروا، الحكومة تبلش ترصد ميزانيات لتطوير المنطقة عندنا لمنطقة الشمال. وكل الوقت في بعدات ولكن فيش منه، يعني مناطق صناعية تبني مؤسسات مشغلة تطور تعطي جو أكثر اقتصادي للناس، وهذا الاشي مش موجود. يعني
0: لما ما يستجيبوا لهذه الطلبات من قبلكم وفي وعودات أصلا موجودة عندهم على الطاولة على الأقل حبر على ورق، كيف بتكون ردود فعلهم لمطالباتكم؟ شو الحجج اللي بعطوها قدامكم؟
1: أخي الحجج متخلص، إيش الفش عندك نهاية للحجج. ولكن أنا بالحديث الأخير اللي كان مع رئيس البلدية بجلسة البلدية حكيته إنه اليوم أنتوا رؤساء المجالس المحلية كلكم متفقين مع بعض، وبشوفكم تلتقوا مع بعض في الشمال أنا بقصد، وأنتوا المفروض تشكلوا وسيلة ضغط على الحكومة من أجل تطوير الشمال. اترك الحرب، الحرب أخيرا بتنتهي يعني، ولكن الشمال بده يضل مهمل، مش مسؤول سائلين فيه. قلت له انت لازم تكون القوة الرادعة على الحكومة، مش بس قضية احتجاج، مظاهرات، ينعمل مظاهرات، ينعمل تسكير شوارع من قبل رؤساء المجالس، تيجي هاي تصدر اليوم من قبل رؤساء المجالس لحتى تشكل ضغط على الحكومة وتغير سياستها اتجاه منطقة الشمال.
0: صرخة مهمة ويجب أن تكون مدوية كما تقول أستاذ نخلة النص عضو بلدية معلو الترشيح. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضافة.

0: الإضاءات. شكرا جزيلا، بالسلامة للأهل في ترشيحها ولكل البلدات. شكرا جزيلا لك.
1: إسلام، شكرا لك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. إلى اللقاء. إلى اللقاء. من الشمال والجبهة الشمالية إلى قطاع غزة، مستشفى شفاء في غزة أكد وفاة عزام خليل الحي نجل رئيس وفد حماس في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة متأثرا بجراحه في السياق. مسؤول دبلوماسي مصري كشف عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل. دكتور هاني العقاد، مرحبا بك.
2: أهلا بكم، تحياتي لكم، تحياتنا للجميع.
0: أهلا بك. يعني كيف يمكن أن نقرأ دلالات عملية الاغتيال هذه؟ البعض وصفها طبعا بغير المقصودة، لا ندري ما هي الحقيقة تحديدا. يعني هل يمكن التعامل مع هذا الحدث كعملية ميدانية منفصلة أم أنه يدخل ضمن رسائل ضغط سياسية أمنية على مسار التفاوض؟
2: أحسنت. هذا أنا أعتقد أن عملية الاغتيال، سواء اغتيال ابن الحية أو غيره أو عدد من القيادات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هذا جاء نتيجة لوصول المفاوضات إلى تعثرات المفاوضات الأخيرة، ونتيجة لسوء فهم أو سوء تقدير من نتائج الردود سواء من إسرائيل أو من الفصائل الفلسطينية على موضوع خارطة الطريق التي قدمها الفصائل الفلسطينية في الوسطاء في القاهرة لكل من الفصائل ولإسرائيل فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية وتشكت هذه القضية، مقابل أن تنفذ إسرائيل الخطة كاملة، استكمال مراحل الخطة الأولى وتنفيذ مراحل الخطة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. إسرائيل كانت تقول أن الفصائل رفضت، والميلادينوف والفصائل والوسطاء يقولوا الفصائل وافقت، ولكن تريد ضمانات. إسرائيل ترفض إعطاء ضمانات للانسحاب من قطاع غزة، أو ترفض إعطاء ضمانات أيضا للسماح لقوة الانتشار الاستقرار الدولي بالانتشار، وبالتالي هذا يعتبر نسب للخط لخطة الرئيس ترامب. ونشعر أن إسرائيل كلما اقترب الموضوع من الحسم واقترب إلى اختراق واقترب إلى تطبيق الخطة، إسرائيل تعيق هذه الخطط.
0: ودكتور هاني، في هذه الجملة تحديدا وعودة الاغتيالات إن صح توصيفها، هل تعني أنه إسرائيل تبقي خيار عودة الحرب مفتوحا رغم وجود وقف إطلاق النار، ولا يعني محاولة لاستخدام ضربات محددة لانتزاع تنازلات في ملف المرحلة الثانية برأيك؟
2: أول حرب توقفت ولكن لم تنتهي. إسرائيل خفضت عمليات العمليات العسكرية. الآن إسرائيل لا تنوي لأنها لم تأخذ الضوء الأخضر لعمليات عسكرية كبيرة، سواء عمليات عسكرية برية أو عمليات عسكرية جوية على قطاع غزة، ولكن يبدو أنها حصلت على الضوء أخضر لاغتيال قيادات، وهذه هي الخطة البديلة. حيث يكون هذا الاغتيال باعتباره عناصر ضغط على الفصائل الفلسطينية ليوافقوا على ما تطرح إسرائيل وليس ما تطرح الوسطاء. الوسطاء يقترحوا مقاربات، وهذه المقاربات أنا أعتقد يمكن أن تصل إلى حد الموافقة من الطرفين، ولكن الحقيقة ما نشعر به أن الإدارة الأمريكية منشغلة الآن في الموضوع الإيراني، موضوع الحرب على إيران، وبالتالي هذا الانشغال تستغله إسرائيل إلى حد ما للتلاعب بتطبيق بنود الخطة خطة الرئيس ترامب. لكن في النهاية أنا أقول ستضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل، ستطبق الخطة بالكامل، ستأتي قوة الاستقرار الدولي، ستسمح إسرائيل بالانتشار. وأعتقد أن هذا ما توصل إليه ميدينوف مع نتنياهو في لقائه الأخير، ولكن نحن نعرف وأنت تعرف أن دائما إسرائيل توافق عند المفاوضات ويقول أن اللقاء كان إيجابيا، ومن بعد ذلك ترفض، يعني توافق اليوم وتعطل غدا. هذه هي الاستراتيجية التي نفهمها منذ بداية المفاوضات في القاهرة. اليوم هناك مفاوضات جديدة أو انتقال إلى تركيا، مفاوضات ما بين الفصائل الفلسطينية وبين الوسطاء لمحاولة تقريب وجهات النظر، وأنا أعتقد أن المقترح مقترح خارطة الطريق هو مقترح خارطة الطريق نفس الفصائل الفلسطينية، لأن الجميع يجمع على هذا الموضوع، سواء وسطاء الأمريكان حتى الفصائل الفلسطينية المعتدلة في قطاع غزة تقول أنه لابد من أن ينتهي الآن هذا الموضوع، ولابد من أن تأخذ حركة حماس خط

0: للوراء حتى يعيش الناس وحتى يستطيع الناس أن يجدوا لهم على
1: يعني بالضبط هذا يعني هذا الموضوع وهذه الجزئية في غاية الأهمية. تحدثت عن المفاوضات التركية وهذا اللقاء المرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحماس والوسطاء المصريين والقطريين، ويعني هل نحن وحضرتك تحدثت عن تقريب وجهات النظر، وتقريب وجهات النظر برأيك هذا يكون في مرحلة تعديل شروط المرحلة الحالية الثانية أم لإعادة إنقاذ الاتفاق من الانهيار وفق البنود المطروحة فيه دون أي تعديل؟ كيف ترى الأمر خصوصا في ظل يعني ما يوصف بأنه تعنت إسرائيلي وشرط في ملف نزع السلاح قبل الانتقال إلى هذه المرحلة، حماس بالمقابل ترفض ربط الإعمار والملف الإنساني بهذا الشرط قبل ضمانات الانسحاب ورفع الحصار، كيف يمكن الوصول إلى انفراجة في كل هذا؟
0: يعني أحسنت، السؤال عميق أستاذ محمد. يعني حقيقة المقاربات مستمرة، وأنا أعتقد لا الوسطاء ولا الأمريكان سيسمحوا لإسرائيل ولا غير إسرائيل بأن ينهار خطة وقف إطلاق النار وتنهار خطة الرئيس ترامب في قطاع غزة وتتلاشى، وبالتالي يكون لدى إسرائيل خطة. أنا أعتقد حتى لو كانت لدى إسرائيل خطة بديلة عن خطة الرئيس ترامب، أنا أعتقد هذه الخطة غير عملية، وهذه الخطة لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، ولا يمكن أن تحقق أمن واستقرار طويل. أنا أقول ما يحقق الأمن والاستقرار الطويل هو ما يربي الوسطاء تحقيقه الآن، عملية نزع سلاح الاتصال الفلسطينية التي تم التوافق عليها في أكتوبر الماضي عندما أعلن رئيس ترامب خطته في شرم الشيخ، وأعتقد أنهم توصلوا إلى تفاهمات واتفاقات. والآن يجب أن يضغط الوسطاء على كل من الفصائل وإسرائيل لإنهاء هذا الموضوع. إسرائيل تريد نزع فصائل سلاح الفصائل الفلسطينية قبل أن تنسحب من قطاع غزة وقبل انتشار قوة الاستقرار الدولي. الفصائل الفلسطينية تريد تواضح على نزع السلاح بالمناسبة ضمن لجنة دولية تشرف على هذه العملية، وبالتالي أيضا يكون تأتي اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ويكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد بما فيها على اللجنة الدولية المشرفة على تسلم سلاح الفصائل الفلسطينية أن تتسلم سلاح الميليشيات أيضا التي كونتها إسرائيل بالمقابل، وبالتالي يكون هناك قانون واحد وسلطة واحدة وسلاح واحد. هذا ما يسعى عليه الوسطاء أيضا ومجلس السلام الذي يمثله نيكولاي ميلادينوف في هذه المفاوضات،
1: والذي انتقى نتنياهو كما تفضلت بالذكر قبل أيام قليلة. يعني دكتور هاني، إذا تحدثنا في محور أخير عن ارتباط ما يحصل في غزة بكل التطورات الإقليمية، الوسطاء أنفسهم وكذلك يعني أصوات عديدة سواء في إسرائيل وغيرها يتحدثون عن أن أي انفراج في غزة وفي المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق وما إلى ذلك قد ترتبط ارتباطا وثيقا بما يجري في الإقليم، خصوصا مسار واشنطن وطهران وكذلك جبهة لبنان. طبعا سؤالي لك، إذا حصل اتفاق أمريكي إيراني هل يمكن أن ينعكس ذلك على غزة؟ وبالمقابل إذا تعثر ذلك المسار هل تصبح غزة إحدى ساحات الضغط مرة أخرى مجددا وورقة بيد إسرائيل؟
0: 100% إذا توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق، فأنا أعتقد أن هذا يلقي بأثار إيجابية على موضوع قطاع غزة، باعتبار أن قطاع غزة هي المحرك لكل توترات الإقليم. ولاحظ أن الحروب التي انفتحت سواء في لبنان أو انفتحت على إيران كلها تبعت الحرب على غزة، وبالتالي أنا أعتقد أن أساس الهدوء في غزة يمكن أن يحقق الهدوء. صحيفة إذاعة أحرنوت أعتقد قالت قبل قليل أن وفقا لمعلومات وصلت إسرائيل أن إيران الآن أدرجت بند وحدة الساحات على وقف القتال في جميع الجبهات، وقالت أن الاتفاق جاري بلورة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران على هذا الأساس، وإسرائيل أيضا قد توافق تحت الضغط الأمريكي على هذا الموضوع. وبالتالي نحن نقول أن أساس الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يحقق بالفعل اتفاق قابل لأن يستمر ويدوم طويلا في قطاع غزة وفي لبنان، ومع أن إسرائيل ترفض الآن إنهاء الحرب في لبنان وتعتبر أن الحروب في غزة ولبنان هي حروب مفتوحة، ولكن تحت الرؤية الأمريكية ورؤية الرئيس ترامب ليحقق السلام في تلك الجبهات جميعا، أنا أعتقد سينصاع نتنياهو في النهاية رئيس ترامب.

0: رغبة الرئيس ترامب في تحقيق السلام سواء في غزة أو سواء في لبنان، والمعني الأكثر الآن أن يكون هناك اتفاق ما بين الإدارة الأمريكية، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يتعلق في الموضوع النووي الإيراني، وتعلق في صواريخ البالستية، ويتعلق في مضيق هرمز. هذه ستنتهي، وأنا أقول ستنتهي خلال أيام، وبالتالي سيسلط المشهد الدبلوماسي على موضوع غزة، وستحدث انفراج نهاية هذا في موضوع غزة، ويتم تطبيق خطة الرئيس ترامب بالكامل.
1: هذا ما نرجوه لكي ينعكس ذلك كذلك على الوضع الإنساني. دكتور هاني العقاد، الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة، أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات المهمة. شكرا لك.
0: شكرا لكم. شكرا
1: لك. حيا
0: الله. حيا الله أستاذ محمد. هلا فيك.
1: شكرا لك دكتور هاني. فاصل ونعود للمنتصف.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: مبروك بيتك الجديد.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على

0: السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
2: تسعة وعشرون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في القدس لائحة اتهام ضد يونا شرايبر بتهمة الاعتداء على راهبة مسيحية قرب قبر داود في مدينة القدس، إلى جانب طلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. في سياق ذي صلة، قال الجيش الإسرائيلي أنه أمر بالتحقيق في صورة جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيها جندي إسرائيلي يدخن سيجارة ويضع سيجارة أخرى في فم تمثال للسيدة العذراء في لبنان. حضرة الأب أمجد صبارة، مرحبا بك.
3: مرحبا، مرحبا للجميع كمان.
2: أهلا بك كهن رعية اللاتين في مدينة القدس. في البداية نذهب إلى لائحة الاتهام هذه، إلى أي مدى هذا الأمر يعطي شعورا لديكم حضرة الأب بأن هناك تعاملا جديا مع الحادثة؟
3: أولا هذا ما أعلمنا بنا به أيضا السلطات بأنهم سيتعاملون بالأمر بكل جدية حتى النهاية في هذه المرة، وهذا ما نتمناه، لأنه التعامل الجدي هو يصبح رادع للآخرين أنه يفكروا مرتين قبل ما يسووا هذه التحديات اللي عم بتصير. لأنه لما يكون في الرادع قوي ومحك بحسب القانون بحد ذاته، الإنسان الذي يفكر أن يتمم أمر آخر مشابه لهذا الأمر يفكر مرتين، لأنه عارف أنه بالضبط أنه حيدخل في تحديات مع القانون. وهذا من أملهم الجميع أن نصل بالضبط من القانون هو الذي سيحمي العيش المشترك اللي احنا بحاجة دائما نعيشه في هذه البلاد يعني بحد ذاتها.
2: ولكن هذه الحادثة حضرة الأب اكتسبت هذه الخطورة من السياق العام، من تكرار حوادث للأسف مشابهة واعتداءات من هذا القبيل، وهذا الاعتداء تحديدا وقع قرب موقع ديني حساس في القدس، استهدف راهبة تعمل في مؤسسة بحثية مسيحية. من زاوية إنسانية وكنسية، ماذا يعني أن تشعر راهبة أو رجل دين أن لباسه أو رمزيته قد تجعل منه هدفا في الشارع؟ نشاهد كلنا يعني مقاطع الفيديو البصق وما إلى ذلك، وهذه الاعتداءات الجسدية والنفسية على رجال الدين، كيف تنظرون إلى مجمل هذه الاعتداءات وهذه السيرورة للأسف؟
3: للأسف نحن كما قلت أنه هذا أصبح هو رمز للسلام، اللي هو لباس الثوب الرهباني اللي هو يعبر عن الإنسان الذي يكرس حياته لله، يصبح الآن في بعض الحالات لبعض الأشخاص أنه هو أسلوب يريد أن يستفزه ولهذا يقوم بهذا الأمر. ولكن نحن نعلم أنه نفس الراهبات الذين عملنا، وهي هذه الراهبة أيضا تعمل في المستشفيات اللي فيها اليهودي والمسلم والمسيحي وتعمل في خدمتهم، وهذا ما نقوله للجميع بأن كل شخص مكرس لله هو يعمل من أجل الأشخاص حتى يشعرهم بالمحبة والاحترام والتقدير. وهذا ما هي الثقافة بحاجة نعيد إدراجها، ليس فقط من ناحية القانون، ولكن ثقافة علينا أن نبنيها أيضا في هذا المجتمع، أن كل واحد يتميز باختلاف دينه ليس معناه علي أن أقصيه من حياتي أو أن أعمله بطريقة مختلفة، بالعكس أن أقدره وأقدم أيضا له الاحترام، لأنه هو يتميز أيضا بعلاقته مع الله، وهي العلاقة مع الله تجعل حياة هذا الشخص أفضل في علاقته مع الإنسان.
2: هناك من قال، يقول وسيقول، أنه ما حدث ويحدث سواء في القدس وفي جنوبي لبنان وهو ملفنا التالي، وهذا الاعتداء وهذه السخرية من تمثال السيدة العذراء وقبل ذلك تحطيم تمثال للسيدة المسيح، أنه تصرف فردي، لكن نحن وأنتم كذلك في الكنائس تسمعون ويعني تتعرضون منذ سنوات إلى مضايقات وبصق واعتداءات لفظية وجسدية كما ذكرنا، إلى أي مدى هذا يمثل ظاهرة حضرة الأب؟ وهل برأيكم

0: اعتذار أو هذا التحقيق الذي أعلن عنه الجيش على سبيل المثال يكفي عندما يتم المس بهذه الطريقة؟
1: أنا قلت أنه بالنسبة لهذه الحادثة عليها أن يتمم النهاية حتى يظن حتى يفكر الشخص أي شخص آخر يريد أن يفعل نفس العمل أنه يجب عنده رادع هذا الأمر. والأمر الثاني هو بحاجة أنه نحن كلنا في أماكننا ككهنة وكحاخامين وفي المساجد والمشايخ نتحدث عن احترام ثقافة الإنسان وإيمان الإنسان الآخر الموجود معنا في هذه الأرض المقدسة. هي بحاجة لسموها لشغلتين، لثقافة لتنمية لكمان توعية لهذه الأشخاص، وهي التوعية التي لا نستطيع أن نقول بأن بهذه الطريقة أنت تحترم إيمانك، بل بالعكس بهذه الطريقة أنت تؤذي إيمانك، لأن عندما تفعل هذه الأمور المشينة في شخص آخر مختلف عنا.
0: هذه رسالتك للآخر. أريد منك بعد إذنك طبعا حضرة الأب رسالة للمؤمنين، وفي ظل هذا الغضب الطبيعي لا شك الذي تثير هذه الصور هذه الحوادث، كيف تدعون الناس إلى التعامل معها؟ كيف نوازن بين الرفض الطبيعي الغاضب الواضح للإساءة وبين عدم الانجرار إلى خطاب كراهية مضاد؟
1: ما يجعلنا نخرج من خطاب الكراهية هو أن ننظر للإنسان على صورة الله ومثاله. هذا ما يتحدث عنه القرآن، وهذا ما يتحدث عنه التوراة، وما يتحدث عنه الإنجيل. فلذلك بحاجة أن من يريد أن يؤمن بالله عليه أن يثق بأخيه الإنسان وأن يحترم أخيه الإنسان كما هو، وبهذه الطريقة نستطيع أن نتعايش ونحترم بعضنا البعض، وهكذا نخرج أيضا من ما يريد هذا الشخص أن يوصلنا إلى كراهية بعضنا البعض، بالعكس إلى تبادل أكثر الإراء الأراء المختلفة باحترام الرأي الآخر واحترام وجود الآخر الموجود فيه.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر حضرة الأب أمجد صبارة كاهن رعية اللاتين في القدس على كل هذه الإضاءات هذه الرسائل كذلك المهمة. نأمل خيرا، وكما ذكرت يعني من أمن العقاب أساء الأدب، وهذه لربما تكون نقطة جوهرية في سياق هذه التحقيقات التي تدار على أمل أن تستكمل من أجل أن تكون رادعا حقيقيا للمستقبل. شكرا جزيلا لك حضرة الأب.
1: أنا بسهلا شكرا.
0: يعطيك العافية. فاصل إعلاني ونعود لمتابعة المنتصف.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
6: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
9: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
10: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
11: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
10: برضو جديدة؟
11: كله جديد هون أخوي.
12: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
11: فهمت وين؟
10: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
11: يصلوا.
13: حملات كاسح من طيبة، حملات كاسح من طيبة.
14: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب 50 شيكل، منشر حديد ب 25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
15: طيبة في كل بيت.

0: 40 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. أقرت الحكومة الإسرائيلية تعيين يهودا إلياهو مديرا لسلطة أراضي إسرائيل في خطوة أثارت انتقادات سياسية وقانونية بسبب ارتباطه الوثيق بوزير المالية بتسليل سموتريتش وخلفيته المرتبطة بالمشروع الاستيطاني. ورأت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في النقب أن التعيين يعكس تصعيدا في سياسات مصادرة الأراضي وتهجير السكان العرب، مشددة على رفضها لهذا التعيين. أستاذ عقاب عواودي، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم.
0: عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومركز عمل الجبهة الديمقراطية في منطقة النقب. أستاذ عقاب، كيف يمكن قراءة هذا التعيين؟ لماذا يثير كل هذا القلق تحديدا في ظل كل التطورات الحاصلة في النقب؟
1: يعني هذا التعيين هو جزء من سياسة ممنهجة تسعى إلى تصفية قضية الأرض في النقب وإلى تنفيذ مخططات التهجير والترحيل والهدم التي تقوم بها بالفعل هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية. هذا التعيين ليس بغريب على هذه الحكومة، حكومة مسؤول عن الهدم وتنفيذ فيها الوزير المتطرف بن غفير، وحكومة مسؤول عن النقب وملف النقب فيها الوزير المتطرف الفاشي صاحب مخططات التهجير شكلي. عندما يأتوا بشخص على رأس ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل، هذا الشخص معروف بتطرف ومعروف بإدارته للجمعيات الاستيطانية في الضفة الغربية وفي وزارة الأمن الإسرائيلية. هذا الشخص المعروف بقربه من جمعية رجافيم العنصرية الفاشية. صحيح. التي تتخذ من النقب هدفا لمخططاتها الفاشية والعنصرية، هذا يجعل من دائرة أراضي إسرائيل أداة أكثر طواعية في يد المؤسسة الفاشية العنصرية، ويسرع من تنفيذ مخططات التهجير ومخططات الضم ومخططات الترحيل التي تجري بشكل فعلي وعمل في النقب.
0: وأستاذ عقاب، من أجل أن نوضح للسادة المستمعين، نرتب لهم الأوراق حول حساسية سلطة أراضي إسرائيل، وكثيرون يعني قد لا يعرفون حجم
1: سلطة أراضي إسرائيل تحديدا فيما يتعلق في النقب. هي المسؤولة عن التخطيط والبناء، ليعلم جميع المستمعين أن ملفات التخطيط والبناء ليست كباقي البلاد، ليست موجودة في يد المجالس المحلية أو البلدية في النقب، بل في

0: يد دائرة أراضي إسرائيل والمؤسسات المتفرعة منها ومنها سلطة ما يسمى بسلطة توطين البدو. لذلك من هنا تأتي الحساسية أن هذه المؤسسة التي تسمى بدائرة أراضي إسرائيل هي المسؤولة عن التخطيط، عن البناء، المسؤولة عن الأراضي، المسؤولة عن الضم، المسؤولة عن الترحيل، المسؤولة عن الهدم، المسؤولة عن تنفيذ مخططات التهجير. فمن هنا تأتي الحساسية بوضع هذا المتطرف الفاشي على رأس هذه المؤسسة التي بالمناسبة عبر كل حكومات إسرائيل المتعاقبة تقوم بنفس الدور، لكن الآن نتحدث عن تصعيد وعن زيادة بوتيرة عمليات التهجير وعمليات الهدم في النقب بوجود هذا الفاشي العنصري الياهو الجديد على رأس هذه المؤسسة.
1: وهناك شعور بأن الأرض في النقبات تستخدم كأداة لإعادة هندسة الواقع الديموغرافي في المنطقة. هل هناك خشية من تسويق أراضي مشاريع لصالح بلدات يهودية جديدة مقابل خنق البلدات العربية؟
0: ما تتحدث عنه قائم على أرض الواقع في النقب. فلنتحدث أول عن مخطط التركيز أو مخطط الكرفانات الذي كان مخطط الوزير أيلة شكيت في حكومة بنت السابقة والآن الذي تبناه الوزير شكلي. هذا المخطط يتحدث بشكل واضح وصريح عن ترحيل قسري لكل أهالي القرى مسلوبة الاعتراف إلى القرى والبلدات المعترف بها. أتى شكلي لكي ينفذ هذا المخطط بمخططه الجديد الذي أقر أيضا بالمناسبة بدائرة أراضي إسرائيل في 15/4 الماضي. هذا المخطط الجديد يضم يتحدث عن أصحاب دعاوي الملكية بحيث يتم مصادرة الأراضي لكل أصحاب دعاوي الملكية في القرى والبلدات المعترف بها. نحن نتحدث عن قرى في النقب أبيدت وتم مسحها بشكل كامل وإقامة قرى يهودية مكانها، ومنها مثلا قرية أم الحيران التي توجد الآن مستوطنة يهودية مكانها. هنالك أيضا قرية أبو عصا التي تم هدمها بالكامل. هنالك راس الجرابة، هنالك الغول، هنالك قرية البقيعة وأم بدون المهدرتان بالترحيل حتى حزيران القادم. هنالك أيضا أوامر الإخلاء والترحيل بحق أهالي تل العراد من عائلة النباري وأبو جودي والعمور وغيرهم. نتحدث عن أكثر من 2000 شخص يتم ترحيلهم. وهنالك مخطط لإقامة قرى يهودية. هنالك أيضا مخطط 25 الذي يتحدث بشكل واضح وصريح عن ترحيل كل القرى مسلوبة الاعتراف في خط 25 وإقامة 5 مستوطنات يهودية مكانها. فهنا هذه إعادة الهندسة، هنا تنفيذ لسياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة بحصر عرب النقب أكبر عدد منهم في أصغر بقعة جغرافية ممكنة. فهذه إعادة الهندسة الموجودة في النقب.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات. سنتابع بطبيعة الحال في هذا الملف المهم والحساس. أستاذ عقاب عواودي، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومركز عمل الجبهة الديمقراطية في النقب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك. إلى اللقاء. إلى ملفنا التالي. رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع استئناف مركز عدالة مثبتة تمديد اعتقال ناشطي أسطول الصمود تياغو أفيلا وسيف أبو كشك للأحد المقبل، رغم تأكيد المركز عدم قانونية الاحتجاز والاختطاف في المياه الدولية. دكتور سهاد بشارة، مرحبا بك.
2: يا هلا، يعطيك العافية.
1: أهلا بك من طاقم مركز عدالة الحقوقي. يعني كيف يمكن قراءة قرار هذا أو هذه المحكمة برفض الاستئناف تمديد احتجاز الناشطين حتى الأحد؟ فوجئتم بالقرار دكتور سهاد؟
2: نعم ولا، يعني لحد ما القرار كان متوقع ولو أنه دائما في احتمالات، ولكن في حيثيات الملف والادعاءات الأمنية اللي أصيغت فيها طلبات تمديد الاعتقال احتمالات تدخل المحكمة ضئيلة، مع أنه إحنا طبعا مع العلم أنه إحنا بنشكي في هذه المرحلة على ملف اللي هو سري لا يمكن للمحامين الاطلاع عليه، فقط المحكمة والشرطة في هذا السياق. ولكن من الجدير بالذكر أنه طبعا لا يمكن أن ننسى أنه السياق العام لعملية الاختطاف والاعتقال غير القانوني من مياه دولية بالقرب من اليونان هي محاولة لتجريم

0: أعمال مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة، ونحن نرى كل هذا التحقيق وكل هذا الاختطاف والاعتقال غير القانوني لمحاولة لتجريم وإحباط استمرار عمليات المساندة للمدنيين.
1: دكتور سهاد، يعني تفضلت بالحديث عن هذه المواد السرية والادعاءات الأمنية، وهذه نقطة بطبيعة الحال حساسة جدا. السؤال، كيف يمكن في هذه الحالة للدفاع يتعامل قانونيا مع مواد لا يملك حق الاطلاع الكامل عليها؟ ألا يخلق ذلك خللا في مبدأ المحاكمة العادلة؟ يعني الدفاع يطالب بالرد على الادعاءات ما بيعرف تفاصيلها أصلا.
0: بدون شك، ولكن يعني من الجدير طبعا التدقيق. احنا لا نتحدث حاليا عن أي لوائح اتهام ضد لا سيف ولا سياغو. احنا بنحكي على اعتقال رهن التحقيق في هذه المرحلة، وأنا بتأمل أن الأمور تنتهي في هذه المرحلة. نعم. وبالتالي ليس هناك اتهامات أو لوائح اتهام ضد أي منهم في هذه المرحلة. نعم. العمل القانوني محدود كون كل المواد مواد سرية. طبعا طاقم المحامين يلتقي فيهم تقريبا بشكل يومي، والمعلومات الموجودة عنها هي فقط من سيف وسياغو، بما في ذلك على ماذا يحققوا، ماذا سؤلوا وأجوبتهم والآخره. وهذه المعلومات الوحيدة اللي بين إيدينا. أكثر من هيك، احنا طبعا في منطقة رمادية خلينا نسميها في كل ما يتعلق في هذا السياق، وبالتالي كمان هناك محدوديات كبيرة في كل التعاطي القانوني في هذه المرحلة.
1: يعني أنتم تقولون المسألة كما تفضلت بالذكر ليست فقط في ظروف الاحتجاز بل في أصل الصلاحية. عملية السيطرة تمت في المياه الدولية، وبالتالي لا صلاحية لإسرائيل باعتقال ومحاكمة المشاركين. يعني ممكن أنه نشرح هذه النقطة تحديدا للمستمعين بلغة قانونية واضحة. شو الفرق القانوني بين اعتقال شخص داخل منطقة تخضع لسيطرة الدولة وما سواها؟
0: طبعا يعني عمليا اللي صار انه اسرائيل سلاح البحرية تبعها ابحر ما يقارب 1000 كيلومتر عن المناطق الإقليمية الإسرائيلية، قريب جدا من المناطق الإقليمية تبع اليونان، واختطف الكثير ليس فقط سياغو، ما يقارب 170 ناشطة وناشط. لاحقا حررهم على ما يبدو في التنسيق مع السلطات اليونانية، وأخذ سياغو سيف وجابهم لإسرائيل بحجة التحقيق معهم في شبهات أمنية. هذه العملية إنه البحرية الإسرائيلية تطلع للمياه الدولية وتختطف ناس ناشطين من سفن اللي كانت راسية، حتى السفن ما كانتش بعدها في اتجاه غزة، اللي موجودين على السفن مش كلهم مفروض كانوا يطلعوا لغزة، كانوا في عملية تنظيم وترتيب والآخره. هذه العملية هي غير قانونية وفق القانون الدولي، وهناك نشاط قانوني كبير مقابل السلطات كمان في اليونان وكمان في أوروبا ومقابل الأمم المتحدة للطعن في هذا.
1: بجملة واحدة، ما المتوقع الآن للجلسة القادمة؟
0: احنا عم نستنى قرار الشرطة يوم الأحد إذا بدهم يطلبوا تمديد إضافي للاعتقال أم لا. إذا طبعا رح يكون في محكمة الصلح في عسقلان، وبناء على القرار طبعا منقدر إيش أفضل عملية تام عامل من ناحية قانونية. طبعا بالمقابل احنا عم نتابع ظروف اعتقالهم والتحقيق معهم. من حيث الدبلوماسيين يستمروا في زياراتهم بشكل يومي. احنا بنحكي على سياغو مضرب عن الطعام منذ لحظة اختطافهم، سيف ايضا مضرب عن الطعام، ومن امبارح صعد ايضا مضرب عن شرب المياه.
1: وبالتالي وتياغو وصلوا خبر وفاة امه وهو داخل الاعتقال كما فهمنا.
0: ما عنديش معلومات في الموضوع صراحة.
1: طيب، أريد أن أشكرك جزيل الشكر في كل هذه أو على كل هذه الإضاءات دكتور سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.

إلى اللقاء. طيب من هذا الملف وصلنا إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم. أشكركم المستمعات والمستمعين الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج كذلك في الأعداد والتحرير الزميل عزمي دريني، في الهندسة الإذاعية زميل إلياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال زميلة عرين نصار، دنا أبو بكر وكذلك جواد العمري، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: تريند إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: فقط في الأماكن المخصصة لذلك. وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفرض القانونية، خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في القدس لائحة اتهام ضد يونا شرايبر بتهمة الاعتداء على راهبة مسيحية قرب قبر داود في مدينة القدس، إلى جانب طلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. وجهت النيابة إلى شرايبر تهم الاعتداء المسبب لإصابة بدافع الكراهية الدينية، إضافة إلى تهمة الاعتداء العادية. قلصت المحكمة المركزية في حيفا اليوم مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم بنحو شهرين ضمن ملفه المتعلق بالاعتقال الإداري الذي صدر بحقه سابقا لمدة 6 أشهر. وبموجب القرار سيتحرر خليفة من الاعتقال في 2 يوليو/تموز المقبل. اعتقلت الشرطة عريسا ووالده والفنان الذي أحيا حفل الزفاف في بلدة الفريديس عقب اقتحام الحفل إثر سماع أصوات إطلاق نار داخل محيط المناسبة. وقالت الشرطة في بيان رسمي إنها تلقت بلاغات عن إطلاق نار يشتبه بأنه جرى داخل قاعة الزفاف، ما شكل خطرا حقيقيا على المشاركين والجمهور. أمرت محكمة الصلح في الرمل اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتسليم ملفه الطبي المحدث داخل مغلف مغلق يتضمن وثيقة طبية أصلية بشأن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا. وجاء ذلك في إطار دعوى تشهير رفعها نتنياهو ضد ناشطين وصحفيين إسرائيليين على خلفية منشورات تناولت حالته الصحية وسط تساؤلات بشأن توقيت اكتشاف المرض وما إذا كان قد أخفى معلومات حول وضعه الصحي. التقى رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أمس برئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان وفق ما أعلن الحزبان في بيان مشترك. وجاء في البيان أن الجانبين عقدا اجتماعا مطولا مساء أمس واتفقا خلاله على مواصلة وتعميق الحوار بينهما. وأضاف البيان أن الطرفين وجها فريقهما إلى تعزيز التعاون بين الحزبين بهدف تحقيق فوز ائتلاف القوى الخادمة وإقامة حكومة رسمية ذات طابع وطني على حد وصف البيان. قررت الجبهة الداخلية تعطيل منظومة تحديد مناطق سقوط الصواريخ المستخدمة من قبل السلطات المحلية أثناء حالات الطوارئ، وذلك خشية وصول معلومات حساسة لإيران، فيما حذر مسؤولون محليون من أن القرار قد يعرض حياة السكان للخطر ويقوض سرعة الاستجابة للضربات وسقوط الصواريخ. في حديث لراديو الناس قال عضو بلدية معلود ترشيح نخل طنوس إن قرار الجبهة الداخلية سيؤدي إلى انقطاع التواصل مع الجمهور وتزويده بالمعلومات.
1: طبعا هذا القرار مش سهل علينا، قرار صعب لانه لا يمكن يعني انه احنا نكون ضايعين في هاي المرحله. جبهة

0: الداخلية اللي موجودة في كل بلد وبلد تعطي المعلومات وبتوجه السكان يعني في كل عملية تطور في كل ما يتعلق بالحرب. هذا الموضوع ممكن هون يكون فيه عمليا زي انقطاع من ناحية التواصل مع الجمهور أو يكون فيه شوية ضعضعة في الوضع القائم من ناحية الأمن على السكان. أنا اللي فهمته كمان وفي حديثي مع ناس من قبل الجبهة الداخلية إنه هذا الإشي ممكن يكون مؤقت لأنه هني بدي يحسنوا قضية الاستعلامات والاستخبارات اللي هني عندهم لأنه هني بدعوا إنه في إيران اطلعت على المعلومات عندهم واكتشفت شغلات وكذا.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس أسفرت عن مقتل أحمد غالب بلوط قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وقال الجيش أن بلوط قاد خلال الحرب الأخيرة عشرات المخططات ضد قوات الجيش في جنوب لبنان من بينها عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وتفعيل عبوات ناسفة. كشفت قناة الحدث عن اتصالات ومفاوضات مكثفة تجرى حاليا بهدف التوصل إلى تفاهمات تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة. وبحسب التقرير فقد تم التوصل إلى تفاهمات أولية تتعلق بتخفيف إجراءات الحصار المفروض في المنطقة مقابل البدء بخطوات تدريجية لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا ودافئا خلال ساعات النهار فيما تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ بنفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعات

0: المشهداوي.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: يا ظل أغزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
8: طيبة في كل بيت.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. كشفت تقارير إعلامية عن اتصالات ومفاوضات مكثفة تجرى حاليا بهدف التوصل إلى تفاهمات تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. وبحسب التقرير جرى التوصل إلى تفاهمات أولية تتعلق بتخفيف إجراءات الحصار مقابل خطوات تدريجية لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة. من جهتها رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالأنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن إسلام أباد لن تكشف تفاصيل الوساطة حفاظا على ثقة الطرفين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه عقد اجتماعا مطولا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في أجواء قائمة على الثقة والحوار المباشر، وأضاف أن إيران تواجه ضغوطا خارجية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار، فيما اعتبر بزشكيان أن الهدف من هذه الضغوط هو دفع الشارع الإيراني لحالة سخط وفوضى داخلية، مؤكدا أن الأولوية حاليا هي منع الانقسام داخل إيران. كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر عن معارضته لتوسيع الاستيطان في مناطق بالضفة الغربية، محذرا من تداعيات دولية وعقوبات أوروبية. جاء ذلك بعد عرض قدمه قائد المنطقة الوسطى في الجيش تناول نشاطات استيطانية وزيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى تلك المناطق. قتل شخص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين بعال جنوب لبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية تواصلت على عدد من بلدات الجنوب، بينها غارة نفذتها مسيرة على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس أسفرت عن مقتل أحمد غالب بلوط قائد وحدة قوات الرضوان التابعة لحزب الله. وقال الجيش أن بلوط قاد خلال الحرب الأخيرة عشرات المخططات ضد قواته في جنوب لبنان. في سياق آخر أكد مستشفى الشفاء في غزة وفاة عزام خليل الحي نجل رئيس وفد حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار متأثرا بجراحه. من جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لن تكون هناك صانة لأي عنصر مسلح في بيروت، مؤكدا استمرار العمليات ضد حزب الله. وأشار نتنياهو إلى أن الجيش نفذ أمس عمليات استهداف في لبنان وقطاع غزة ضد عناصر قال إنهم عملوا ضد القوات الإسرائيلية. قررت الجبهة الداخلية تعطيل منظومة تحديد مناطق سقوط الصواريخ المستخدمة من قبل السلطات المحلية خلال حالات الطوارئ خشية وصول معلومات حساسة إلى إيران. وحذر مسؤولون محليون من أن القرار قد يعرض حياة السكان للخطر ويضعف سرعة الاستجابة لحوادث سقوط الصواريخ. في حديث لراديو الناس قال عضو بلدية معلو الترشيح نخل طنوس إن القرار سيؤدي إلى انقطاع التواصل مع الجمهور وتزويده بالمعلومات.
1: طبعا هذا القرار مش سهل علينا، قرار صعب لانه لا يمكن يعني انه احنا نكون ضايعين في هاي المرحله. الجبهه الداخليه اللي موجوده في كل بلد وبلد تعطي المعلومات وبتوجه السكان يعني في كل عمليه تطور في كل ما يتعلق بالحرب. هذا الموضوع ممكن هون يكون في عمليا زي انقطاع من ناحيه التواصل مع الجمهور، او يكون في شويه ضعضعه في الوضع القائم من ناحيه الامن على السكان.
0: أمرت محكمة الصلح في الرمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتسليم ملفه الطبي المحدث داخل مغلف مغلق يتضمن وثيقة أصلية بشأن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا. يأتي ذلك ضمن دعوى تشهير رفعها نتنياهو ضد ناشطين وصحفيين على خلفية منشورات تناولت وضعه الصحي وتوقيت اكتشاف المرض. أعلنت

0: وزارة الصحة أنه لم تسجل في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة أي إصابة بفيروس هانتا، وأوضحت أن الحالة الوحيدة التي سجلت سابقا تعود لشخص عاد من أوروبا العام الماضي وأصيب بسلالة مختلفة لا ترتبط بالتفشي الحالي للفيروس. أغلقت الشرطة موقع بناء في النقب لمدة 30 يوما بعد ضبط 4 عمال من الضفة الغربية من دون تصريح إقامة. وقالت الشرطة إن القرار جاء ضمن حملة لملاحقة مخالفات تشغيل المقيمين من دون تصاريح. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف مع احتمال تشكل غبار يحد من مدى الرؤية في شمال غربي النقب. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات بدءا من الأمور الشخصية وانتهاءا بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد لي هالمساء، يا مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين. إنه الخميس، نهاية الأسبوع السابع من أيار مايو 2026. يلا بدينا مشوارنا، هذا المشوار اليومي واستراحة منتصف النهار المستمر للخمسة على الهواء مباشرة. حاليا صارت الساعة 3:09 وبتوقع هذا هو الوقت اللي اكتار عم بيطلعوا من أماكن عملهن ومتجهين إلى الطرق. فرجاء أول إشي على مهلكم على الطريق، ويلا علوا صوت الراديو وبلشوا معنا هاي الاستراحة الملياني بالأخبار والمنوعات والكثير الكثير من الدراسات. وكمان سجلوا الحصول

دور يا جماعة على 050-577-399. يلا حضوركم مهم، وكمان طمنونا شو وضع أحوال الطرق، ويا رب خميسكم يكون زي الورد.

يلا بدينا بدينا المشوار. مساء الخير. اليوم 12 حتى كتار هيك صاروا مسجلين الحضور حتى قبل دخولنا للاستوديو. سعد لي مساكم. بتوقع اليوم هيك أحوال الطقس شوي دبت فيكم النشاط بما أنه اليوم الطقس رجع ليكون ربيعي. درجة الحرارة حاليا 24 درجة مئوية. وطبعا هناك حديث عن ارتفاع طفيف رح يكون على درجات الحرارة, ويعني خلال ساعات النهار يكون الطقس صافيا. يعني كل الموجي الباردي وكل موضوع الشتاء والطقس غير مفهوم أصبح من خلفنا, ونتأمل أنه هيك دائرة الأرصاد الجوية والأحوال الجوية ما تفاجئنا أبدا بالأيام القريبة. خميسكم ورد يا جماعة, وواضحة كمان طاقاتكم من خلال رسائلكم. هيك فيه إشي الخميس, خلاص تحسوا أنه في إشي مختلف, في إله طابع مختلف. خميس خميس.

يلا بدي أروح لأشوف مين بلش معنا المشوار على الواتساب وشو وضع الطرق اليوم. لا واضح أنه في ازدحامات خانقة بأكثر من طريق.

كتبولي وضحولي بالضبط هيك, وبالأخص اللي عم بكتبولي على شارع ستي وضحولي المفارق رجاء. أنا محمد من أم الفحم, مساء الخير. شارع 65 وادي عارة أزمة خانقة حاليا, كمان أزمة خانقة من عكا لنهرية. مساء الخير عليك يا فؤاد. هلو فادي يميت, هلو سندس, أهلا وسهلا. سعد مساك, نهاية أسبوع سعيدي. أهلا يا مها, زمان عن هيك خميس. سيسعد المساء يا أمير, يعطيك ألف عافية. الخميس جرعة أمل وراحة نفسي, أوافق صراحة. مريم, مساء الخير للجميع, مساء الورد والفل على غازي, أهلا وسهلا. محمد, مساء الخير. كفر كنا أزمة خانقة جدا اليوم الخميس. أدهم كمان, مساء الخير. أزمة خانقة على شارع ستي عن مفترق باقة الغربية, كمان في أزمة على شارع ستي كمان. يسعد هالمساء عند مفترق كيسم شمالا. الناصري كمان أزمة حاليا. مين اللي عم ببعت لي من الناصري؟ اكتب لي أو اكتبوا لي القسم. منتهى, يسعد هالمساء الحلو وأهلا ومرحبا. ممكن أفهم منكم يا جماعة شو أحلى إشي بالخميس بالنسبة لإلكم؟ يعني شو الفكرة من إنه هيك الخميس يوم بتحسوا يوم مميز؟ يعني حاولوا أعطوني إشي واحد حلو الخميس أشوف إذا نتفق على نفس الموضوع. كمال عواد, مساء الخير. من كاسم باتجاه الشمال أزمة خانقة حتى يوك. نعم, أنا طلعت من بيتح تكفى على الساعة واحدة وبعدني عند عيروم باتجاه الشمال. الله يعطيك ألف عافية يا كمال.

يلا هاتوا نشوف شو الليل الخميس بالنسبة لإلكو خاص. أنا بروح أقل ساعة من الشغل. ليه؟ شو الفكرة أنك بتطلعي أقل ساعة؟ أنه هيك وردية الخميس يعني؟ أوكي. بتحس كل تعب الجمعة بيخلص الخميس وليلة سهر وناسة، يوم قصير بحر شمس، النفسية كلها غير، حتى المشي بتتغير يوم الخميس، حتى النفس يا زلمي يوم الخميس بتغير، هيك النفس بتحسه غير. بس حالك طالع من الشغل خلاص، بنفع تروح على البيت تنام، بنفع تعمل شو بدك، بنفع تسهر، بنفع تعمل شو ما بدك، بما انه جمعة سبت انت معطل. احلى اشي بالخميس انه مش الاحد. الله يسعد لي هالمسا الحلو يا باسل، حبيت اللي بعطيني الخميس وناسة. أنا كل يوم بالنسبة إلي خميس لأني بالبيت وما بشتغل. والله نيالك صراحة. نيالك.

عبد يا عبد مساء الخير. سلام من عبد السلام سبع صنايع. هذا الاسم هيك، هذا كله الاسم عبد. من شفا عمر للبروي أزمة متقطعة، والخميس مبدئيا متعب بازدحاماته على الطريق، بس بتشعر انه بداية نهاية الأسبوع، بتحس له نكهة زاكية عشان فش تصحى تاني يوم بدري. هي آمنة نح شو؟ الأجر بدخل للحساب كل خميس، يعني كل

يعني انتم بتتحاسبوا كل جمعة، يعني هيسموها جمعية مش شهرية، فكل خميس في ماني. بتتذكر انه تاني يوم الجمعة فبتنام براحتك. حلو، صح صح صح، زي اي يوم، لاني انا بشتغل جمعة سبت. الله يعطيك الف عافية. طيب، على موضوع الشغل يا جماعة، وعلى موضوع هيك الوظائف، اليوم بدي أبدالكوا إياها بخبر له علاقة باستطلاعات حديثي نشرت بأكثر من دولة، بأكثر من مكان، وهي الاستطلاعات إلها علاقة بكمية رضا الموظفين. ركزوا كتير منيح، كمية رضا الموظفين عن رواتبهن الشهرية. تتوقعوا في رضا عند الموظفين اليوم عن الرواتب الشهرية، ولا شو بتحكي هاي الاستطلاعات؟ وإذا أنتم من الأشخاص اللي أصلا عندكم رضا عن رواتبكم الشهرية، يعني كمان في إشي صراحة ملفت بالدراسة، إنه يعني ما في رضا عن الرواتب، وبيحكوا للموظفين إنه الرواتب في أدنى مستوى على الإطلاق، بس مش عم بتركوا وظيفهم، يعني هني مش مبسوطين من المعاشات، بس هني بعدين موجودين بوظائفهم. وهي الاستطلاعات الحديثة اللي عم تحكي إنه في هناك عدم رضا عن الرواتب بين الموظفين، وطبعا بيحكوا إنه مستويات الرضا انخفضت إلى مستويات قياسية رغم تباطؤ معدلات الانتقال بين الوظائف. ومجموعة كبيرة من العاملين بشعروا بأنه رواتبهن ما بتتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيش. وبما أنه أنا بعرف أنه الأغلبية الساحقة من مستمعي حركة سير هن موظفين، فاسمعوا شو بيحكوا موظفين كمان بكل العالم. بيحكوا أنه بالرغم من هذا الاستياء من الرواتب، فعدد الموظفين اللي بيتركوا وظائفهن أقل مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا بيعود بشكل أساسي لحالة عدم اليقين الاقتصادي وقلة الفرص والمخاوف المتعلقة باستقرار الوظائف. وهذا الموضوع كمان بإمكانه يعني خلق فجوة بين شعور الموظفين وتصرفاتهم. تخيلوا أنه في موظف مش راضي أبدا عن دخله، مش راضي عن راتبه، ولكن بالمقابل ما زال موجود بوظيفته لأنه عنده خوف مبدئيا بسبب عدم اليقين، بسبب أنه ما في كتير فرص متاحة. وبيحكوا الخبراء أنه هذا الاتجاه بيعكس تباطؤ سوق العمل، بحيث أنه عادت الأفضلية لأصحاب العمل، الأمر اللي بيدفع العديد من الموظفين لتفضيل الاستقرار على المخاطرة، وحتى لو كانوا غير راضيين عن رواتبهن. يعني بالرغم من عدم الرضا العام عن الرواتب وعدم الرضا العام عن الدخل، وبالأخص بما أنه يعني الأحوال الاقتصادية العالمية عم بتروح كرمالها لتكون أسوأ، إلا أنه الموظفين حاليا بفضلوا بالنسبة لإلهن بين أقواس الأمان أو الاستقرار بمكان العمل عوضا عن المخاطرة. أنتوا من هدول الناس اللي مفضلين الاستقرار وبتكونش تخاطروا، يعني مش راضيين بالشغل من الراتب بس تكونش تتركوا لأنكو خايفين تخاطروا؟ كم واحد من هدول الناس يرفع أصبعه؟

0: مكملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر لغسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: سحر أرقى المفروشات، أنا قف الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
6: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
7: طيبة في كل بيت.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: حركة سير مع فادي زغاي.
9: علشانك ممكن أخبط أو أزعق أو أكسر،

يلا رجعنا رجعنا يسعد هالمساء تحية لكم جميعا، تحية لكل السائقين والسائقات الموجودين بالازدحامات، وكتير رسائل عم توصلني متعلقة بحركات سير مختلفة، في أزمة على شارع المسطرة، في أزمة كمان على شارع 65 عند مفترق عيرون، في أزمة على شارع 22 الشارع المؤدي من حيفا إلى عكا، في كمان أزمة على شارع 2 شارع الشاطئ شمالا عند نتانيا. هاي طبعا عم بقرأ شو عم تبعتولي، بعدني ما شفت شو في مركز متابعة حركة السير، هذا حسبكم انتو يا جماعة.

يلا في موضوع كتير كتير كتير كتير مهم بدي أحكي لكم إياه وكتير حلو متعلق هيك ببداية نهاركم. بتوقع كتار اليوم بداية نهارهن بتشبه بعض، يعني كلياتنا منبلش بطريقة معينة هذا النهار، يعني أول ما نصحى من النوم في

أمور بديهية هيك منعملها ويمكن كلنا منعملها. فأول يا جماعة ما تصحوا من النوم شو أول إشي بتعملوا؟ أول ما تفتحوا عينيكم من النوم شو أول إشي بتعملوا؟ اليوم بدي أحكي لكم عن عادات اللي عن جد إذا اتبعتوها بتغير يومكم بالكامل، وهي حسب أشخاص اللي عاملين إنجازات كتير بحياتهم بيحكوا إنه كيف ببلش نهارن أو كيف ببلش صباحن. بس بالأول عن جد احكوا لي أول ما تفتحوا عينيكو هيك، أول ما تفتح عينيك من النوم شو أول إشي بتعملوا؟ تقريبا أنا عندي توقع شو الأغلبية بيعملوا، بس بدي أسمع منكم. يلا اكتبوا لي على 0555 7739 99 أول إشي بتعملوا أول ما تفتحوا عينيكو.

بدكم أحكي لكم كم رسالة موجود عندي أو وصلت لحد إسا. أول إشي بعمله بمسك تليفوني. بدكم أعدي لكم، استنوا شوي. لحد إسا من 26 رسالة على الواتساب وصلت، في عندي 17 بمسك التليفون. أو مكمل الرسائل توصل. اللي عم ببعتولي أول شغلة بعملها بمسك التليفون قبل كل شيء. يا جماعة، في دراسات بعلم السلوك والإنتاجية بتحكي إنه الطريقة اللي بيبدأ فيها الإنسان صباحه هي العامل الأهم بتحديد شكل يومه بالكامل. يعني كيف ببلش نهارك الصبح هي الطريقة اللي بتحدد كيف عن جد نهارك ويومك بده يكمل. فالأشخاص الأكثر نجاحاً ما بيعتمدوا ولا على الحظ ولا على الطاقة اللحظية، بل على عادات صباحية ثابتة بتعيد ضبط تركيزهن وبتمنحهن وضوح ذهني من الساعات الأولى. يعني بيكونوا بالضبط عارفين شو بدهن يعملوا بساعات الصباح. هاي العادات يا جماعة بتعطيهن وضوح ذهني، بتعطيهن تركيز عالي. واليوم بدي أحكي لكم، أو طبعا حسب أشخاص اللي عن جد عن جد عن جد هذين قصص نجاح جميلة جدا، عم بيحكوا عن أبرز العادات الصباحية اللي بتغير يومهن بشكل صحي وتعتبر مفتاح النجاح بحياتنا. هاتوا نشوف إذا هدول الأشخاص أول ما يصحوا بيمسكوا التليفون ولا بيمسكوش التليفون.

0: هدول الأشخاص بيحكوا إنه من أكثر العادات السلبية، تمام؟ ركزوا، حطوا تحت سلبية 20 خط أحمر. من أكثر العادات السلبية انتشاراً هن الأشخاص اللي بيبدوا اليوم أول ما يفتحوا عينيهن بتصفح الهاتف، لأنه هذا السلوك بخلي العقل يفوت مباشرة تحت ضغط المعلومات والإشعارات، وهذا بيشتت الانتباه حتى قبل بدء اليوم. يعني انت بعدك بتخت، انت بلشت تحط على مخك ضغط، بلشت تشتت انتباهك، وانت بعدك اصلا مش حاكي لنفسك صباح الخير. وبيحكوا انه الاشخاص الناجحين غالبا بيأخروا استخدام هواتفهن وبيمنحوا انفسهن دقائق من الهدوء قبل التفاعل مع العالم الخارجي، وطبعا هذا بيساعد على بدء اليوم بحالة ذهنية اكثر استقرار. من أبسط العادات وأكثرها ممكن تكون تأثير يا جماعة الصبح، هي شرب كوباية مي الصبح. بتساعد على تنشيط الجسم بعد ساعات النوم، بتحسن الدورة الدموية وبتعزز التركيز، وهي الخطوة الصغيرة تعتبر إشارة بدء للجسم عشان ينتقل من حالة الراحة لحالة النشاط، وهو اللي بينعكس مباشرة على مستوى الطاقة خلال اليوم. يعني الأشخاص اللي أول ما يصحوا دغري بيروحوا يشربوا القهوة عشان يحسوا بنشاط، لا اعملوا ستوب يا جماعة قبل القهوة. القهوة مهمة، وطبعا كلياتنا مهم انه نبلش مع فنجان القهوة، ولكن شرب المي هي اللي عن جد بتعطي الجسم إشارة انه ينتقل ويتحول من حالة الراحة لحالة النشاط. كتير مهم انه قبل الانشغال بمتطلبات اليوم، الاشخاص الناجحين شو بيعملوا؟ بيحددوا من 2 لـ3 مهام اساسية عشان ينجزوها، وهي العادي بتمنع التشتت، بتساعد على توجيه الطاقة نحو الأمور المهمة فعلا بدل من الانشغال بالتفاصيل الثانوية، ومع الوقت بتتحول هاي الخطوة لأداة فعالة لإدارة الوقت بذكاء. يعني وكمان في إشي حلو أنه لما أنت بتحط مهمتين أو 3 مهام وبتحس حالك هيك أنجزتهن خلال النهار، بتحس أنه عن جد أنت عملت إنجاز، وهيك تستحق عليه كل الدعم والثناء. وشغل اللي مهم جدا اللي بيختموا فيها هؤلاء الأشخاص بيحكوا، سواء كانت من خلال التأمل أو التنفس العميق أو حتى مجرد إنك تقعد هيك بصمت لبضع دقائق، هاي العادي بتساعد على تهدئة العقل، تقليل التوتر، والدراسات بتحكي إنه لحظات الهدوء الصباحية بتحسن من القدرة على اتخاذ القرارات وبتقلل من الاستجابات الانفعالية خلال النهار. يعني ما تصحوا دغري على فنجان القهوة أو فنجان النسكافيه، ما تصحوا فورا على التليفونات وعلى الأخبار، ما تصحوا فورا على التلفزيون. ببساطة بتصحوا هيك بتتمعنوا، بتشكروا ربكم أنكم صحيتوا، بتشربوا قهوة، بتعطوا حالكم قسط من الراحة، وبعدها بتنطلقوا بنهاركم.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً، فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة، وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى وليشن؟
9: عشان سلامتك وأمانك يا لنا، جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: شكرا، يعطيكم العافية.
10: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب 50 شيكل، منشر حديد ب 25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
14: طيبة في كل بيت.
12: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
13: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
15: مجموعة المشهداوي.
16: شايفي البيت فاضي والأسعار نار.
17: محلول تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
16: ليش وعندهن؟
17: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
16: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
17: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
16: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء. يلا، والجزء الأخير من مشوارنا لليوم مع واحد من يمكن أكثر الأخبار غرابي، وهذا الخبر اللي بيجينا من سلطنة عمان. بسلطنة عمان في هناك سنويا بيكون في مسابقة، وهي المسابقة بتم فيها اختيار الجمل الأجمل، مسابقة للجمال، وطبعا جمال الإبل، مهرجان جمال الإبل بسلطنة عمان. وهي المرة وهذا العام كان في واحد من أغرب الحوادث اللي صارت خلال مهرجان جمال الإبل. لجان التحكيم قاموا باستبعاد 20 جمل من المسابقة بعد ما اكتشفوا تدخلات تجميلية محظورة. والفحوصات البيطرية الدقيقة كشفت عند 20 من الجمال بوتوكس لتعديل شكل الشفاه والأنف، فيلر لتكبير حجم الشفاه، سيليكون لزيادة حجم السنام، ومواد لإخفاء بعض العيوب. وطبعا اللجان استخدمت أجهزة أشعة حتى تتأكد من وجود هذه التلاعبات، والنتيجة كانت حرمان 20 إبل وجمل من المشاركة في هاي المسابقة، وطبعا مع التلويح بإنزال أشد العقوبات مجددا إذا تم تكرار هذه الحادثة. وبحكوا المنظمين لهاي المسابقة إنه الهدف من خلال مسابقة مهرجان جمال الإبل الحفاظ على الجمال الطبيعي للإبل وضمان عدالة المنافسين.

0: يلا وهيك بنكون عم نوصل لختام ساعتنا الأولى من مشوارنا لليوم، ولكن قبل الختام بحاجة نطلع نشوف أحوال الطرق وإلى مركز متابعة حركة السير.
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن مجموعة من الازدحامات نبدأها من شارع 77 مزدحم مفترق رماتي شاي وحتى مفترق الموفيل، شارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق يسيف، وأيضا مزدحم من صومخ حتى مفترق عبلين، شارع 65 مزدحم من مفترق شارع المسطرة وحتى مفترق مجدو، وأيضا من عيرون وحتى مفترق معامي. وطريق السلام لكم جميعا. فاصل موجز أخبار وعودة للمتابعة، خليكم معنا.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: مبروك بيتك الجديد.
0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
7: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
8: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكة الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير صينية بتعرض ناقلة نفط تابعة لشركة شحن صينية لهجوم قرب مدخل مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وتعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ناقلة صينية لهجوم منذ بدء التصعيد في المنطقة. كشفت تقارير إعلامية عن اتصالات ومفاوضات مكثفة تجرى حاليا بهدف التوصل إلى تفاهمات تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. وبحسب التقرير جرى التوصل إلى تفاهمات أولية تتعلق بتخفيف إجراءات الحصار مقابل خطوات تدريجية لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة. من جهتها رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالأنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن إسلام أباد لن تكشف تفاصيل الوساطة حفاظا على ثقة الطرفين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه عقد اجتماعا مطولا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في أجواء قائمة على الثقة والحوار المباشر. وأضاف أن إيران تواجه ضغوطا خارجية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار، فيما اعتبر بزشكيان أن الهدف من هذه الضغوط هو دفع الشارع الإيراني إلى حالة سخط وفوضى داخلية، مؤكدا أن الأولوية حاليا هي منع الانقسام داخل إيران. كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر عن معارضته لتوسيع الاستيطان في مناطق بالضفة الغربية، محذرا من تداعيات دولية وعقوبات أوروبية. جاء ذلك بعد عرض قدمه قائد المنطقة الوسطى في الجيش تناول نشاطات استيطانية وزيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى تلك المناطق. قتل شخص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين بعال جنوب لبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية تواصلت على عدد من بلدات الجنوب، بينها غارة نفذتها مسيرة على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. قررت الجبهة الداخلية تعطيل منظومة تحديد مناطق سقوط الصواريخ المستخدمة من قبل السلطات المحلية خلال حالات الطوارئ خشية وصول معلومات حساسة إلى إيران. وحذر مسؤولون محليون من أن القرار قد يعرض حياة السكان للخطر ويضعف سرعة الاستجابة لحوادث سقوط الصواريخ. في حديث لراديو ناس قال عضو بلدية معلو الترشيح نخل طنوس أن القرار سيؤدي إلى انقطاع التواصل مع الجمهور وتزويده بالمعلومات.
1: طبعا هذا القرار مش سهل علينا، قرار صعب، لانه لا يمكن يعني انه احنا نكون ضايعين في هاي المرحله. الجبهه الداخليه اللي موجوده في كل بلد وبلد تعطي المعلومات وبتوجه السكان يعني في كل عمليه تطور في كل ما يتعلق بالحرب. هذا الموضوع ممكن هون يكون في عمليا زي انقطاع من ناحيه التواصل مع الجمهور، او يكون في شويه ضعضعه في الوضع القائم من ناحيه الامن على السكان.
0: دعت قيادة مصلحة السجون الإسرائيلية عناصرها إلى الامتناع عن التعبير عن مواقف عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتصرف بمهنية ومسؤولية. يأتي ذلك عقب تهديدات أطلقها عناصر في إحدى الوحدات بالإضراب على خلفية احتمال تقديم لائحة اتهام في قضية تتعلق بمقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. أصيبت شابة في العشرينيات من عمرها بجروح خطيرة بعد تعرضها للدهس على شارع رقم 31 في منطقة النقب، ونقلت المصابة إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أغلقت الشرطة موقعي بناء أحدهما في القدس والآخر في النقب لمدة 30 يوما بعد ضبط 14 عاملا من الضفة الغربية من دون تصريح إقامة. وبحسب الشرطة ضبط 10 عمال في موقع بناء بالقدس وأربعة آخرون في موقع بمنطقة النقب. وقالت الشرطة أن الخطوة تأتي ضمن حملة لملاحقة مخالفات تشغيل المقيمين من دون تصريح. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف مع احتمال تشكل غبار يحد من مدى الرؤية في شمال غربي النقب. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي الزغيري. في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة في عقر داره. كثيرا ما نسمع التعبير في عقر داره، فما هي جذوره اللغوية؟ نرى عند البحث في المعاجم أنه يمكننا اشتقاق ألفاظ عديدة من الجذر عقر، تختلف معانيها واستخداماتها. فنقول عقر بمعنى جرح، وعقر الدابة بمعنى قطع إحدى قوائمها لتسقط ويتمكن من ذبحها. والعقار هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والضياع، والجمع عقارات. والعقار هي أصول الأدوية وجمعها عقاقير، ومن هنا جاء تعبير عقر داره بمعنى أصل الدار. فالعقر في المعاجم هو أصل كل شيء أو معظمه، فإذا قالوا غلبوهم في عقر دارهم أي غلبوهم في أصل دارهم.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد مساكم مجددا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا، ويلا عم نبدأ ساعة جديدة من الزمن على هواء راديو الناس وحركة سير. اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، واليوم في عنا موضوع مختلف عن المواضيع اللي بنطرحها يوميا. اليوم نحكي عن موضوع الساعة، وبتوقع عندكم كتير شو تحكوا عن هذا الموضوع اللي هو متعلق بمصيرنا ومصير مجتمعنا ومصير هيك المستقبل القادم، مستقبلنا كمجتمع عربي. اليوم رح نحكي عن موضوع القائمة المشتركة، اللي ما زال في هناك مد وجزر ما بين في قائمة مشتركة فيش قائمة مشتركة، رح يكون قائمة مشتركة مش رح يكون قائمة مشتركة، وبعد ما في إجابات واضحة من الأحزاب العربية الأربعة، اللي اليوم هذا عم بيكون مطلب الشارع، العودة لقائمة مشتركة رباعية بتضم كل الأحزاب، حزب الجبهة العربية للتغيير، القائمة العربية الموحدة، والتجمع الوطني الديمقراطي. اليوم المشهد السياسي الإسرائيلي هيك عم بيكون شوي معقد، وعم نسمع عن تحالفات اللي عم بتكون مؤخرا، مثل تحالف بينت لابيد وآيزنكوت، كمان عم بيكون في حديث هناك عن انه ممكن يكون في تحالف بالأفق. يعني باختصار عم بيكون في هيك سرعة بالتحالفات في الأحزاب الإسرائيلية، وإحنا بعدنا عم نسأل حالنا هل رح يكون في قائمة مشتركة.

نعم أم لا. اليوم سؤالي لإلكو بشكل واضح وصريح، لأي مدى بتشوفوا أنه في ضرورة ملحة اليوم ومطلب يعني واضح من المجتمع العربي أنه إحنا بدنا قائمة مشتركة بهاي الانتخابات اللي راح تكون بأكتوبر القادم، ومفروض أنه الأحزاب العربية الأربعة تتحرك بشكل سريع وتشكل قائمة، ولأي مدى كمان يمكن في أشخاص بقول لك لا أنا بديش قائمة مشتركة، أنا بدي أنه تضل هالأحزاب ممكن يروحوا قائمتين، ممكن يروحوا ثلاث قوائم. فاليوم بدي أسمع منكم عن هذا الموضوع، هل بتشوفوا في ضرورة ملحة أنه يكون في قائمة مشتركة بالانتخابات القادمة، وشو السبب؟ إذا شو السبب، وإذا لا شو السبب؟ يلا 0461166666. مع قائمة مشتركة بأقرب وقت ممكن ولا لا؟ وليش؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666 مع انه يكون قائمه مشتركه ويتم تشكيلها في اسرع وقت ممكن. ولا لا، واذا مع ليش، واذا ضد كمان ليش. يلا نبدا مع الاتصال الاول معي مستمع. الو مساء الخير.
1: الو مرحبا، يعطيك العافيه.
0: هلا يعافيك، شو اخبارك؟
1: ايه انا بسمع لك كل يوم وشدني هيك موضوع اليوم. بالنسبه كمان انا موش تبعدت محلات وبدي اخلي هيك هويتي شوي متحفظ عليها.
0: حقك
1: بس
0: تماماً.
1: انا بدي احكي ايش رايي بالكل اللي عم بيصير بالنسبه للقائمه المشتركه وبالنسبه للانتخابات اللي جاي كمان.
0: قول لي
1: شو موقعنا احنا من كل اللي عم بيصير. فبفكر انا انه لازم يكون في قائمه مشتركه، ولكن قبل ما نفكر انه لازم يكون في قائمه مشتركه لازم نفكر ليش لازم يكون في قائمه مشتركه. اليوم انا بفكر انه بخلاف لكل انتخابات كنيسة السابقه، هاي الانتخابات كتير مصريه، ومش بالذات لنا، كمان للمجتمع الاسرائيلي بذاته، لوين هاي الدوله بوجهها رايح. بفكر هنا لازم يكون في لنا دور. ومش مهم باي او مهم باي باي موقع بيكون دورنا بالخريطة، ولكن أنا في عندي رؤية بحب أطرحها هنا عبر منصة.
0: تفضل سريعا بس تفضل.
1: إيه بفكر إنه قبل ما نروح على اتجاه قائمة مشتركة، الأحزاب اللي اليوم عم تحكي على قائمة مشتركة بيكون في عندها خط واحد اللي تقول يا عمي أنتوا اليوم عم تعملوا، بنحكي مع اليسار الإسرائيلي أنتوا اليوم عم تعملوا كل التحالفات وكل إشي عشان ما بتكونش ترجع بين كبير وبيبي وتموتريتش كمان مرة. احنا افضل لكم وانتم اللي بحاجتنا، احنا كشريك احنا افضل بكثير من هاي الناس. عشان يكون احنا شركاءكم في عندنا هاي الشروط، وهاي اللحظات السياسيه انخلقت لهاي الشروط عشان نحط هاي الشروط. شروطنا اول اول اول شرط الغاء قانون القوميه، لانه هو منبع كل الشر، هو منبع الفصل العنصري، هو منبع انه مش عم بيعالجوا قضايا العنف
0: والجريمه مستمعنا الكريم،
1: ولا يعني قضايا التعليم.
0: تعرف اول شغلي لما صار تحالف بنت لبيد، يعني اول تصريح وعلى راس التصريحات كان انه لا تحالف مع العرب، احنا مش شايفين العرب.
1: وهذا احلى لنا، لانه احنا هون فارضين حالنا. هني بيقدروا يقولوا شو بدهم، بالاخر هني راح يتوجهوا لنا لما احنا بنروح من كل، احنا عندنا مليون صوت بدكم ننزلهن، هاي هي شروطنا.
0: حلو، لما بنفوت بقوة يعني عليك. بدي أحييك مستمعنا الكريم، يسعد لي هالمساء.
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا، إلى اللقاء، باي باي. يلا متابعين 0461166666 مع أو ضد قائمة مشتركة وليش. أحمد مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ فادي، كيف حالك؟
0: مساء الفل، شو أخبارك؟
2: الله يا هلا بيك، كيف أنت؟
0: الحمد لله رب العالمين. هلا تفضل.
2: الله يسعدك. أقول لك، سمعت أنت عادل إمام لما كان يقول له ألحى التلح والحاحة؟ وأنا بقول لك ألحى التلح والحاحة لازم يكون قائمة مشتركة.
0: شو برأيك اللي عم بمنع، يعني لحد الآن عم بمنع الأحزاب توصل لاتفاق برأيك؟
2: تدخلات خارجية أنا حسب رأيي.
0: شو يعني؟
2: يعني رؤساء أحزاب ثانية من برية الأحزاب العربية هم اللي بشكلوا هذا الضغط على على كم من حزب اللي ما تعملوش قائمة مشتركة.
0: أوكي، وأنت بتقول من هون إنه ضرورة ملحة جدا جدا جدا يكون في قائمة مشتركة.
2: هي إلا في عدة أسباب لازم يكون مجبور يكون قائمة مشتركة. أول سبب هو أبسط سبب، إن لما كنا مشتركة كنا 14 أو 15 وإسا إحنا 10.
0: كنا 15.
2: هاي سبب بسيط، هاي أبسط سبب يعني، هاي أول سبب. ثاني سبب، اليوم عم القوة بالاتحاد مش بالتفرقة. وبعدين مش شايف الأد اختلاف بوجهات النظر بين كل الأحزاب مع احترام للجميع يعني. وبعدين زي ما حكى الشاب اللي قبلي، بعد ما نفوت على الكنيسة ونكون الأد قوة، هني رايحين يجوا لعنا، مش ممكن تتشكل حكومة بدون العرب.
0: يا عيني عليك، يعني بتقول أنت بعد تحصيل هذا الكم الكبير من المقاعد ساعتها بتيجي الأحزاب العربية وبتحط شروطها على الطاولة
2: وبتفرض حالك بقوة كمان.
0: أوكي، شكرا أحمد، مساء الخير.
2: الله
0: إلى اللقاء، هلا باي باي. يلا من أحمد لمين مع خط ثلاثة كمان مستمع. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير،
0: هلا مساء الورد،
3: كيف الحال؟
0: شو الحمد لله، شو أخبارك؟
3: اسمع، بدك تعذرني شوي على الانسيابية، بس بدي فش خلقي يعني بطريقة أدبية فتحملوني.
0: فش خلقك، بس كتير مهم تعرف كيف تفش خلقك وأي مصطلحات طبعاً تستعمل.
3: طبعا طبعا طبعا طبعا. اسمع أقول لك، احنا بدناش قائمة مشتركة، وهتقول لك ليش
0: كمان مرة ما سمعتش.
3: احنا بدناش قائمه مشتركه.
0: اوكي ليش؟
3: لانه القائمه المشتركه بهمهاش اللي عم بيصير بالوسط العربي اليوم.
0: كيف يعني؟
3: بهمهاش القتل، بهمهاش حوادث الطرق، بهمهاش مصادره الاراضي. لو بهمها كان امبارح في قائمه مشتركه. القائمه المشتركه اسم اللي بهمها مين اول بالقائمه، كيف بدهم يوزعوا الكراسي، مصالح شخصيه. واذا انا غلطان ليش لسه بعده فيش اطروحه قائمه مشتركه؟ شو عم تعملوا؟ شو عم بتسووا؟ اذا احنا بوضع اللي هو اس او اس كل هالقد خطير، وانتم بعدكم مش ملاقيين السياق الملائم تقيموا قائمه مشتركه، اصبح ما تقيموهاش فيش حاجه.
0: يعني انت بتقول واحنا بأسوأ فتره ممكن تمر على مجتمعنا، بعد في تجاذبات وبعد في
3: 10 سنين كنا نقول بأسوأ فتره، اللي اكتشفناه اليوم هو كابوس، وهذا الكابوس راح يكمل. وقائمة المشتركة بتقاتل مختلفين من مركز أول من مركز ثاني، لا إحنا الحزب الكبير،
0: هي أكتر، لا هني بعد ما وصلوا لقضية مين بالأول مين بالثاني، بعد هالأمور يعني
3: مش عم تسمع معنا أنت محمد مجاب للصبح
0: أنا معك، بس هي الأمور كمان بعدها عم بتصب بخانات أخرى بعيدة عن مين أول مين ثاني ومين أول مين ثاني كمان. يعني هذا طرح موجود
3: مية وإشي أكيل، مصادرة أراضي، هدم كرة النقب، كل هذا اللي عم بيصير. وبعدنا ما وصلناش الوضع اللي المشتركة عارفة تقعد مع بعض، مصيبة. بدي أتوجه لكم راديو الناس، الرجاء تتبنوا وجهة نظري بالموضوع. لما بتطلعوا أعداء أحزاب عربية وبتجربوا وتلاقوا مين المذنب، أوكي لازم تحكوا معاهن زي ما احنا بنحكي مع أولاد المدرسة. يا انتوا الأربعة بتصطلحوا وبتعملوا قائمة مشتركة، يا التاريخ رح يجلدكم الأربعة.
0: أوكي.
3: مش الحزب اللي ما فتش، مش الثلاثة اللي فاتوا، مش انتوا الأربعة مذنبين،
0: انتوا الأربعة مسؤولين. وصلت، شكرا جزيلا مستمعنا الكريم، تحياتي. هلا إلى اللقاء، باي باي. يلا معي كمان مستمع، ألو مساء الخير. هلا يعفيك،
4: شو أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
4: الله يخليك. احنا مش ضد، احنا كلياتنا منصب لصالح لمين؟ لصالحنا احنا.
0: اوكي.
4: كلياتنا بهمنا القتل، بهمنا الهدد، بهمنا في كل التاريخ الدولي مطرت السنين هاي اللي فاتت، الاضطهاد، العنصرية، القتل، يعني فيش امامنا. يا من فوت بالحكومة ومنعمل ومن مش نرفع صبعنا معارضة وروح الدار، بفيد ناس يا عمي والله ما بفيد ناس.
0: شو المطلوب اليوم؟ شو المطلوب؟
4: الحكومة تفوتنا أهدى وثاني، ما تفوت ناس من عارض.
0: يعني عمليا انت لحظه
4: الواحد كتل وكتل وعنصريه.
0: لحظه بس خليني افهم عليك عمي، خليني افهم عليك. انت بتقول انه مفروض يكون في قائمه مشتركه، وهي القائمه المشتركه مفروض تكون جزء من الحكومه القادمه. اوكي.

0: هل تكون جزء من الحكومة؟
1: هل ممكن بدنا نرفع أصابع على الفاضي؟
0: هل ممكن تكون جزء من الحكومة القادمة؟ لحظة عمي اسمعني، عندي سؤال. هل برأيك بنفع تكون جزء من الحكومة القادمة هيك، ولا مفروض تحط شروطها وتكون جزء من الحكومة القادمة؟
1: شلونك بدك تفوت بسات بدي لك شروط لصالح الأمة هاي.
0: أوكي وصلت، شكرا جزيلا، يسعد لي هالمساء، تحياتي، إلى اللقاء. يلا معي كمان مستمعة. ألو مساء الخير، أول صوت نسائي معنا. ألو الله يعافيك، هلا.
2: أنا بخصوص القائمة المشتركة أنا هاي المرة ضدها، لأنه القرار أنه يكون عندنا قائمة مشتركة بنا بوقت ضغط، كان في اجتماعات بسخنين والضغط الجمهور اللي كان، فهو كان زي قرار سريع، خاصة لما أحد الأعضاء كان أنا بوقع، بس ما زي اللي عم بحكي إنه في عنده شروط معينة. أنا بصوتش لبن آدم يجي يحط لي شروطه. شروطي أنا كمواطنة يكون عندي أمان، فيش عنف، فيش خاوة. يعني أنا إذا بدي أصوت بس عشان إنه يكون عندي أمان لأولادي ولإلي في البيت.
0: يعني شو أفهم منك؟
2: أنا ضدها. بدي وجوه جديدة، بدي أعضاء جديدة ما تكونش نفسها، ما نتقتلش على الكراسي. وأول شرط يكون لإلهن إذا بدنا يفوتوا يعملوا بالكنيسة ويقتلفوا وأنا عارف شو كون شرطهن الأساسي الأمان بالمجتمع العربي. أكثر منها إذا ما كانش هذا الشرط من البداية يطب غراضا ويروحوا.
0: حاليا الأحزاب قائمة، يعني أنت عم بتقولي إحنا بدنا أحزاب جديدة، بدنا ناس جديدة. حاليا الأحزاب قائمة، في انتخابات داخلية رح تكون قريبا في حزب الجبهة، وممكن يكون في وجوه جديدة، بس حاليا مع هاي الأحزاب، مع كل هذا أنت ضد قائمة مشتركة؟
2: أخرى مرة، أنا ضدها للإشي اللي صار والقرار، لأن هن ما كانوش سامعين المجتمع العربي. وقت ضغط هن طلعوا بهذا القرار.
0: أنا معاك،
2: ضغط اللي حواليها،
0: بس كان في تجربة.
2: أنا كشخص، أنا كمواطنة، أنا رح أصوت هالمرة بس عشان أحاول أحافظ على نفسي وأحافظ على المجتمع، إذا هن اهتموا للمجتمع بسن قوانين.
0: رح تصوتي يعني في حال كانت قائمة مشتركة؟ بتقولي
2: بحاول أقنع منون لوقت الانتخابات، بس أنا لحد
0: إيش ضد. أوكي شكرا جزيلا مستمعتنا الكريمة، تحياتي، هلا، إلى اللقاء، باي باي. يلا بدنا نتابع معكم على 0461166666، عنا مجموعة كبيرة من الاتصالات عم توصلنا، واليوم عم نناقش موضوع الساعة، موضوع مهم. أنتوا مع أنه يكون قائمة مشتركة بأسرع وقت ممكن، ويطلعوا رؤساء الأحزاب الأربعة ويعلنوا عن إطلاق وانطلاق قائمة مشتركة، ولا ضد؟ وإذا مع ليش، وإذا ضد ليش؟ بدنا نتابع هذا الحوار، ولكن بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. إيروكا
1: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: مبروك.

0: بتهدي البال. مناشف جسم أربعة بخمسين شيكل. منشر حديد بخمسة وعشرين شيكل. سخان ماء كمكم 2 لتر بخمستاشر شيكل. مفرمة سلطة خمسة لتر خمس سرعات بخمسة وثلاثين شيكل. سلة نفايات كيتر 30 لتر بثمانين شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا رجعنا لنتابع يسعد هالمساء. نكملين مع مشوارنا وموضوعنا لليوم، موضوع النقاش. وصراحة في عنا كم هائل من المشاركات اليوم اللي حابين يحكوا عن هذا الموضوع، حابين يعطوا رأيهم بهذا الموضوع نظرا لأهميته بطبيعة الحال. بالآونة الأخيرة موضوع الساعة عم بيكون، هل رح يتم تشكيل قائمة مشتركة؟ هل الأحزاب العربية الأربعة، الجبهة العربية للتغيير، القائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي راح يفاجئونا بالأيام القريبة بالإعلان الرسمي عن قائمة مشتركة ليدخلوا الانتخابات القادمة كقائمة مشتركة، ولا برأيكم مش راح تتشكل القائمة؟ عم نسمع هيك الكثير من المد والجزر بهذا الموضوع بالوقت اللي عم بيكون في هناك تحالفات بالأحزاب الإسرائيلية، وأبرز هاي التحالفات تحالف بنت ولابيد. وبتوقع كمان احنا بمرحلة يمكن بأمس الحاجة لهذا التحالف ولإطلاق القائمة المشتركة. انتم مع القائمة المشتركة ولا ضد؟ وإذا مع ليش؟ وإذا ضد ليش؟ يلا بدنا نتابع مع مشاركاتكم. معي سليم، مساء الخير يا سليم.
1: النور،
0: كيف حالك؟ هلا تمام، شو أخبارك؟
1: حبيبي شو أخبارك؟
0: الحمد لله، هلا فيك، تفضل.
1: أنا هيك حسب رأيي بقول موضوع إذا بنطلع عليه من ناحية عاطفية ولا من ناحية عقلانية، ونعرف حالنا إحنا شو أهدافنا ولوين ننوصل. إذا إحنا بدنا نرضي حالنا ونقول إنه إحنا بدنا نعمل بس لأنه مجرد نرضي العاطفة تبعتنا ونجرب تجارب اللي هي سبقت وجربت ما كانتش تعطينا نتائج اللي إحنا بدنا إياه، وإحنا كلنا بنعرف إنه إحنا بمجتمع والوضع اللي إحنا عايشينه وضع يعني مناش نقول مزري، أما هو أكثر من مزري. فلازم اليوم نبلش نفكر بالعقل والمنطق.

0: أهدافنا هي إنه نصل للانتخابات، نصل للكنيسة، وقديش عدد أعضاء الكنيسة. هو الموضوع مش الكيف، الكم، هو الكيف. يعني ممكن يكون عندنا أعضاء كنيسة اللي هن مهنيين ويقدروا يلعبوا اللعبة السياسية بالطريقة الصحيحة والمضبوطة، ويقدروا يجيبوا لنا النتائج اللي بدنا إياها. فإحنا ما بنقدر نضلنا متمسكين بعاطفتنا وشايفين حالنا قاعدين كل مرة إحنا نتدهور.
1: شو المقصد سليم؟ شو المقصد بالعاطفة لما بتقول متمسكين بعاطفتنا؟
0: إنه مجرد نيجي مثلاً، كانت مقول كتير كنا نسمعها، إنه على سبيل المثال إنه كل وجهان لنفس العملة. في الانتخابات وعدد كبير من الناس ما تشاركش في الانتخابات تحت مسمى إنه وجهان لنفس العملة. لازم نعرف إنه مش نفس العملة ومش نفس الوجهان، في اختلاف كتير. واللي بعده مش قارئ هاي الصورة وفهم إنه في اختلاف في الوجهين، فللأسف هو مش قاعد يقرأ الواقع اللي عايشينه. فعشان هيك احنا بدنا نكون مسؤوليين ونحكي معقولنا ونحكي بالطريقه الصح والطريقه المضبوطه، ونبعد العاطفه ونفكر بالطريقه المهنيه. لا يعقل انه في اعضاء كنيسه او شخصيات اللي عملت اخطاء احنا نمسح لها الاخطاء كلياتها ونحطها تحت شمسيه القائمه المشتركه وما نحاسبهاش. لا، انت كنت منيح، اطلع للجمهور تبعك وقدم حالك وخلي الجمهور تبعك يقرر هل انت كنت منيح ولا لا. ولا بس مش معقول انت
1: لحظة اذا بدنا نحاسبه لهذا عضو الكنيسة نقصي عن الترشح، يعني انه انت ما تترشح
0: لكن لا ترشح، وهو اذا عنده قدرة وعنده اغلبية بنجح. ولكن انا ما بقدر احط الجمهور العربي كلياته تحت شمسية واحد القائمة المشتركة بدون تفكير بدون أي إشي، بغض النظر فيها المنيح أو فيها المنيح.
1: لحظة، أنا مش فاهم عليك، يعني أنت مع ولا مش مع؟
0: أنا مش موضوع مع ولا لا، أما أنا بقول كل عضو كنيسة لازم يكون أو كل فئة عندها نهج معين تشتغل فيه. إحنا هدفنا مش عدد أعضاء كنيسة بالكنيسة، إحنا مين هني وإيش بدنا نشتغلوا.
1: لحظة، أنا معاك وبوافقك، ولكن سؤالي لإلك أنا اليوم لما في قائمة مشتركة وممكن توصل حسب الاستطلاعات ل 15 و16 لبل و 17 مقعد، إذا يعني كان في قائمة مشتركة، فبالتالي هاي لحظة شوي سليم، هذا العدد وهاي الكترة لأعضاء الكنيسة بإمكانها إنها تكون ورقة ضغط على الحكومة القادمة. هاي الكترة بتحط شروطها على الطاولة، تقول إحنا مستعدين لكذا وكذا وكذا في حال كذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟
0: حلو، كلامك في منه. خلينا نرجع لورا، اللي كانت بتجربة كان عندنا 15 عضو كنيسة. إحنا جبنا لنا بعضيك الفترة قانون القومية، وقانون كاملة اللي إحنا قاعدين نفكر فيه هن نوجدوا في 15 عضو كنيسة.
1: كيف جبنا لنا؟
0: إحنا كنا بس في المعارضة وما كانش لنا أي تأثير. أنت اليوم في الوضع الانتخابات أنت تكون لك تأثير،
1: يعني أنت بتقول
0: 25
1: أنت بتقول بنفع
0: في المعارضة. 25 في المعارضة أنت بالتالي ما بتقدر تعمل.
1: ممتاز. فاللي أنت بتحكي، هات أسألك، اللي أنت بتحكي كونوا قائمة مشتركة، جيبوا عدد كبير من المقاعد، ولكن بشرط تكونوا جزء من الحكومة القادمة بشروط.
0: مش شرط كمان. نفس طبعا إذا في هذا النهج وأنه هني يتفقوا ويكون في اتفاق اللي هو على بناء على خطة استراتيجية ومفهومة اللي هي توصل للمجتمع لمحل تاني، ممتاز. ولكن إذا هن بدي يستغلوا اسم القائم المشترك عشان يكسبوا مكسب لأعضاء كنيسة ويفوت عدد من الأحزاب بالقلب الكنيسة، لا. أوكي. إحنا مش قاعدين ندور كنائب، أنا بدي أدور على وظائف.
1: وصلت سليم،
0: عدد من الأصفاد.
1: وصلت، بدي أحييك.
0: مهنيين.
1: وصلت.
0: بس أعطيك ملاحظة صغيرة وإنت
1: سريعا، عندي كتير اتصالات. سريعا،
0: ممتاز. بس شغلة صغيرة، أنت لما بدك تيجي تعمل بناية ما بتروح تدور على 100 عامل بعرفوش بالبناء عشان تعمل البناية، بتدور على 5 مهنيين بقدروا يعملوا لك البناية بالشكل الصحيح. أوكي. ما تنجبرش بعد 5 سنين تهدها.
1: وصلت. شكرا سليم، يسعد هالمساء. إلى اللقاء. يلا باي باي. يلا، من سليم لمين مع خط 3؟ أبو حسام، مساء الخير. ألو.
2: مساء الخير، أعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، الله يخليك.
1: هلا ابو حسام،
2: من زمان بستنى هذا الموضوع.
1: اهلا وسهلا فيك، تفضل.
2: من زمان. طبعا احنا مع تشكيل قائمة مشتركة وباسرع وقت، وبتمنى من إدارة الاخبار بكره، واتامل انه يكون في ناس كمان تفضل تأيد بهذا الراي اللي بدي احكيه، يكون في نوع من التهديد.
1: كيف يعني؟
2: محمد بجاد لبكرة يفصل على الأعضاء الكنيسة ورؤساء الأحزاب، وإنه شكله القائمة المشتركة خلال شهر أو شهر ونص، أي فترة اللي هن

0: لقوها مناسبة. وإذا لا مشان إحنا نعرف حالنا كشعب كالناس اللي موجودة في المليونين بني آدم هذول، يختاروا ناس غير اللي مرشحين القوائم، نعمل قائمة جديدة وننزل فيها.
1: يعني وكأنه نحط تحت
0: تحت الأمر الله، خلونا نعرف أنا ممكن تعملوا قائمة مشتركة ولا لا. وإذا إحنا بنحكي قاعدين على قائمة تقنية بعدنا مش عارفين، هم هو بيقول لك أنا بديش إياه.
1: طب أسألك سؤال أبو حسام، أسألك سؤال.
0: تفضل.
1: اليوم أنا عم بسمع منكو، ومش بس بسمع منكو، يعني إحنا طبعا أنا بالشارع وإنت بالشارع ومع الناس، لما كل الناس اليوم، أو بديش أحكي كل الناس، الاستطلاعات بتحكي أنه 85% من أبناء الشارع العربي عم بيطالبوا بقائمة مشتركة. لما عم تحكي على 85% من أبناء المجتمع العربي عم بيطالبوا بقائمة مشتركة، وكلنا بنحكي على وضع مجتمعنا العربي، برأيك شو اللي مانع الأحزاب الأربعة لحد اليوم من أنها تطلع بتصريح رسمي وبقرار رسمي شكلنا قائمة مشتركة؟
0: والله مش عارف اجاوبك، صدقني مش عارف. انا كل يوم بسمع الاخبار وانا متابع شايف، بس مش قادر افهم ليش انه هذا كل التلكؤ من مين، من الكل ولا من جزء معين؟ يعني حتى اللي هو بقول لك انا بدي قائمه تقنيه او بديش اكون، بدي اكون جزء من الحكومه. طب ما هو بقول لك البديل للحكومه اللي اسمه اللي مرشح يكون بديل، بقول لك انا بديش اياه.
1: شوف ابو حسام، هو بيقدر حاليا يحكي انه انا بديش اياك، بس بكرة لما يكون في تأثير كبير وعدد، ممكن يتوجه لإلك ويحكي لك شو طلباتك، تعال حط طلباتك على الطاولة.
0: هذا اللي احنا بنحكي فيه. ليش التلكؤ هذا؟ ليش احنا بنستنى لسه؟ شو بعدكم تستنوا؟ يا بين ساعتين زمان حكوا مع بعض بنت ولديد، عملوا اشتركوا مع بعض وخلصوا الفيلم تبعهم.
1: لا ولبيد كمان، وشفت لبيد بيقول لك اذا ايزنكوت بده ينضم لهذا التحالف انا مستعد ارجع للمقعد الثالث.
0: هن طلع يعني في كمان شغل. يعني كمان هاي انا
1: فتتني يعني انا بديش المقعد الثاني، جيبوا ايزنكوت وانا برجع على الثالث.
0: برجع الثالث مش عندي مشكله، بس تعال ايزنكوت. هن اللي بدهن ايانا موجودين، وبدهن الاحزاب العربيه تكون موجوده بالعدد اللي هن بدهن اياه.
1: اوكي، واحنا مش مفروض انه نعطيهم يحققوا هذا المنال. شكرا ابو حسام، سعد لي هالمثل الحلو. شكرا، الى اللقاء. باي باي. على فكره لفتني هذا التصريح عن يعني على قضيه التحالفات، فعلا يعني احنا هيك يعني بسرعة قياسية سمعنا عن تحالف بنت ولبيد، بعد كان في حديث على انه ممكن ايزنكوت يتحالف، وحكى لبيد انه اذا ايزنكوت ممكن يتحالف انا برجع للمقعد الثالث. واحنا بعدنا عم نسأل هل ممكن يكون قائمة مشتركة ولا ما في قائمة مشتركة. رياض مين معي على خط 2؟ مستمع، ألو مساء الخير.
2: مرحبا فادي.
1: ميت مرحبا.
2: العزيز،
1: شو اخبارك؟
2: من الله مليح
1: الحمد لله. ومن العبد
2: بديش افتح.
1: هلا فيك، تفضل.
2: اسمع، انا مش مخضرم سياسيا ولا بفهم بالاستراتيجيات ولا بفهم بالحكي المتفلسف هذا اكثر من لازم. بس نقطتين لفتوني من المستمعين اللي عمالين يحكوا وحابب اعلق.
1: تفضل.
2: واحدة، الناس اللي عمالك تحكي انه غير وجوه غير وجوه غير وجوه، خلينا نشوف ناس جديدة، خلينا نشوف احزاب جديدة. تعال يا حضرة، انت ابن الناصري، ابن سخنين، ابن عرابي، ابن درخنة، ابن أبصر شو، رئيس بلديتك قبل ما تحكي انت عن عضو الكنيسة، كم من مرة بتشوف رئيس بلديتك كم من كادنسيا بيختاروه؟ نفس الوجه، 5 سنين برتاح، 5 سنين برجع، 5 سنين الأمثال كثيرة. فلما انت بتروح بتصوت لنفس البني آدم 3 مرات تضلش تتفلسف علي أو على أعضاء الكنيسة، أنا مش عمال عم دافع عن حدا، أني بطئنش كلياتك، بس بتقدرش تجي بهاي النظرية أو بهاي الحجة إن أنا بديش أصوت له لأنه نفس الوجه. طب أنت لابن بعدك عم بتصوت له نفس 3 مرات ليه؟ لأنه عائلية، لأنه حمائل، لأنه في كعكة بدك تاكل منها، لأنه في منصب وعدك فيه وعضو الكنيسة بيقدرش يعطيك هذا الإشي. يمكن عضو الكنيسة عنده ناس اللي بيوزع عليهم، بس نضلش نحكي بهاي الشغلة.
1: بس تعرف شغلي، لحظة شوي،
2: أنا كتير ما الاشي على البلد، كيف الاشي الموجود اليوم، وخلينا نسعى انه ننجح الاشي الموجود اليوم.
1: انا كتير كتير كتير متواصل مع اللي بتحكي عن جد، وعم تحكي انت على وجهة نظر مهمة جدا، ولكن هل اليوم مش من حق

0: هذا المواطن يجي يحكي لك بتعرف شو أعطوني دم جديد بدي
1: تعال جوابي جاهز قبل ما تحكي. هي هن إخوتنا دروز عملوا قائمة جديدة, مين منعهم؟ حدا قال لي لا؟ وأنا بتمنى لهم كل النجاح, جيبوا وجوه جديدة فعالي مع خطط مع أفكار جديدة شبابية ديجيتالية اللي بدكوياته, وتعالوا افرضوا حالكم على الساحة.
0: أوكي.
1: ليه أحمد طيبي بيطلع بيت طالع بإيه يفرض حاله على الساحة, منصور عباس يفرض حاله على الساحة والباقي لا؟ تعالوا يا أنت يلي عندك مقومات إنك تقود شعب 2 مليون بني آدم موجودين بهاي الدولة, افرض حالك تكرم عيونك, أنا بكرة بصوت لك.
0: أوكي وصلت, شكرا جزيلا مستمع الكريم. عندي مليان اتصالات وحياتكم.
1: سريعا قصة المناكفات انه هذا الحزب بده هذا الحزب بده شو مش عمالين بيصلوا اتفاق, عندي اقتراح. محكمة نتنياهو بتتصور تبث شي دور يشير بس مباشر, هاتوا صوروا جلساتكم انتوا القائمات اللي عمالين تقعدوا عشان تتفقوا بس مباشر, خلينا نشوف مين اللي بيحكي صح ومين الكذاب.
0: اوكي شكرا جزيلا, يسعد هالمساء. هلا تحياتي, الى اللقاء, باي باي. مين معه؟ خط واحد رياض يزن, مساء الخير. الو
2: الو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام,
2: الله يعطيك العافيه.
0: هلا فيك, شو اخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
0: اهلا وسهلا, تفضلي يزن.
2: انا حبيت هيك اعقب على بعض المتحدثين اللي سمعتهم قبلي, فما شاء الله فيها مات وما شاء الله في رأي المجتمع على موضوع القانون المشترك, لكن بالأهم إنه من كل هذا إنه صدقا تكون قائمة مشتركة اللي هي تكون فعالي, مش بس تكون قائمة مشتركة يلا تعال نطلع 15-16 عضو ونقعد نتفرج بس. فيعني إحنا إذا بدنا عن جد قائمة مشتركة تكون في الانتخابات اللي جاي المقبلة بسنة 2026-10-26 واحتمال تكون شهر 9, فمفضل تكون قائمة مشتركة اللي عن جد تيجي تأثر, مش إحنا نطلع 15 عضو ويقعدوا لنا في المعارضة بس يقعدوا يتفرجوا خطابات والمجتمع العربي يتحمس يتفرج ينبسط على خطاب العضو الكنيسة الفلاني والعضو الكنيسة الآخر. فلا, إحنا بدنا عن جد يكون أعضاء كنيسة اللي هم يأثروا من خلال الدخول لائتلاف حكومي, يكون أصحاب قرار, يعني شركاء في صناعة سياسة الدولة, مش بس استام إحنا بدنا نقعد في المعارضة بس نزقف ونتفرج على الفاضي.
0: أوكي شكرا جزيلا.
2: والأهم من كل هذا إنه إحنا كمجتمع عربي في الداخل إحنا عندنا قوة سياسية لا يستهان فيها, وإحنا يعني في كل انتخابات للأسف نسبة التصويت في المجتمع العربي تكون ضعيفة, يعني آخر انتخابات كانت يمكن 54% اللي صوت بس, فظل 46% اللي هو قاعد في بيته. فهاي ال 54% اللي صوتوا نعم طلعوا قائمتين اللي وصلوا, وفي قائمة اللي روحت على الدار ما قطعت نسبة الحسم, لكن الأهم إنه مجتمعنا العربي يطلع يصوت, لأنه بس مجرد يسقط هاي الورقة التصويت هو بيكون شريك في صناعة قرارات في هاي الدولة.
0: وصلت.
2: يعني وهذا كمان يعني بيكون كأيله إنه إيش, إنه بيكون يعني بيفتح المجال لأعضاء كنيسة عن جد تروح وتحدد مسارات وسياسات في الدولة. أوكي. مش بس إنه إحنا نقعد نتكلم, كمان على كل الناس يعني كل ناخب كل طبعا. مواطن عربي في هاي الدولة عليه دور أساسي يطلع يصوت.
0: والأهم
2: من طلاب الأحزاب يروحوا.
0: والله بعرف عندكم كتير شو تحكوا, بس بدنا نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا, يسعدك. شكرا يا حبيبي, إلى اللقاء, باي باي. باي باي, فاصل ونعود.

0: في الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني. العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 8 جرام 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، موتر لغسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
0: مجموعة المشهداوي.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
6: مبروك بيتك الجديد.
7: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
8: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
9: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
10: يا ذهب الأصل في الأندلسي.
11: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
12: طيبة في كل بيت.

0: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم كان موضوع النقاش موضوع هام جدا جدا، وطبعا لمسنا من كل المستمعات والمستمعين المطلب بشكل ضروري وعاجل وملح من الأحزاب الأربعة بتشكيل القائمة المشتركة، ويعني الذهاب للانتخابات القادمة كقائمة مشتركة. هل راح يكون في قائمة مشتركة؟ مش راح يكون. كتار منكم حكولي خلي مجادلي يسأل أعضاء الكنيسة العرب، وأنا عند مجادلي الخبر يقين. جبت لكم مجادلي على الاستوديو زميل محمد مجادلي، يسعد مساك.
1: اهلا فادي. كنت متوتر انا على فكره، انا كنتش اعمل مقابلات حياتي اول مره بحركه سير. بحب البرنامج والجمهور الجو بس مختلف، مش حاسس هالنشاط اخبار.
0: لا انت مش فاهم مستمعينا قد بحبوك كمان.
1: الله يسعدك دائما.
0: محمد مجادلي اليوم يعني النقاش كان اذا بدهن قائمه مشتركه ولا ما بدهن قائمه مشتركه. الكل اجمع على الاطلاق، المتصلين كله بدي قائمة مشتركة.
1: ما كانش ولا واحد عندك بدوش
0: مو. ولا حدا حكى بناش قائمة مشتركة.
1: على فكرة مش بعيد عن استطلاعات الرأي. يعني أيضا استطلاعات الرأي اللي احنا بنفحصها دائما يعني ما بين 85 أحيانا 90 في بعض استطلاعات الرأي، 90% من المجتمع العربي يريد قائمة مشتركة. الآن وين الموضوع واقف؟ يعني علشان هيك نبسط الأمور للمستمعات والمستمعين، حاليا لا يوجد بشريات سارة في الموضوع. يعني آخر لقاء كان بين رؤساء الأحزاب الأربعة انتهى بمشادات، يعني بسبب خلافات على تنظيم الجلسة وما إلى ذلك. ولكن يعني هناك جهود كبيرة كل الوقت

0: تشكيل القائمة المشتركة. مما فهمته مؤخرا أو من اللي فهمته آخر فترة خلال الأسبوع، متعود شايف
1: متعود على الفصحى، لا هو حركة سير
0: خلال الأسبوعين الجايات راح يكون لقاء بين قادة الأحزاب، وهناك أيضا مهلة الآن من رؤساء السلطات المحلية العربية من سباعية اللجنة القطرية بأنه يعني معكم حتى نهاية شهر 5 للإعلان عن تشكيل القائمة.
1: محمد على شو الخلافات؟ يعني المستمعين كانوا يسألوا أنه الخلافات اللي عم بتكون بين الأحزاب على شو، هل على ترتيب المقاعد، هل مين يقود القائمة، هل على الرؤية والاستراتيجية الخاصة؟
0: لا لسه ما وصلوش لهناك.
1: وين بعدين
0: عليها؟ وين بعدين النقاش الآن؟ الخلاف الآن هو تقني فادي. هاي النقطة على فكرة مهم يعني الناس تفهم، لأنه في بيطلع حدا يقول لك مختلفين مقاعد وترتيب، لا لا لم نصل إلى هذه المرحلة حتى هذه اللحظة. الخلاف هو تقني. الموحدة والنائب منصور عباس يقولون خلونا نستنى شوي، بدناش نعلن تشكيل القائمة المشتركة الآن، لأنه هذا يمكن أن يكون يعني لصالح اليمين، إحنا بعد مش قارئين الخارطة السياسية، ممكن تتشكل أحزاب جديدة، أمور من هذا القبيل. بقية الأحزاب تقول، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع بيقولوا لا، لازم نجهز حالنا، لازم نجهز القوائم، لازم نحضر الجمهور، يعني رفع نسبة التصويت هذا أمر مهم جدا علشان تحصل على 15 أو 16 مقعد،
1: وكمان تحضير الدعايات الانتخابية
0: طبعا والحملات وما إلى ذلك. فهذا الخلاف حاليا، ولكن لا يوجد أي حزب من الأحزاب رسميا بيقول إنه بدوش قائمة مشتركة. يعني لا يجرؤ أي حزب، عشان نطمن الجميع، لم يجرؤ حتى هذه اللحظة أي حزب على أن يقول لا نريد قائمة مشتركة.
1: الوعود، الوعد اللي كان بسخنين قبل أشهر مجادلة، وين راح هذا الوعد؟
0: ما لذلك مش سخين يقولوا، الجماعة وقعوا. يعني الجميع توقيعات موجودة، تعرف احنا محضرين الصورة موجودة في الأرشيف. فلذلك يعني حتى وإن كان هناك من يحاول التهرب، باعتقادي فادي وهذا مهم لكي يسمعه الجميع، من سيقرر في نهاية المطاف هل هناك قائمة مشتركة أم لا، ليس رؤساء الأحزاب، إنما المجتمع العربي، الجماهير العربية. إذا كان هناك ضغط حقيقي ورغبة حقيقية لدى الناس، وهذا ما سيسمعوه في الشارع وفي كل مكان، أنا بلقوني يوميا أعضاء الناس العرب، تشو بيقولوا لي أول شيء، شو نقول للناس؟ يعني بندخل على بيت أجر، الناس بتنط علينا بدنا مشتركة، بنروح على عرس نفس الشيء.
1: واليوم لمسنا محمد من هذا الاتصالات
0: هذا الموجود فعلا يعني. فلذلك من سيقرر في نهاية المطاف، مع كل الاحترام لرؤساء الأحزاب، هو إلى أي مدى بالفعل المجتمع العربي، الجماهير العربية ستجبر الأحزاب العربية على الالتزام بهذا التوقيع في القائمة المشتركة؟
1: أنت متفائل رح يكون قائمة مشتركة، نعم أم لا؟
0: والله أنا يعني بطبعي متفائل، بس اللي بيعرف الأمور داخليا شوي صعبة، بحاجة ل يعني مش سهلة،
1: بحاجة لتريث بالإجابة،
0: بحاجة ل لا مش بحاجة لتريث عشان بدي أكون واقعي، بدناش نخدع الناس. المفاوضات ليست سهلة ولن تكون سهلة حتى في المستقبل، ولذلك ممكن يعني أن تنفجر في أي لحظة وتشوف أنه لا مش قائمة مشتركة. ولكن السيناريو الأسوأ ممكن يكون هو أنه نرجع لما رأيناه في السابق، أنه مش بس قائمة أو قائمتين، ثلاث قوائم، في حينها لربما سنكون في خطر حقيقي بأنه أحد الأحزاب كالمرة السابقة لا يجتاز نسبة الحزب.
1: زميل محمد مجادلي مدير قسم الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا لك.
0: الله يسعدك،
1: يعطيك ألف عافية، شكرا، إلى اللقاء. فإذا يعني سمعنا هيك تحليل واضح من زميلنا محمد مجادلي حول قضية يعني الأمور العالقة في تشكيل القائمة المشتركة، ويعني احنا بانتظار الدخان الأبيض خلينا نسميه في الأيام القادمة، هل ستخرج قائمة مشتركة نعم أم لا؟ هذا مطلب الشارع بشكل واضح، مطلب المجتمع العربي، ومثل ما حكى محمد الصور اللي كانت والتوقيت اللي كانت في سخنين ما زالت الصور محفوظة عند كل أبناء المجتمع، وما زلنا يعني متفائلين بتشكيل القائمة المشتركة. خلينا نختم مع أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: إلى طرق البلاد، شارع 60 مزدحم من مدخل بالفوريا وحتى مفترق تل العدس، وشارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق معامي، وطريق السلامة لكم جميعا. شكرا جزيلا لطاقم العمل، رافقوني اليوم رياض فضل بالإنتاج، الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، دانا أبو بكر عرين نصر، وجواد العمري في التصوير الإخراج والديجيتال. نلتقي بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: ببلاش ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكراً، يعطيكم العافية.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
9: شايف البيت؟

0: ترامب يطمئن العالم والإيرانيون يخفضون التوقعات. العالم بانتظار الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. هل نحن أمام نهاية الحرب؟ هنالك من هو متأكد وهنالك من يقول بأننا في بداية حرب استنزاف طويلة. باكستان في هذه الآونة كوسيط لا تفضل الحديث. سنتوقف عند هذا الملف. السباق في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يحتدم مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية. ماذا بانتظارنا؟ الطيبي يصف الوزير وزير الأمن القومي بإيتمار بن غفير بالمختل، ونقابة الأطباء تقول له لا ترسل مثل هذه الألقاب بدون أن يكون هنالك تعريف مهني. سنتوقف أيضا قليلا عندها هذا الملف. إذن هذه هي ملفاتنا اليوم، ربما أكثر ربما أقل، في استديو الخميس. أهلا وسهلا بكم من جديد. طيب، لكل العالقين في حركات السير، وإحنا أكيد بنتخيل هيك إشي، يعني كونوا آمنين إن شاء الله، تصلوا على بيوتكم، هنالك من ينتظركم، فديروا بالكم شوي شوي وبلاش عصبية، واتركوا التليفونات، اتركوا زتوها هيك على جنب، اسمعوا على الراديو، رفيقكم في كل مكان، راديو الناس 103.3 107.8 FM. وقبل أن نخوض غمار ملفاتنا، لابد من التذكير مع بداية هذه النشرة بأهم العناوين التي برزت في نشرتنا الإخبارية على مدار هذا اليوم. دكتور أحمد طيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير تحدث عن جهود تشكيل القائمة المشتركة في ظل الدعوات لتشكيلها.
1: هل تتصور أن مصير الشعب ومجتمع بأكمله يتوقف أو إقامة مشتركة على خلاف على كلمة تقنية نعم أو لا؟ جمهورنا يريد قائمة مشتركة تقنية مش تقنية، إلكترومغناطيسية، كهربائية، حديدية، بده قائمة مشتركة. لا يعقل أنه توقف على النقاش، وأنا أقول لك سنصل إلى حل في هذه النقطة، تقنية نعم أو لا، ونتخطاها. حاليا وقت يسير وأضعنا وقت كثير في النقاش حول هذه النقاط.
0: ودكتور شكري عواود القيادي في الجبهة والحزب الشيوعي أعلن ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة في الانتخابات الداخلية القريبة.
2: أنا سأكون مرشحا إلى جانب رفيقي يوسف جبرين على المكان الأول لرئاسة القائمة للانتخابات البرلمانية القادمة، والآن لدينا أمور كثيرة وتحديات كثيرة تواجه المجتمع العربي وتواجهنا كحزب كتنظيم داخلي، وعلي أرى بنفسي أن لدي الإمكانيات ومشروع جبهوي جامع، وهذا المشروع بالكاد ينعكس على كافة جماهير شعبنا، وعندي تصور متكامل. أنا أربط اليومي بالقومي، وأؤكد اليومي بالقومي، لأن جماهيرنا عانت كثيرا وخاصة من العنف وخاصة من تقصيرات العمل البلدي بسبب الميزانيات السلطوية، بسبب البطالة. هذا فقط جانب قليل مما يعانيه مجتمعنا العربي، ناهيك عن الإجحاف فيما يخص السلطات المحلية والحكم المحلي.
0: إذن كان هذا دكتور شكري عواودي، طبعا يعني سنتوقف أيضا عند هذا الملف تداعياته. علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي في كفر مندا تحدث عن لقاء رؤساء السلطات المحلية بمراقب الدولة لبحث إخفاقات الحكومة بمكافحة الجريمة والعنف. بكير خي المراقب، سيادة المراقب بكير، عاد في عنف يعني؟ والله ما كناش نعرف، يعني نعرف منك.
3: وظيفة مراقب الدولة وظيفة هامة جدا، والاجتماع هذا حسب رأيي أنه كان له فائدة كبيرة إن شاء الله، بيكون انطلاقة لعلاج وتوجيه الحكومة للقيام بواجبها اتجاه المجتمع العربي. يعني وظيفة مراقب الدولة في التقارير المختلفة التي يقدمها أو في المواقف التي يجب أن يبديها من أجل التصحيح هي هامة جدا. احنا وضعنا مراقب الدولة أمام حقائق اللي بتلزمه أدبيا اتجاه وظيفته واتجاه الدولة التي يعمل بها، أنه كل مواقف حادة، مواقف واضحة في قضية العنف والجريمة، قضية تقليص الميزانيات، قضية التفوهات العنصرية لدى بعض الوزراء أحيانا، وطبعا هو وظيفته يكون موجه، وظيفته يكون مصلح ومصحح لمسار الحكومة والمكاتب الحكومية، وخاصة في الوقت المناسب. يعني يجب أن لا

0: ينتظر المراقب الدولي فقط لإصدار التقرير، وإنما أحيانا عندما تكون مشكلة أنه هو يبدي موقفه بشكل فوري.
1: وشريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي تحدث عن الأوضاع في الشمال في ظل التصعيد والمواجهة مع حزب الله.
2: كل خططهم بيعطوها بشكل عام مش بشكل شخصي، يعني مشكلة الجيش مش زي مشكلة حرفيش ومش زي مشكلة الصفصاف، كل واحد عنده مشكلته. اجوا اعطونا 12 مليار، ايش لما انت تيجي تسمع 12 مليار تقول الشمال كله يتغير؟ بالاول حكوا معنا 22 مليار نزلوا له 12، من 12 بلشوا يقسموا شقف زي خرطات السلامي، وكل شقف يمكن تلاقي مكان يمكن لا، فهون الاشي جدا مش مدروس. بس سكتوا، واخر شيء انا وصفتهم اياها الشمال هو زي البورصه، مثل ما في بورصه تل ابيب وبورصه هيك، بورصه المواجهة مع أول صريخ بتلاقي كل الوزراء وكل الدول بتيجي بدها تيجي وتتصور معنا وتحكي، بس شوي صغيرة تهدى الأمور ولا حدا بعد يسأل.
1: والأب أمجد صبارة كان راعي 30 في القدس حدث عن تصاعد الاعتداءات على رجال الدين المسيحيين والرهبان من قبل المتشددين في إسرائيل.
3: علمنا السلطات بأنهم سيتعاملون بالأمر بكل جدية حتى النهاية في هذه المرة، وهذا ما نتمنى، لأنه التعامل الجدي هو يصبح رادع للآخرين أنه يفكروا مرتين قبل ما يسووا هاي التحديات اللي عم بتصير. لأنه لما يكون في الرادع قوي ومحق بحسب القانون، الإنسان الذي يفكر أن يتمم أمر آخر مشابه لهذا الأمر يفكر مرتين، لأنه عارف أنه بالضبط أنه حيدخل في تحديات مع القانون. القانون هو الذي سيحمي العيش المشترك اللي احنا بحاجة دائما نعيشه في هذه البلاد، يعني بحد ذاتها هذا الرهبة أيضا تعمل في المستشفيات اللي فيها اليهودي والمسلم والمسيحي وتعمل في خدمتهم. وهذا ما نقوله للجميع بأن كل شخص مكرس لله هو يعمل من أجل الأشخاص حتى يشعرهم بالمحبة والاحترام والتقدير، وهذا ما هي ثقافة بحاجة نعيد إدراجها، ليس فقط من ناحية القانون ولكن ثقافة علينا أن نبنيها أيضا في هذا المجتمع.
4: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن كانت هذه أهم العناوين في نشراتنا الإخبارية، والآن ننتقل إلى جولة مراسلنا في الميدان، كل وأبرز ما لديه في ختام هذا الأسبوع. نبدأها في منطقة المركز والمثلث، وينضم إلينا الآن أيضا محلل شؤون أيضا العنف والجريمة ضياء حاج يحيى مراسلنا. يعطيك العافية ضياء، إذن يعني ما الجديد لديك؟
5: نعم أهلا بك فراس وكل المستمعين. يوم أمس شارك المئات من أهالي مدينة قلنسوة في تشييع جثمان الشابين محمد وعبد الكريم زباركا، لديهن قتلا مساء أمس إثر جريمة إطلاق رصاص بينما كانا داخل مركبة في المدينة. طبعا الجريمة فراس لا تزال ظروفها غامضة، يعني سادت أجواء من الحزن والغضب يوم أمس خلال الجنازة وسط مطالبات بوقف الجريمة المتفشية وتحديدا في الفترة الأخيرة. طبعا فيما شددت أيضا عائلة القتيلين على أن لا علاقة لهما بأي خلافات أو نشاطات أو نزاعات في منطقة قلنسوة، معتبرة أن بيان الشرطة الذي نشر بعد الجريمة يوم أمس كان خاطئا ومضللا. طبعا العائلة نفت يعني بيان الشرطة الذي حددت فيها الشرطة أن خلفية الجريمة تعود لنزاع بين عائلات في المجتمع العربي، فيما رفضت العائلة هذه الادعاءات. طبعا حتى بحسب المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظات لا يوجد أي طرف خيط في هذه القضية ولا يوجد أي تقدم في التحقيق. بطبيعة الحال أيضا لا يوجد أي اعتقالات من قبل الشرطة.
1: طبعا يعني بيشبه إلى حد كبير ما نراه أيضا في كافة في غالبية الملفات. ضياء أشكرك ضياء على هذه المداخلة، وسنكون معك في حال كان هنالك تطورات، متأمل ما نحتاج كاش كثير في ظل الوضع المتأزم. يعني يعطيك ألف عافية. ومبدى فرحات مراسلنا في منطقة الشغور والشمال، يعطيك العافية مبدى، ما الجديد؟
6: سلامات لك ولجميع المستمعين. إذا يعني أبرز ما كان في منطقة الشمال هذا الأسبوع على حادث المأساوي على شارع 77 بالقرب من مفترق الزرازير ووفاة ثلاث نساء من قرية كفر مندى، للكارثة والمأساة في كفر مندى، حيث في هذا الحادث سناء طه وعلا قدح زعبي ورنين طه، يعني نتيجة الحادث المأساوي خلال عودتهم من العمل. كان الحادث بين شاحنة وعدة مركبات مما أدى إلى إصابة الضحايا بإصابات بالغة الخطورة، وتم إعلان الوفاة على الفور، وأيضا أصيب بهذا الحادث خمسة أشخاص آخرين بجراح بين المتوسطة والخطيرة، وأيضا إصابات خفيفة، ولكن بالفعل هذه

0: الثالثة كانت في قرية كفرمندا وأيضا تراث يعني معطيات مقلقة للغاية نتيجة حوادث الطرق في المجتمع العربي. نتحدث عن أكثر من 60 ضحية منذ بداية هذا العام بارتفاع نسبة 36% مقارنة بالعام الماضي. ومن بين الضحايا نتحدث عن 12 طفلا أيضا لقوا مصرعهم نتيجة حوادث الدهس على الطرقات أو على عبور المشاة. للأسف يعني هذه الكارثة في قرية كفرمندا وأيضا المعطيات المقلقة نتيجة حوادث الطرق.
1: أشكرك مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. وقبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يقول فيه أو يحذر أكثر أن هنالك يعني احتمال وتخوف من أن يكون هنالك رد من قبل حزب الله بإطلاق الصواريخ على منطقة الشمال، ويدعو الجيش المواطنين بعدم التجمع وأن يكون في مكان يعني خلينا نقول قريب من أماكن يعني اللي تقدر تساعده. ما فيش كثير تعليمات في هاي المرحلة، ولكن هنالك يعني استعدادات لإطلاق صواريخ من قبل حزب الله لمناطق الشمال، وبالتالي يعني هذا التحذير الذي يعني يصدر قبل قليل. إذن لكل من يستمع إلينا في منطقة الشمال الرجاء الاستماع إلى ما تقول الجبهة الداخلية في هذا الآن. طبعا يعني هذا التوتر الأخير يأتي في ظل عملية الاغتيال، قالت إسرائيل أنها اغتالت قائد وحدة رضوان، هي وحدة العمليات التابعة لحزب الله داخل العاصمة اللبنانية بيروت في قلب حارة حريق، وهي عمليا الضاحية الجنوبية. تم استهداف هذا القيادي بحسب المصادر الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة لم يتم صدور يعني الإشي صار مبارح، لم يصدر عن حزب الله بيان متعلق في هذا الموضوع، لم يتم تأكيد هذا الاغتيال، ولكن في إسرائيل هنالك قناعة تامة وهنالك إعلان رسمي بنجاح عملية الاغتيال لقائد روح وحدة رضوان التابعة لحزب الله في لبنان. وهنالك أيضا يعني تخوفات من أن يكون رد على عملية الاغتيال، وقبل قليل يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يوضح فيه هذه المسألة. إذن كونوا آمنين في هذه المرحلة. ننتقل الآن إلى مراسلنا في منطقة البطوف ورد قراقرة.
2: بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس، يعني نستطيع القول يوم أمس وفي مدينة طمرة أصيب شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، هذا مما يشير إلى ارتفاع حاد في الجرائم والعنف المستشري في المجتمع العربي. ونحن نتحدث ما زلنا بالشهر الخامس من هذا العام، يعني عدد القتلى في المجتمع العربي كان قد تعدى عن 100 قتيل وأكثر. هذا على صعيد آخر في مدينة سخنين الحراك ضد العنف والجريمة ما زال مستمر، وخصيصا في الأيام الأخيرة بعد إطلاق النار على منزل المحامي أبو يونس من مدينة سخنين، والذي أعلن عن إغلاق مكتبه وتنظيم خيمة اعتصام أمام منزله وأمام المنزل الذي تم إطلاق النار عليه وحرق المركبات في الأيام الأخيرة، حيث ادعى وتحدث المحامي أنه طلب منه دفع الخاوة لبعض من الملثمين الذين لم يتعرف عليهم حتى هذه اللحظة بحسب ما يتحدث به المحامي، والذي قدم شكوى إلى الشرطة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات حول ما حصل في هذه القضية وإطلاق النار بعد قليل، واحتجاجا على الجريمة والعنف وإطلاق النار على المحال وعلى البيوت في مدينة سخنين. سوف تنظم عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم وقفة احتجاجية في مدينة سخنين عند دوار الشهداء أو عند النصب التذكاري في مدينة سخنين، احتجاجا على العنف والجريمة في المجتمع العربي. هذا على الصعيد، على الصعيد آخر فراس، يعني فعليا هناك نتحدث يعني مع صدور بعض من البلاغات وإلغاء الفعاليات في بعض من البلدات الشمالية والحدودية مثل نهرية والبلدات في الجليل الأعلى والمحاذية للشريط الحدودي. هناك تساؤلات لدى الأهالي في المجتمع العربي، يعني نحن مقبلون الآن على عيد الأضحى المبارك وعلى موسم الرحلات، وكذلك الأمر مقبلين على موسم الأعراس في المجتمع العربي مع قدوم الصيف. هناك تساؤلات يعني تواجهنا يوميا كمراسلين وكصحفيين في الميدان، أن ما يعني ما عن الحرب، يعني ما هو الواضح عن الحرب، يعني هذا التساؤل يتم الحديث عنه يوميا، وتحديدا يتم توجيه هذا السؤال للصحفيين. تحدث فراس يعني الناس هناك فعليا هناك خوف من قبل الأهالي من إن كان حجز رحلات، من كان تحديد أعراس وحجز قاعات وكل ذلك بسبب تخوف.

0: تكثفات الحرب. يعني هناك تخوف من قبل الأهالي في المجتمع العربي وفي البلدات العربية من عودة الحرب مرة أخرى. لكن نتحدث طالما أن لا هناك تعليمات من الجبهة الداخلية حول تحديد التجمهر أو حول إن كان أيضا عبر وسائل الإعلام العربية، لا شيء على أرض الواقع. لكن هناك خوف لدى الأهالي والمواطنين في المجتمع العربي، وخصيصا نحن مقبلون على موسم أعراض.
1: نعم وصلت الفكرة وصلت. نعم شكرا لك. إذا بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، يعني هنالك الكثير من الأسئلة لا أحد يعرف، ولكن خلينا نقول هيك بمسؤولية وبحذر كبير أنه حتى هذه اللحظة يعني هنالك انتظار للرد الإيراني، هنالك أجواء إيجابية في الولايات المتحدة، إيران تحاول خفض التوقعات، ولكن هنالك إجماع بأنه على الأقل في هذه الفترة يعني العودة كما رأيناها للحرب غير واردة، وعلى الأقل احتمالها قليل، ولكن هذا لا يمنع انفجار الأوضاع في أي لحظة. ولكن بحسب المؤشرات سننتظر ونرى. اليوم يوم يوم يعني اليوم أو بكرة الأمور ستتضح أكثر بكثير، والترجيحات تقول بأنه يعني إما إلى حرب استنزاف اقتصادية أو إلى حل أقل منها. طبعا احتمال العودة للقتال كما رأيناه عم بتخف يوم بعد يوم، هذا لا يعني بأنها لن تعود، ولكن نستطيع القول بمسؤولية بأنها أقل مما كانت عليه قبل أسبوع. خلينا نوضح هذا الموضوع، خاصة يعني الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متجه إلى الصين، لا يريد التوجه إلى الصين بينما الطائرات مشتعلة. في عندك مونديال سيكون في حال واصلت الولايات المتحدة الحرب في ظل المونديال، هذا ستكون سابقة تاريخية لأول مرة في تاريخ كرة القدم، يعني تقدم دولة على استضافة المونديال وعندها جنود عم بيقاتلوا في محل ثاني، وفي طيارين عم بقصفوا بلد ثاني، هذا لم يكن مألوفا على الأقل في بس كل شيء مع ترامب جايز، ولكن هذه الأمور تصعب عمليا العودة التقليدية إلى الحرب. بنتأمل خير، ولكن يعني بيظل في احتمالات واردة. طيب خلينا نطلع على فاصل ونواصل.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب 50 شيكل، منشر حديد ب 25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
5: طيبة في كل بيت.
6: مبروك بيتك الجديد.
7: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي.
9: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: فهمت وين؟
7: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
8: يصلوا.
10: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
11: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة.

0: الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: إذن عدنا راديو الناس 103.307.8 FM، ونبدأ في خضم ملفاتنا لهذا اليوم. الملف الأبرز والأكبر والأهم الآن هو الحرب الأمريكية الإيرانية، تؤثر على جيب كل إنسان، أسعار النفط، أسعار السلع، الأزمة الاقتصادية وعدم اليقين على مستوانا. ناس لا عارفة تخطب، لا عارفة تتجوز، لا عارفة تخطط مشوار، لا عارفة تتشحر، فبالتالي يعني كله بانتظار ماذا سيقول الإيرانيون في معرض ردهم. كان بالأمس حديث وكأنه يعني الاتفاق قاب قوسين أو أدنى، بس شكله أنه الإيرانية عاودوا بردوا الحياة هيك وقالوا روقوا يا جماعة، بدنا نروق شوي، أنه مش هيك الموضوع، في بعد فجوات. الآن في طريق عودته من الصين، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يزور باكستان التي تلعب دورا وسيطا. طبعا باكستان خايفة تحكي شو بتفكر، خايفة تحكي وين وصلت المفاوضات، يا بعرفش هي خايفة تحكي لتنفجر الأمور ولا خايفة تحكي من الحسد، بعدنا منعرفش. ولكن اليوم غد سيكون هنالك يعني عمليا صورة واضحة ماذا سترد إيران. دكتور عابد كنعني، محاضر وباحث في جامعة تل أبيب في قسم الشرق الأوسط، يعطيك ألف عافية دكتور. إذن مرة أخرى سنحاول اتصال بدكتور عبد كنعني. إذن يعني هذه هي الأوضاع الآن، يعني قبل قليل صدرت هذه البيانات بأن قد يمر عرقجي طريق باكستان. سألوا الباكستانيين اليوم عن وين وصلت المفاوضات، قالوا إحنا وسطاء ما بنقدر نقول وين وصلت المفاوضات، خوفا من تعثيها. يعني إحنا وسطاء ويجب أن نحترم دورنا، والاحترام الدور هو ألا نقول بالضبط يعني ماذا نفكر. ولكن هناك مصادر أمريكية قالت نحن أقرب من أي وقت مضى على الاتفاق، وأنا أصدق هذا، ولكن أقرب من أي وقت مضى نسبة لأوقات مضت، لكن إلى أي مدى هم لا يزالوا بعيدين عن الاتفاق، هذا هو السؤال. في هناك أكثر من بيان صدر عن طهران، في هناك ما في بيانات متناقضة، في نفس اللهجة إشي شدي وإشي أقل وما إلى ذلك، يقولون بأن ما يبيعه ترامب هو أوهام بأوهام وأن العملية فشلت. ولكن في طرف الأخبار في نوع من التسهيلات، يعني نوعا ما هنا وهناك، يقولون بأنه فتح مضيق هرمز سيتم بالتنسيق مع إيران وستمر الملاحة هنالك بأمان، ونحذر العدو في رسالة إلى إسرائيل والولايات المتحدة أن لا يكون هنالك يعني مغامرات كما سموها في إيران في مضيق هرمز، هذا المضيق الذي دخل حياتنا مع حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا المضيق مع يعني قل اللي كانوا يعرفوه على الخارطة، وصف اليوم هدف هذه الحرب الغريبة العبثية التي لا نعرف. عرفنا كيف بدأت يوم سبت 28 الشهر وصولا إلى اليوم، ولكن قبل ذلك خلينا نعرج على لبنان، لأنه بما أنه الملفات متصلة مع بعضها سنعود إلى ما يحدث في إيران للاتصال دكتور عبد كنعني. ولكن إلى لبنان، الكثير من المواضيع، ترقب إسرائيلي بأن يعني بأن يرد حزب الله على اغتيال قائد وحدة رضوان. حزب الله لم يعترف حتى هذه اللحظة باغتيال هذا القائد، ولا حتى لم ينشروا اسمه يعني حتى هذه اللحظة. في المقابل هنالك يعني مساعي دبلوماسية معينة من رفع مستوى اللقاءات بين إسرائيل وبين لبنان، إلى أي مدى يعني تحقق هذه اللقاءات يعني ثمرة معينة لا نعرف، ولكن نستطيع أن نحلل المشهد مع السيد علي الأمين الصحفي والكاتب أيضا والمحلل السياسي. يعطيك العافية، شو الأخبار؟
4: الله يعافيك أستاذ فراس، تحياتي لك ولكل
3: المستمعين. زمان مدي عنك يا رجل، زمان مدي عنك
4: والله. ما هيك رايحة إيران، نحن حدك هون، أنت مش عم تطلع علينا.
3: يعطيك العافية. الوضع عندك يعني كيف تدور الأمور الآن في لبنان؟
4: يعني مثل ما أشرت، يعني ربما الأسئلة اللي طرحتها ما هي كمان أسئلة نطرحها، وربما الإجابات ليس من اليسير مثل ما بيقولوا هيك اكتشافها أو إيجادها، لكن بتقديري أنه نحن أمام مشهد تصعيد إسرائيلي واضح يزداد أكثر فأكثر، ولعله العملية اللي حصلت أمس لاستهداف قائد قوة الرضوان بحسب البيان الإسرائيلي بأنه هذا استهدافه في الضاحية الجنوبية، والبيان الذي تلاه بأنه ليس هناك، يعني بمعنى أنه كما كان يفهم بلبنان بأنه بيروت والضاحية الجنوبية مستثنات من عمليات التصعيد بناء على ضغط أمريكي. واضح أنه هذا الأمر تم خرقه أصلا. كمان فيما يتعلق بالمناطق الجنوبية، يعني نحن لاحظنا كيف أن إسرائيل، وتحديدا أمس كان في يوم تصعيدي استثنائي بحجمه بامتدادات الضربات اللي طالت معظم أقضية الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي، وأيضا كمان المنطقة الشمال الليطاني، وخاصة تلك يعني المناطق القريبة من مدينة صيدا واللي كانت بفترة سابقة خارج عمليات التصعيد. هذا يترافق بطبيعة الحال مع حراك على مستوى المفاوضات في ظل أسئلة أيضا مش واضحة. في معلومات طلعت أنه ربما ترامب يستقبل رئيس الجمهورية من دون أن يكون هناك لقاء مع نتنياهو، ما بعرف قديش مؤكد أو مش مؤكد، لكن في حراك دبلوماسي، في كلام مثل ما أشرت إلى أنه رفع مستوى التمثيل بحيث يذهب رئيس الوفد اللي هو سيمون كرم أو المشرف على يعني من الجانب اللبناني على ملف التفاوض، لكن كان أيضا هذا مترافق مع سؤال هل ما طبيعة التمثيل الإسرائيلي الذي سيكون في هذه المفاوضات، هل سيقتصر على شخص السفير الإسرائيلي في واشنطن أم أنه في شخصية أخرى؟ هذا برأيي يمكن يكون مجال بحث، وخاصة أنه حتى الآن لم يحدد ربما موعد رسمي ثابت ببدء المشاورات أو بدء التفاوض، متى سيكون هذه الجلسة، البعض عم بيقول الخميس أو جمعة من الأسبوع المقبل. لكن أيضا على الأقل يعني أمس للمساء ما كان في موقف، يعني كان في كلام أمريكي أنه لم تحدد الجلسة بعد لهذا التفاوض.
3: سمعنا في يعني أولا قبل ذلك، يعني ما رأي الجمهور، يعني الرأي العام اللبناني بكل ما يتعلق في هذه اللقاءات التي كانت إلى حد ما يعني محل تابو نوعا ما، يعني قضية لا يمكن حساسة جدا، مفاوضات ربما قد تكون غير مباشرة أو مباشرة بتمثيل أقل. اليوم يجري الحديث عن لقاء بين جوزيف عون وبين بنيامين نتنياهو، إلى أي مدى توجد قبول لهذه عمليا هذه المواضيع؟
4: يعني إذا رصدنا المواقف السياسية على المستوى العام اللبناني وردود الفعل، لاحظنا أنه في غالبية على الأقل من اللبنانيين ميالة إلى فكرة التفاوض، وباعتبار أن التفاوض يبدو هو السبيل كما عبر رئيس الجمهورية، السبيل الوحيد لوقف ماكينة التدمير والقتل التي فعلت ما فعلت، يعني والكل يعرف وما زالت مستمرة حتى الآن. فانطلاقا من ذلك ربما هذا في اتجاه، يعني هذا ربما المحفز الأساسي للاندفاع أو لتأييد مسار التفاوض، باعتبار أن العنوان العسكري والسلاح لم يشكل قوة ردع، لم يستطع أن يوقف الحرب، لم يؤذي إسرائيل بالشكل الذي يدفعها لتعيد حساباتها، وفي وقت أيضا ليس هناك من حاضنة عربية دولية إقليمية لما يجري اليوم في لبنان، ويعتبر ما يجري في لبنان أيضا هو معركة إسرائيلية أمريكية إسرائيلية إيرانية على أرض لبنانية، واللبنانيين يدفعون ثمن هذه المعركة. لكن نعم. الخلاف اللي ربما يشار إليه هو لا شك فكرة لقاء نتنياهو، اللقاء بين رئيس الجمهورية ونتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي، هذه في الفريق

0: المؤيد للتفاوض أيضا صار في نوع من انقسام إذا صح التعبير، بين من يرى لا يعير هذا الأمر اهتماما بأنه ممكن يحصل وما في مشكلة، وبين رأي آخر عبر عنه أيضا رئيس الجمهورية بأنه يجب أن يكون هذا اللقاء، إذا كان من الممكن أن يحصل فهو يجب أن يتوج مسار، خاصة أنه ما في ثقة بنتنياهو على مستوى كل المفاوضات اللي عملها سواء في
1: صحيح ولا
0: غزة
1: بمحل.
0: أو في مناطق أخرى، ما كان، وبالتالي لابد من خطوات، يعني لابد من إنجازات، خاصة
1: نعم
0: أن لبنان لا يمتلك الكثير من الأوراق. ورقة اللقاء مع نتنياهو يجب أن يكون ثمنها كبير أيضا، يجب لبنان لازم يستفيد منها.
1: صحيح
0: ما يطرح على لبنان كان أنه لقاء، يمكن نتنياهو يريد أن يأخذ الصورة ويقول أنه يعني بطل الحرب وبطل السلام مثلا،
1: نعم
0: ولكن ماذا سيجري بعد ذلك؟ ليس هناك من ضمانات.
1: طبعا طبعا. السؤال الآن الأكبر يعني أستاذ علي، هنالك يعني تقارير منها رسمي منقولة عن مصادر، في سؤال أخير، أنه يعني كل موضوع الجوزيف عون فيه لديه إحباط لأنه يسمع عن لقائه مع نتنياهو من ام تي في كما يقولون، اللي عنده مصادر في البيت الأبيض، إلى أي مدى هذا يعني دقيق، أنه يعني في إحباط نوعا ما لأنه مش عن جد في تنسيق على مستوى الرئاسي من أجل لقاء كهذا، اللي هذا لقاء مش هوين، هذا لقاء صفحة بغض النظر شو بيطلع منه، هذا مش لقاء هوين. يعني
0: أنا رأيي في فريق محترف يتواصل مع الجانب الأمريكي، وعم بحكي بحسب معلوماتي، يعني في تواصل، وفي تواصل مع مراكز، يعني مراكز القرار في الداخل وزارة الخارجية، أيضا بشخصيات كان لها دور فاعل في التفاوض بين لبنان وإسرائيل. لا، في جهد على هذا المستوى، وفي محاولة لإيجاد مخرج وتخريج لموضوع هذا اللقاء. لا أقول أن هناك نتائج ظهرت حتى الآن، لكن أيضا هناك إلى حد ما يعني الشغل الفرنسي كمان في نفس الوقت، على الرغم أن فرنسا يمكن لا تلقى كثيرا من الترحيب سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة، لكن في حاضنة ما أيضا تلعب دور مساعد في عملية الاتصالات وما يجري على
1: نعم
0: مستوى كيف يمكن وما هي الملفات التي ستبحث وكيف. لا، لكن
1: نعم
0: أكيد هذه الأمور تبقى في إطار يعني الاتصالات الدبلوماسية وخارج الأضواء يعني،
1: وصل
0: لكن في
1: الفكرة. نعم
0: جهد مباشر ولا اتكل على هذه المحطة، وده مش لهالقد سيء الوضع، سيء الوضع بلبنان بس مش لهالدرجة.
1: فهمت عليك. طيب إذا أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي علي
0: يا
1: الأمين،
0: هلا،
1: شكرا لك على هذه المداخلة، أتمنى لك السلامة دائما، شكرا لك.
0: يا هلا.
1: إذا قبل قليل رويترز عن مصادر تقول بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق محدود، يعني وهنا التجديد على كلمة محدود ومؤقت لوقف الحرب عبر مسودة لإطار عمل، إطار العمل سينفذ على 3 مراحل هي إنهاء الحرب وحل أزمة هرمز وفتح نافذة مدتها 30 يوما للتفاوض، عمليا يعني وقف الإطلاق النار وتواصل التفاوض بهذا الشأن. يوسي ميلمان الصحفي والمحلل للشؤون العسكرية إيتونايفا برشانت زفا. يوسي ميلمان إرفتوف
2: إرفتوف
1: لفني زمان كتسار مماش رويترز متسئة لفي ميكوروتي ومرت شي واشنطن في طهران متكرفوت لهسكيم אבל לא הסכם שלום מתמיד אלא הסכם מה שנקרא מסגרת ל-30 יום שבתוכו כולל את העניין של היורניום, את העניין של הורמוס וזה, פותרים קודם כל הורמוס והמצור, אחר כך עוברים לשלב אחר. איך אתה מעריך את העניין של המסע ומתן? איך יתנהל? האם באמת הסיכוי החזרה למלחמה זה עדיין סיכוי כמו שהיה שבוע שעבר, או שזה קצת יותר קלוש מה שהיה? הערכה שלך.
2: אם אכן יגיעו להסכם מסגרת, שתפקדות יהיה לפחות ל-30 יום, אז הסימן הוא ששני הצדדים מעוניינים להמשיך ולשמור על הפסקת האש, נשמרת פחות או יותר למעט פה ושם הפרות על ידי שני הצדדים, בעיקר מהלכים חד צדדיים של ארצות הברית. אז כן, יש סיכוי שאנחנו מתקרבים להסכם, אבל עדיין הבעיות לא נעלמות, זה פשוט ניסיון של שני הצדדים לדחות את הבעיות, לתחום אותם למסגרת זמן שאפשר יהיה לנהל במסגרת המסע ומתן. ברור שברגע שיוחלט על כך, המסע ומתן יהיה ישיר, לא יהיה יותר באמצעות מתווכים, או שהמתווכים יהיו נוכחים, אבל הם ימלאו תפקיד של מתווך, אבל יצטרכו את שני הדדים.

0: تنظر إلى الموقف الإيراني على أنه موقف تعنت، بأنه يعني عناد لا منطق له. لكن في من وجهة نظر إيرانية القضية ليست قضية تعنت، هم يشاهدون ويرون أنه ترامب موجود في مأزق، وترامب وإسرائيل موجودون في مأزق، موجودون في معضلة دخلوا إليها بأرجلهم، وإلى حد ما إيران يعني تتلذذ بوجود الولايات المتحدة وترامب في هذه المعضلة، خصوصا وأنه يعني المصالح بدأت تتضارب بين الإدارة الأمريكية من جهة والحكومة الإسرائيلية الحالية من جهة أخرى، لأنه من مصلحة الإدارة الأمريكية إنهاء الملف الحرب في إيران بأسرع وقت ممكن قبل بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الكونغرس ومجلس النواب تلك السنات الأمريكي، في حين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مصلحتها العليا أن تستمر الحرب إلى فترة الانتخابات القادمة في إسرائيل في أكتوبر. بالتالي هناك تناقض ما بين الحليفين. سمعت الضيف السابق
1: يوسي ميلمان
0: تحدث عن تانجو ووجود يعني جهتين. هناك في هذا التانجو بالذات يوجد ثلاثة جهات وليس فقط جهتين، يوجد أيضا إسرائيل، وإسرائيل أعتقد بأنها حكومة إسرائيل. يعني لا يمكن تفسير الهجمة بالأمس بالضبط في اللحظة التي بدأ الحديث بها عن الوصول إلى اتفاق أو الاقتراب من اتفاق والخروج بهذه الضربة إلا من خلال محاولة التخريب على الوصول إلى هذا الاتفاق. الآن المنطق الإيراني هو أنه تلقينا كل هذه الضربات، الجهة الأخرى موجودة في مأزق، الوقت يلعب لصالحنا ليس لصالح الولايات المتحدة ولا للرئيس ترامب، صمدنا حتى هذه اللحظة لنعض على الجراح أسبوع آخر أو أسبوعين آخرين وسوف نحصل على ما نريد من هذا الاتفاق. هذا هو المنطق.
1: هذا وهذا أيضا يعني على ما يبدو الموضوع، تحدثوا عن خلافات داخلية أو هنالك اتهامات دائما من قبل الولايات المتحدة في خطابات ترامب في الحديث الإسرائيلي، وكأنه في خلافات كثيرة في داخل المعسكر الإيراني، بين يعني ربما طلعت دعايات أنه قاليباف استقال، وهنالك خلافات ما بين بزشكيان وما بين يعني وحيدي قائد الحرس الثوري. يعني كيف تقرأ أنت يعني من خبرتك في هذا الموضوع، من قراءتك للمشهد الإيراني؟
0: انا يعني انا ليس لدي معلومات يعني سريه خاصه في هذا الموضوع، ولكن من النظر الى تاريخ المفاوضات والمفاوضات ما بين ايران وما بين الولايات المتحده لم تبدا بالامس ولم تبدا فقط في منذ هذه الحرب، وانما هي على مرور سنوات طويله جدا جدا، وقبل 2015 قبل ذلك بكثير. يعني اذا احسن الظن بالنظام الإيراني فبالفعل هناك ممكن شد وجذر في داخل هذا النظام، مع أنه أعتقد بأنه هامش الخلافات في داخل النظام الإيراني سوف يكون هامش جدا ضئيل، لأنه في النهاية من يضع في النهاية السياسات الخارجية هو المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وبالأساس الحرس الثوري. ولكن إذا أخذنا يعني آراء ترامب على محمل الجد، على ما يبدو بأن هنالك أيضا لعبة مزدوجة من النظام الإيراني. يعني النظام الإيراني هو نظام سيد المفاوضات على مدار السنوات، وهو يلعب على عدم المعرفة التي أظهرها ترامب والإدارة الأمريكية بشكل يعني فائق الاحترافية. لذلك أيضا هو يعني من مصلحة النظام الإيراني أن يسوق بأن هناك نوع من الاختلاف الأهداف في داخل النظام الإيراني حتى يكسب الوقت وحتى يعني يحاصر النظام الإيراني النظام الأمريكي أو الإدارة الأمريكية أكثر وأكثر بعامل الوقت وبالتالي تحصيل عدد أكبر من النقاط في هذه المفاوضات.
1: إذن يعني بالفعل نقاط وافية وكافية وواضحة دكتور عبد

0: كان يعني محاضر كبير وبحث في جامعة تل أبيب في قسم الشرق الأوسط. شكرا لك على هذه
1: المداخلة. شكرا شكرا دكتور فراس.
0: نطلع على فاصل ونواصل.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليش وعندهن؟
5: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
5: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعات المشهداوي.
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية. خاضع لشروط
9: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
10: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
11: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
12: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
13: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
12: شكرا، يعطيكم العافية.
14: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM.

0: معكم هيك شوي. كشف بحث جديد لمنظمة فيك ريبورتر، شبكة تأثير أجنبية تحاول التأثير في المجتمع العربي من خلال صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك فيما تحذر الجهات المختصة من مثل هذه الصفحات التي قد تؤدي إلى إيقاع الناس بتهم أمنية بعد ذلك. ينضم إلينا الآن السيد غسان مطر من منظمة فيك ريبورتر. يعطيك العافية غسان.
1: أهلا الفراس، يعطيك العافية.
0: يعني بداية هيك حطنا بالصورة شو اللي عم بيصير، يعني شو هاي التقارير، شو هيك إحنا قاعدين استعبال الفيسبوك ولا على الإنستغرام؟
1: بنحكي مثلا على آخر حساب كشفناه، هو حساب اسمه حساب الإنستغرام اسمه المثلث نيوز. طبعا لأول مهلة بنسمع أنه هذا حساب أي حدا فينا ممكن يتابعه عشان طبعاً يطلع على أخبار عنا على مجتمعنا، بس إحنا في فيك ريبورتر كشفنا أنه هذا الحساب، هذا أجدد حساب، هو جزء من حملة تأثير على الأغلب أجنبية. الحساب طبعا بيعرض حاله كأنه صفحة إخبارية، وأغلب المحتوى اللي كان ينشره هو تقارير عن مظاهرات ضد الحرب، مظاهرات ضد العنف والجريمة، ومظاهرات ضد هدم البيوت. والحساب طبعا اكتسب متابعين من خلال استهداف شريحة معينة من المجتمع اللي هي ناشطين سياسيين يساريين بالأساس عربي يهود، مثل من حركة نقف معا، حزب الجبهة، مستقلين ما كبوش مع نايم، وآخرين كثار كمان بالأساس من خلال أداء على الإنستغرام اسمها الكولاب أو الكولابوريشن، اللي هو كان يبعث دعوة لهاي الناشطين أنه يعملوا معاه كولابوريشن على محتوى تبعه. والناشطين للأسف طبعا بدون ذنب لهم طبعا قبلوا يقبلوا هاي الكولابوريشنز، وفعليا المحتوى تبع هذا الحساب بيظهر على الصفحات تبعتهم، وهيك طبعا هاي هي الأداة وهي الوسيلة انه يكتسبوا متابعين اكثر.
0: نعم. وبعد ما يعملوا كولابوريشن معهن كيف، شو المرحلة اللي بعدها؟
1: إسا هاي هي احنا لحد إسا من بداية هاي السنة صرنا كاشفين 5 حسابات من هذا النوع، حسابات تأثير. طبعا عندنا في تقارير موجودة على صفحتنا وبتطلع في الإعلام، بنفع تعرفوا كيف بالضبط كشفنا، بس احنا مسكناهم هاي الصفحات وهن لسه بمرحلة الاولى تبعت بناء الثقة، اللي هي بناء وكأنه بناء الشرعية، انه هن وكأنه جسم اخباري شرعي موجود على السوشيال ميديا اللي الناس تثق فيه وتصير تتابع وتستهلك منه محتوى. لقدام احنا بنقدرش يعني ممكن يكون لها كتير استغلال لهاي المنصة من خلال تأثير على الرأي العام أو تأثير على المتابعين. طبعا احنا جايين على احنا موجودين في سنة انتخابات، فعليا ممكن التأثير بهذا الاتجاه، وممكن التأثير في اشي اللي هو تعرف اكثر تحريك الناس، تحريك تصرفاتهم باتجاه معين اللي حتى ممكن يكون مش قانوني.
0: يعني عرفتوا من وين أصلها، من أي بلد، شو نوعية التأثير اللي ممكن يكون؟
1: من الصفحات اللي كشفناها آخر إشي، في تعرف دائما في أخطاء عندهم هاي الشبكات. نعم. ففي أخطاء مثلا آخر حساب كشفناه كانوا مثلا يستعمل أرقام اللي الأول وهلي بتبين أنها أرقام عربية، بس بتضح أنه هي أرقام فارسية مثلا، أرقام إيرانية، لأنه بالأرقام العربية والفارسية بتشبه بعض كثير، ما عدا رقم أو رقمين، واحد منهم رقم 6 اللي هو بيختلف تماما عن رقم 6 في العرب. فهيك رفع الشك، وهيك بين كمان انه حتى لوحة المفاتيح اللي بيستخدموها هي مش لوحة مفاتيح عربية بالأساس، هي لوحة مفاتيح إيرانية. فهاي ممكن يكون هذا رمز انه ممكن يكون دولة مثلا زي إيران هي اللي عم بتحاول تعمل هاي الاختراقات طبعا، بس احنا مش متأكدين. وهذا بغض النظر، يعني هي على كل أحوال كل محاولة تأثير على نقاشنا الداخلي، على نظافة نقاشنا الداخلي، هي طبعا مرفوضة، وإحنا لازم نكشفها بشكل
0: طبعاً
1: فعال.
0: طبعا. طيب، يعني هذا رسالة مهمة كمان، يعني ألا تتحول يعني الشبكات التواصل إلى مصيدة. أشكرك جزيل الشكر غسان مطر من منظمة فيك ريبورتر، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وللناس توخوا الحذر في هذا الموضوع. قبل أن ننهي، أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم، مفرق عيرون حتى مفرق ميعامي.

0: واحد مزدحم من مفرق لطرون من شارع واحد مزدحم من مفرق لطرون وصولا إلى شارع ستي. والآن يعني أيضا هناك زحمات مرورية باتجاه في شارع رقم ستي المتجه شمالا في بعض المقاطع. دير بالكم وحالكم. فقط نلفت عناية المستمعين أنه عند الساعة 7:05 يعني بعد موجز أخبار 7 سيكون هنالك وثائقي كنت هناك الذي أعدته الزميلة شيرين يونس في ذكرى وفاة الشاعر ورئيس بلدية الناصرة والقائد توفيق زياد. عند يعني احنا توفي هو في 7 أيار واليوم نبث هذا الوثائق اللي احنا بثناه قبل فترة. هنالك يعني اشخاص الذين وفتهم المنية وشاركوا في هذا التقرير. نلفت عنايتكم لهذا الموضوع, منهم الاديب الراحل اديب ابو رحمون رئيس مؤسسة توفيق زياد في ذلك في ذلك الوقت, وهو ايضا يتحدث تحدث قبل وفاته لهذا التقرير. اذا سيبث هذا التقرير عند الساعة 7:05 تقريبا, فكونوا على السماع. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استوديو الخميس. محمد علي أبو الفندس الإذاعية وأيضا محمد مجالي في التحرير, وأنا معكم كنت فراس خطيب وأيضا في الإنتاج رياض فضل. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور،
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
11: مبروك بيتك الجديد.
12: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
13: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
12: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
13: تدريب عملي مع راتب شهري؟
12: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني آخر التطورات في المنطقة. وشدد عراقجي خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد التوترات، مؤكدا أهمية استمرار الحوار والمسار الدبلوماسي. أفادت تقارير صينية بتعرض ناقلة نفط تابعة لشركة شحن صينية لهجوم قرب مدخل مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وتعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ناقلة صينية لهجوم منذ بدء التصعيد في المنطقة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب عبر إطار عمل يشمل إنهاء التصعيد ومعالجة أزمة مضيق هرمز وفتح باب التفاوض لمدة 30 يوما. وأضافت المصادر أن الخلافات ما تزال قائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت نائب وزير النفط العراقي وعددا من الأشخاص والكيانات التجارية. وقالت الوزارة أن العقوبات جاءت على خلفية الضلوع في مخطط يهدف إلى مساعدة إيران على بيع نفطها وتحويل مساراته بما يقوض أمن العراق وفق تعبيرها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 146 دمرت نفقا تابعا لحزب الله في منطقة جنوب لبنان يبلغ طوله نحو 30 مترا. وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال الأسبوع الأخير نحو 20 عنصرا ودمرت أكثر من 200 بنية عسكرية في مناطق مختلفة من الجنوب. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى ضبط وسائل قتالية خلال عمليات مداهمة استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء فعاليات كانت قد استثنيت من تعليمات الجبهة الداخلية في منطقة الحدود الشمالية، وذلك خشية رد محتمل من حزب الله عقب الغارة التي استهدفت بيروت أمس. ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى التحلي باليقظة مؤكدا أنه لا تغيير حتى الآن في تعليمات الجبهة الداخلية. كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر عن معارضته لتوسيع الاستيطان في مناطق بالضفة الغربية، محذرا من تداعيات دولية وعقوبات أوروبية. جاء ذلك بعد عرض قدمه قائد المنطقة الوسطى في الجيش تناول نشاطات استيطانية وزيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى تلك المناطق. أغلقت الشرطة موقعي بناء أحدهما في القدس والآخر في النقب لمدة 30 يوما بعد ضبط 14 عاملا من الضفة الغربية من دون تصاريح إقامة. وبحسب الشرطة ضبط 10 عمال في موقع بناء بالقدس وأربعة آخرون في موقع بمنطقة النقب. وقالت الشرطة أن الخطوة تأتي ضمن حملة لملاحقة مخالفات تشغيل المقيمين من دون تصاريح. ضبطت الشرطة في بلدة الشبل عبوة ناسفة عسكرية وسطرة عسكرية وعشرات قطع السلاح والذخيرة خلال مداهمة نفذتها قوات من الشرطة وحرس الحدود. وبحسب الشرطة جرى اعتقال صاحب المنزل البالغ من العمر 51 عاما للتحقيق على أن يعرض على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أغلق عشرات اليهود المتدينين شوارع ومسار القطار الخفيف في منطقة يافا بمدينة القدس خلال تظاهرة احتجاجية. وقالت الشرطة أن قواتها بمشاركة عناصر من حرس الحدود تعمل على تفريق المحتجين وإعادة حركة السير إلى طبيعتها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف مع احتمال تشكل غبار يحد من مدى الرؤية في شمال غربي النقب. نهار الغد يكون الطقس صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع سمين ناصر طه. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس.

0: المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
1: صار الوضع العمود هذا، لا مجلس لا مهندس لا بوليس لا اشي ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعال نشوف الكوابل على الارض، الناس تنط من فوقيها، والاولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته مش مهتم.
2: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجوا لهون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم بالراديو اجوا وعملوا هون زي سيور، اول اشي حطوا عمدان وقاموهن الجار عارف، واسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوه مع حنخرطه كل شيء على الحدود. يعني
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يا ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الخميس، الحلقه اللي بنختتم فيها هالاسبوع. مثل دائما في ميكس بنطلع لساعه كامله كلها اغاني جديده، اغاني حلوه، اغاني عامله ترند، مجموعه من الاخبار الفنيه المنوعه، وكمان مع فقرات مميزه. فقرات بشرفنا أن تكونوا معنا بتواصل من خلال المشاركة الفعالة معنا على واتساب راديو الناس. فقرة المنافسة رح نسمعكم مقطع من أغنيتين ونطلب منكم تختاروا واحدة منهن، أغنية الختام توجهوا عليها تحياتكم وإهداءاتكم. فأول ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بيسمعونا بالبيت بنوجه تحياتنا الكبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية. اللي بيسمعونا بالسيارات بنوجه لكم تحية خاصة، بندعوكم لتعلوا صوت الراديو. طبعا سوء أعمالكم، تليفونات خلوها على جنب، احنا بنوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. حيلا طاقم البرنامج البرافين اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل معنا في الإنتاج، وجواد العمري وعريم نصار معنا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس لليوم مع الشامي. هالأغنية الحلوة أغنية بابجي, أغنية ويلي, هالأغنية اللي نزلت قبل شهرين تقريبا أكثر من 30 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. الشامي رح ينزل إله هالأسبوع ألبومه الأول, ألبوم بعنوان هوية اللي فيه مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الجديدة الحلوة, أبرزها تعاون باللهجة المغربية رح نسمعه فيها لأول مرة. أما إسا بناكم تبلشوا تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس. مثل دائما منسمعكم مقطع من أغنيتين ومنطلب منكم تختاروا من واحدة من الأغاني اللي تكون أغنية الختام لأغنيتين اليوم من عام 2022, مش من زمان. بدنا إياكم تختاروا واحدة منهن لنختتم فيها حلقتنا اليوم. هل بدكم تسمعوا النجمة عبير نعمي وأغنية بصراحة؟

المبدعة عبير نعمي بهالعمل الغنائي الحلو. عبير نعمي كانت عم بتجهز لعمل مع الفنان الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر بأغنية لبنانية. هاني شاكر سجل صوته بهالعمل بعد ما تقرر إذا هالأغنية رح تنزل بنهاية المطاف بشكل رسمي. تعاون كان مفروض يجمعه مع عبير نعمي. إذا بتكون تسمعوها لعبير بتكون تصوتوا لها 050-5577-399 بهالأغنية الحلوة أغنية بصراحة. أو بتكون تسمعوا رامي عياش البوب ستار بأغنية حلوين حلوين.

الو 200 نزلوا عام 2022 عمرهم 4 سنوات، واحدة منها رح نختتم فيها حلقتنا. القرار لإلكم، كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. بنفع تبعتونا رسالة صوتية، بنفع رسالة نصية، وبنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. أما هسا بدنا نبلش إحنا نختار الأغاني، والأغاني اللي بنختارها هي الأغاني الجديدة، الأغاني العاملة الترند اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية في راديو الناس. ورح نبدأ مع

0: هالإبداع عم نسمعه من آدم، أكثر من 2 مليون مشاهدة في هالأغنية الحلوة، أغنية بدونك. الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أيام، كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيعات عمر صباغ. كملي مع كل السبعة مع أحلى وأجدد الأغاني، وإسا بدنا نسمع جديد الفنان رضا.
1: تابعوا كل جديدي على راديو الناس، معكم الفنان رضا.
0: من رضا بدنا نسمع أغنيته الجديدة بعنوان كيف الحال؟

عم تسأل كيف الحال؟ عمل غناء جديد من الفنان اللبناني رضا، كلمات رأفت مصلح، ألحان أحمد بركات. الأغنية الحلوة كمان صور لها كليب تساعد فيه بتقنيات الذكاء الاصطناعي. الأغنية الحلوة عم تلاقي نجاح حلو حاليا في لبنان بالتحديد. 050-55-77-399 هذا الواتساب عنا، 050-55-77-399. طلبنا منكم تختاروا أغنية نختتم فيها حلقتنا. عم تبعتولنا وبتشاركونا على الواتساب، هل بدكم تسمعوا عبير نعمة بتغني لنا بصراحة؟

0: كثير نعمي بهالعمل الغنائي المميز جدا بصراحة. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-5577-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة لبنانية من النجم اللبناني البوب ستار رامي عياش, حلوين حلوين.
1: حلوين حلوين مع بعض, حلوين قمرين عاشقين.
0: خبرونا على الواتساب أغنية بدكم تسمعوا, والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقتنا لليوم. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا, وبعدها رجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.

0: ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مبروك بيتك الجديد.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
6: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
7: طيبة في كل بيت.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل

الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو. أنتم الآن مع برنامج ميكس.

0: عشان نعمل بعد الإعلانات مباشرة لنسمع مش حبيبي بس اللون الحلو من النجمة المصرية أنغام من مسلسل اثنين غيرنا. لوني مع أكثر من 14 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب وما زالت اليوم عاملة ترند كبير خصيصا في مصر. نوجه شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب رسائل كتير عم توصلنا. من نوجه تحية كبيرة لعبد موجود معنا على السمع يسعد مساك، كمان تحية لعلي، تحية لسمر من شفعمر تنضم لنا يسعد مساك، كمان ألين موجودة معنا على السمع يسعد هالمساء يا ألين، تحية لمريم من حيفا شو أخبارك، تحية كمان لمحمود موجود معنا على السمع يسعد هالمساء، وتحية كمان لسميرة. عم تبعتولنا رسائل على الواتساب عم تختاروا بين أغنيتين حلوات من عام 2022 اخترنا لكم ياهن. هل بدكم تسمعوا عبير نعمة بتغني لنا بصراحة؟
1: بصراحة هيدي أول مرة
0: بصراحة هالأغنية الحلوة من عبير نعمة اللي نزلت عام 2022 بتتنافس مع كمان أغنية حلوة نزلت بنفس السنة أغنية رامي عياش حلوين حلوين
2: حلوين حلوين مع بعض.
0: انتو بتختاروا أغنية منهن رح تكون أغنية الختام، ابعتوا لنا على الواتساب 0505577399. أما الساسة الساعة

ست ونص، وهذا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس. اليوم اخترنا أغنيتين لنسمعهن بهالفقرة الحلوة. نصيف زيتون وأبو ورد بيغنوا لنا كزدورة، وكمان أمجد أو فؤاد جنيد عفوا معنا بأغنية

برمكس اليوم مميز جدا يجمع فؤاد جنيد بهالأغنية الحلوة أغنية مين يدري والكزدورة كزدورة من أبو ورد ونصيف زيتون. لا تحيات لمنال الخطيب تنضم إلنا يسعد مساكي يا منال كمان تحية لأبو تلين يسعد هالمسا تحية لرشا موجودة معنا على السمع كمان تحية لروان من طرعان يسعد مساكي يا روان تحية كمان لإناس من كفر كنا صوتك كل من كمان لمنى ولكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399 هذا هو رقمنا 050-55-77-399 هذا هو رقم الواتساب

تقدر تبعتونا رسائل وتخبرونا اي اغنية حابين تسمعوا بين عبير نعمي ورامي عياش. الاغنية اللي رح تختاروها رح نختتم فيها حلقتنا لليوم. شو رأيكم نكمل بكمان ريمكس؟ بس بدنا نسمع الأخرس منه، بدنا نسمع نسخة الريمكس لأغنية دايما هيك.

دايما هيك من الأخرس سمعناها في نسخة الريمكس. لكل مين ضمننا حاليا انتم مع ميكس حلقة يوم الخميس مع كل الساعة 7 مثل دايما مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة والحلوة. على أمل عم تقضوا معنا وقت ممتعة. بدنا نكمل ونسمع كمان أغنية حلوة وكمان ديو بوصلنا, بوصل راديو الناس من مصر. ديو بيجمع دينا الشربيني مع أبو, أغنية حلوة بعنوان دقة ناقصة. مكملين باستقبال رسائلكم على 050-5577-399.

0: دقة ناقصة. بنوجه تحية كبيرة كمان لسجود موجودة معنا على السمع، بتوجه تحياتها لأم إسماعيل، أحلى تحيات. حية كمان لمرام تنضم لنا حاليا، يسعد مساكي يا مرام. حية كمان ليسرى ولكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399. فرصة أخيرة لتشاركونا وتختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. هل رح نسمع عبير نعمي بتغني لنا بصراحة؟
1: بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة هيدي كذبت كل شيء.
0: عبير نعمي بصراحة، أو بدكوا تسمعوا رامي عياش بغني لنا حلوين حلوين.

0: على الواتساب تبعتوا لنا 050-5577-399 والأوني رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة وأخيرة في برنامجنا وبعد رجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب 50 شيكل، منشر حديد ب 25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: شايف البيت؟ فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
5: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: أنتم الآن مع برنامج ميكس ما.

رجعنا من الإعلانات لنسمع ساريا السواس بهالأغنية الحلوة من بودكاست قصتي، هالأغنية اللي غنتها مع قصي خولي. وجه القمر. فرصة أخيرة لتشاركونا على الواتساب 050-55-77-399 تختاروا بين أغنيتين نختتم فيها حلقة ميكس لليوم. هل بدكم تسمعوا عبير نعمي بتغني لنا أغنية بصراحة، أو بدكم تسمعوا البوب ستار اللبناني رامي عياش بغني لنا أغنية حلوين حلوين؟ هالأغنيتين من عام 2022، واحدة منها رح تكون أغنية الختام. ضل معكم بالضبط 3 دقائق لتختاروا معنا الأغنية على 050-55-77-399. نوجه تحية كبيرة لعلا موجودة معنا على السمع، تحية كمان مسائية لدنيا شو أخبارك يعطيك العافية، تحية كمان لأحمد لرشا ولكل مين عم برسلنا على الواتساب. كمان 3 دقايق ونص بالضبط رح نكون مع أغنية الختام، القرار لإلكو أنتو فقط. أما إسا بدنا نسمع شيرين. شيرين بأول أغاني ألبومها الجديد، بدنا نسمع أغنية الحضن شوك.

0: نجم شيرين مع الحضن شوك هالأغنية الحلوة. معها منوصل لختام حلقتنا اليوم مع الأغنية اللي اخترتوها لتكون أغنية ختام ميكس. منافسة كانت قوية بين عبير نعمة وبين رامي عياش، وبفارق صوتين فقط رامي عياش بيفوز معنا مع حلوين حلوين
1: حلوين حلوين.
0: رانغام الأغنية بدأت أتمنى لكم متابعة مساء ممتع. أشكركم جميعا على الاستماع وكمان على الرسائل الحلوة اللي بعتونا إياها على الواتساب. أشكر كمان طاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، محمد علي أبو ليل، رياض فضل، عرين نصار وجواد العمر، يعطيكم ألف عافية. إحنا رح نعود نلتقي معكم يوم الاثنين بنفس الموعد من 6 للـ7. مني ناصر طه لكم أحلى تحيات، إلى اللقاء.

0: الصحفي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. نظمت وقفة احتجاجية ضد الجريمة والعنف عند دوار النصب التذكاري لشهداء يوم الأرض في مدينة سخنين. لإحاطة حول التفاصيل ننتقل الآن إلى مراسل راديو الناس ورد قراقرة. أهلا بك ورد، ما التفاصيل حتى الآن؟
2: أهلا بك خليل وبجميع المستمعين. نعم خليل، يعني قبل قليل اختتمت وقفة احتجاجية الأسبوعية التي تنظم في كل أسبوع عند أدوار

0: اعتصام احتجاجا على إطلاق النار على منزل المحامي موفق أبو يونس من مدينة سكنين. يعني فعليا نتحدث عن وقفة احتجاجية شارك بها العشرات، وأيضا من بعدها تم التوجه إلى خيمة الاعتصام في مدينة سكنين وبالقرب من كنيسة سكنين الجديدة التي أقيمت احتجاجا على إطلاق النار وحرق سيارات في مدينة سكنين وباتجاه منزل المحامي أبو يونس. إليك خليل.
1: ورد قراقرة مراسل راديو الناس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: ضبطت الشرطة في بلدة شبلي عبوة ناسفة عسكرية وصدرة عسكرية وعشرة قطع السلاح والذخيرة خلال مداهمة نفذتها قوات من الشرطة وحرس الحدود. وبحسب الشرطة جرى اعتقال صاحب المنزل البالغ من العمر 51 عاما للتحقيق على أن يعرض على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي الذي نقل إليها عبر الوسيط الباكستاني، وأضاف أنه لم يتخذ بعد موقف نهائي ولم يقدم رد رسمي إلى واشنطن، وأشار إلى أن إيران ستبلغ الوسيط الباكستاني بأي قرار فور التوصل إلى نتيجة نهائية، مؤكدا أن الخطوات المقبلة ستحدد بناء على نتائج الرسائل المتبادلة. أفادت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب عبر إطار عمل يشمل إنهاء التصعيد ومعالجة أزمة مضيق هرمز وفتح باب التفاوض لمدة 30 يوما. وأضافت المصادر أن الخلافات ما تزال قائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومصير اليورانيوم على التخصيب. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت نائب وزير النفط العراقي وعددا من الأشخاص والكيانات التجارية. وقالت الوزارة أن العقوبات جاءت على خلفية الضلوع في مخطط يهدف إلى مساعدة إيران على بيع نفطها وتحويل مساراته بما يقوض أمن العراق وفق تعبيرها. أفادت تقارير بأن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن ضمن جولتي محادثات تعقدان يومي الخميس والجمعة، وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها ممثلو الجانبين في إطار الاتصالات الجارية بينهما. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 146 دمرت نفقا تابعا لحزب الله في منطقة جنوب لبنان يبلغ طوله نحو 30 مترا. وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال الأسبوع الأخير نحو 20 عنصرا ودمرت أكثر من 200 بنية عسكرية في مناطق مختلفة من الجنوب. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى ضبط وسائل قتالية خلال عمليات مداهمة استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء فعاليات كانت قد استثنيت من تعليمات الجبهة الداخلية في منطقة الحدود الشمالية، وذلك خشية رد محتمل من حزب الله عقب الغارة التي استهدفت بيروت أمس. ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى التحلي باليقظة مؤكدا أنه لا تغيير حتى الآن في تعليمات الجبهة الداخلية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف مع احتمال تشكل غبار يحد من مدى الرؤية في شمال غربي النقب. نهار الغد يكون الطقس صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة. ختام النشرة. في ذكرى ميلاد الشاعر والقائد الراحل توفيق زياد نبث بعد قليل الوثائقية كنت هناك من إعداد الزميلة شيرين يونس، ونشير إلى أن الوثائقي أعد سابقا ويتضمن أيضا مقابلة مع رئيس مؤسسة توفيق زياد الراحل أديب أبو رحمون أجريت قبل وفاته مقتضى التنويه. في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: الخامس من تموز يوليو عام 1994 لم يكن يوما عاديا، فذاكرة من قصدناهم لتسجيل شهاداتهم على ذلك اليوم تزخر بالتفاصيل. في ذلك اليوم توفي القائد والشاعر توفيق زياد في حادث سير في طريق عودته من أريحة، بعدما رسم احتفالية بوصول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى المدينة. أرملة زياد نائلة تقول إن ذلك اليوم بدا ثقيلا منذ ساعاته الأولى حتى قبل بلوغ نبأ وفاته.
1: كان يوم بالنسبة إلي غريب، يعني بعدين اكتشفت أنه ليش أنا هالقد صبحت متضايقة. كان في إشي مقلقني مش عارفة إيش، فافتكرت أنه كان عندي مشكلة، كنت أنا مديرة حضانة وكان عندي مشكلة، ففكرت أنها هي المشكلة اللي موجعت لي راسي. المهم فساعات بعد الظهر زاد الضغط، هيك ألم داخلي مش أحاول أن أحل مشكلة الحضانة مش قابلة الحل. رحت بالأول عند المحامي أشوف شو ممكن نساوي. طلعت عنده أبكي، رحت عند صديقتي لقيتها مريضة، قلت لها خلاص اتركوها أنا بروح على البيت. فأنا مروحة مضغوطة أبكي من غير ما أعرف شو السبب.
0: في منزل العائلة كانت وهيبة ابنة توفيق زياد تنتظر والدتها بقلق، فبعد وصولها مع طفلتها ذات الشهر الواحد بدأت الاتصالات الهاتفية تنهال على الأسرة وسط تساؤلات عن وضع زياد وأحاديث غير مفهومة عن مصيره. وفي ظل قلة وسائل الاتصال المتطورة كالهواتف الخليوية وغياب مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الإلكترونية، بات الحصول على الخبر اليقين أمرا صعبا.
2: أنا كنت مخلفة جديد، كانت بنتي عمرها شهر، وكنت رايحة لعند أمي المضبوط، كان المفروض لعندي ناس يباركوا وهيك، وأمي عملت لي البقدونس على أساس التبولي. فرحت على البيت لعندها ما لقيتش حدا، يعني أمي ما كانتش، كانوا أخوتي في البيت، أمينة مروحة من الشغل ونايم، وعبور كانت عم بتطلع بحضر حالها طالعة من البيت، والبنت نايمة على إيدي، فأنا حطيتها بالأوضة على التخت. ورن التليفون فرفعت السماعة، ولا بقول لي أنا الصحفي فلان مش متذكر الاسم، قال لي أنا الصحفي سمعنا إنه توفيق زياد عامل حادث. وأنا يعني كان فاجأني، يعني مش هيك الناس بتحكي، بس ما كانش عندي خبر. قلت له يعني بسمع منك، ما فزي اللي زحت الموضوع عن راسي إنه يعني شو بتهبل.
1: وصلت البيت بتقول لي بنتي وهيبة، بتقول لي سمعت إشي عن أبوي، هي بعدين حكت لي، بتقول لي رأسا زتيتي مفتاح السيارة وقلت لي أبوك عمل الحادث. أنا بعدني مش سامعة شيء أبدا. ففش خلال أكم تانية دقائق، يعني أقل من دقيقة، بلش تليفونات وناس تتصل وناس تسأل ويجوا على البيت، قلت شو في شو القصة. اجوا اولاد سلفي، قال لي معمي عمل حادث، وخير ما بعرفش، هلا بنحكي مع الكنيسة وبنسال. فصلت جاوبوني انه مزبوط عمل حادث، ولكن هي نقلوه على المستشفى وان شاء الله كل شيء تمام. بعدها بكم دقيقه اتصل معي رامز الجرايسي وقال لي انت بالبيت ام الامين؟ قلت له ايوه. قال احنا جايين لعندك. لما قال لي احنا جايين لعندك عرفت انه في اشي كتير اصعب من انه تضيع بالمستشفى.
0: صدمت العائلة بالمصاب الكبير الذي ألم بها، لكن وقعه لم يكن أقل أثراً في نفوس أصدقاء زياد وزملائه. النائب السابق طلب الصانع كان برفقة زياد في أريحة قبل وقوع الحادث، وأول ما تبادر إلى ذهنه لدى ورود خبر رحيل أبي الأمين أنه قضى في حادثة دبرها اليمين.
3: نهاية اللقاء هو استقال سيارته للعودة إلى الكنيسة، وفي الطريق الكنيسة وقع الحادث.

0: المرساوي، وعندما بلغنا ذلك كان موسى بتتصاعد، لأنه قبل يعني دقائق كنا معا وكنا في قمة الفرحة بالإنجاز الذي رأينا به انتصار لهذه القضية التي كان من أكثر المناضلين من أجلها هو المرحوم توفيق زياد، وكان في فرحة عارمة في هذا اللقاء بين أبناء قيادة الشعب الواحد. ولم نتخيل ولم نتوقع أننا بعد دقائق سنتلقى هذا الخبر الساعق. أول ما سمعنا بالخبر كان عندنا شكوك أنه المستوطنين قاموا بالاعتداء أو المستوطنين وراء العملية، يعني كان الجو مشحول لدرجة أنه لم نستبعد أنه اليمين يقوم بالاعتداء. مرحوم توفيق زياد،
1: لقد توفي توفيق زياد وهو في صلب حضوره السياسي والثقافي والنضالي، ما جعل خبر وفاته صدمة كبرى لكل محبيه وأصدقائه الذين شاركوه الكثير من لحظات حياته، كما قال لنا صديقه أديب أبو رحمون.
2: صحيح، أنا كنت يومتها في ساعات بعد الظهر في البيت وأنا أسمع الراديو، وإلا المذيع مذيع راديو إسرائيل يذيع خبر انه جرى حادث طرق مع توفيق زياد واجهش بالبكاء. انا ضليت حكيت مع الاخ روني الجرايسي ونزلنا تاكدنا من الخبر، نزلنا على بيت ابو الامين، وهناك كان يعني احنا ماشيين في الشارع الناس الشاعري صارت عارفه انه في اشي، يمكن احنا عرفنا متأخر اكثر عنه.
1: توفيق زياد شغل حتى وفاته رئاسة بلدية الناصرة إلى جانب كونه نائبا في الكنيست، وغيابه عن المشهد بشكل مفاجئ جاء في ظل مرحلة سياسية مفصلية بعد نحو عام من توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والذي دفع الجبهة التي قادها زياد والحزب الديمقراطي العربي لتوفير شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين. شمعون شتريت الذي كان وزيرا في حكومة رابين يتذكر أيضا يوم وفاة زياد.
3: هذا كان أسف وكان خبر مؤلم جدا، يعني اصطدام في الطرق هذا شيء مؤلم جدا، ولكن حدث ووقع ضحية لحدث طرق في طريق من أريحة إلى القدس.
1: خرجت الناصرة عن بكرة أبيها لوداع زياد. توافد إليها الآلاف من أبناء البلدات العربية والعشرات من الوفود من الضفة الغربية والجولان. مراسم التشييع كانت أشبه بتظاهرة وطنية كبرى. رفع المشيعون صور أبي الأمين وعليها بيت شعر من إحدى قصائده قال: من شدة حبي لبلادي لا أفنى وأموت، لكن أتجدد دوما أتجدد. وتلك الصورة علقت في البيوت العربية المحبة لزياد والمؤيدة لدربه لعقود. ساد الصمت ولم تسمع إلا أجراس الكنائس وآيات القرآن. هيهات أن يصدق أحد أن زياد قد ترجل من دون أن يقول كلمته الأخيرة، لا في السياسة ولا في الميدان ولا في الثقافة.
4: ثالث يوم أنا كأني صحيت فجأة أنه أنا بلقبه، يعني كل الوقت ما كنتش قادرة أفهم شو اللي عمال يصير، ويمكن كثرة الناس الأجر العذاب بيت الأجر نفسه، الناس رايحة وفود رايحة وفود جاي، مش قادرة أفهم أو أستوعب. بس أنا بتذكر حالي باليوم الثالث كأنه فهمت.
5: فخلى ما بلش يجي ناس وكثرة الاتصالات، بعدين فهمت أنه كان في خبر بالتلفزيون وإلى آخره، خلال يعني نص ساعة كانت واضحة الصورة.
1: كان توفيق زياد في حياته بنظر كثيرين ملكا للجمهور، فزياد الشاعر رسخ بكلماته مراحل كثيرة في نضال شعبه، فتحولت تلك الكلمات إلى أناشيد رددتها حناجر الفلسطينيين في أيامهم الوطنية.
6: ما دامت في أرضي زهرة، ما دامت في وطني صخرة، ما دامت في الأفق سحابة، ما دامت في الأرض ترابة، سأعيش وأحيا.
1: وزياد القائد المحلي ساهم في إعمار مدينته على مدار 19 عاما في رئاسة بلدية الناصرة.
7: بعد ما ذكرنا طلعت البسكليتات السياسية
5: استلم رئيس بلدية الناصري كان أول هم لإله إنه أولادنا يتعلموا. لهذا السبب في 19 سنة اللي كان هو رئيس بلدية فيهن انبنت 19 مدرسة، كل سنة كان مقدس إنه لازم مدرسة تطلع في الناصري، وبهاي الطريقة التغت في طريقة الغرف المستأجرة، صار لكل حي ولكل منطقة مدرسة، وهذا كان بفضل وجوده وإصراره على تحصيل الميزانيات لبناء مدارس للناصر بشكل خاص.
1: في الساحة الجماهيرية كان لتوفيق زياد دور كبير في مختلف النضالات التي خاضتها الأقلية العربية في إسرائيل، وأبرزها أحداث يوم الأرض وإصراره على الإضراب ومن ثم على إحياء ذكرى هذا اليوم.
8: يوم الأرض أخذوا السنة الماضية في لجنة المكافحة. للأسف الشديد أنا ما كنت في ذلك الاجتماع. كان تحويل يوم الأرض إلى عيد. إلى عيد بدور الناس تعيد على بعض. تاكل حلو وتاكل قطين. تاكل طمر وبيطلعوا بيكنيك. بيطلعوا بيكنيك. بدنا يلغوا يوم الأرض. يوم الأرض واسمه يوم الأرض وليس عيد. نجحنا هذه السنة في إلغاء هذا التعبير عيد. يا عمي حتى اليوم بعد مرور 1400 سنة بقول كل الناس بتقول يوم أحد ويوم القادسية ويوم اليرموك، وبتقول الناس يوم تأميم القناة، وبتقول الناس يوم إعلان الفلسطينية.
1: أما في الكنيست فقد دافع بشدة عن رؤيته السياسية التي تمثلت بحل الدولتين للشعبين.
9: أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن في بيوتكم ونامل أننا في قلوبكم أيضا. نحن جبهة عربية يهودية، برنامجنا الذي يقوم على أساس السلام العادل ومبدأ شعبين دولتين الذي يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق لاجئيه في العودة وإقامة دولته المستقلة. كل الناس العقلانيين والراغبون حقا في السلام العادل، هذا هو البرنامج الذي يسعون إليه.
1: لم يكن توفيق زياد منافسا سهلا لا في الساحة السياسية العربية ولا في الحلبة البرلمانية بشكل عام، لكنه كان يعرف الفرق الواضح بين تلك المنافسة والنقاط المشتركة الممكنة، وتمكن من خلق مساحات للمناورة السياسية والمناكفة.
10: كان اللقاء الأول شافني في المقهى تبع الكنيسة في فقط عضاء الكنيسة، وشاف لي هيك كرعة وصاء سارح، يعني مش مركز بكل انت هيك بايده مع حركة ايده، شو ماخذك يعني شو بتفكر؟ والله بقوله انا بفكر بهذا العالم بالكنيسة بهذا المحيط كيف بدي اخبر اسبح فيه. الا بقوله بدي احكي لك القصة، متفضل. قال لي ملك إسبانيا كان بده يبعث يختار أدميرال يطلع رأس الحملة الاستكشاف تبعته، وكانت في تلك الفترة حملات ومحاولات استكشاف العالم الجديد أمريكا وغيرها، فدعا أدميرالات البحرين وأعطاهم بيضة وقال

0: اللي بوقف البيضة بيطلع رأس الحملة. كل واحد حاول ما ضبط، أجا واحد خبطها كسرها وقفتها وطلع رأس الحملة. وأنا بقول لك اللي بتشوفه احكي وكمل.
1: انتباه هو يعني يتعلق على اللي تسأله. إذا تسأل المعسكر السلام في هناك تقدير، وفي هناك تقدير بالنسبة لمساهمتي في حزب التي هو مؤسس على المشاركة بين اليهود والعرب، ومساهمتي في تمكين تشكيل حكومة إسحاق رابين وبعد ذلك تأييد حكومة إسحاق رابين حتى الوفاة المؤلم سنة 94. ومن جهة أخرى المعارضين يذكروا الانتقاد والقطع الشعر التي هي بالنسبة للمعارضة إشارة لموقف ليس مقبول بالنسبة للمعارضة.
2: في المنزل وبين الأصدقاء كان يبحث عن مساحته الخاصة بقدر ما يتيح له الوقت لمتابعة شؤون الأبناء الأربعة والزوجة وكتابة الشعر.
3: بسبب انشغاله هو ما كانش موجود بشكل دائم، يعني أنا كنت بفضل أنه ما يكونش في هذا المحل بالمناصب اللي كان فيها ويكون معانا. أنا يعني بأحكي عن حالي، لأنه أنا زي أي بنت عادية، أنا بحاجة لأبوي في مراحل معينة من حياتي، فأنا كنت أستفقدلها. طبعا بهذا المحل بقدرش أنكر، يعني بقدر أقول طوبة لأمي اللي قدرت تكون، اللي قدرت تفكر كتير جوانب اللي كان مفروض هو يفكرها، بس هي كانت كتير متفهمة لمحله. وأنا بقول دايما لو أنه يمكن أمي ما حملتش هذا الحمل عنه، يعني بعرفش إذا بوصل لهي المحلات أو إذا بيكملوا مع بعض، بعرفش.
4: نتحدث نتشاور في قضايا، كنت بحاجة أن أسمع رأيه كعائلة أو الأولاد طبعا. كنت أستنى اللحظة اللي يكون فاضي فيها عشان نقعد نتحدث، بس مش بتوجيهات ولكن بالتشاور، وهذا كان مهم إله ومهم إلي. أهم شغلة كانت بالنسبة إله، خاصة أنه هو بغيب عن البيت نتيجة لإنشغالاته، مثلا لما يدخل على البيت، حتى لما بيجي من القدس، حتى لما بيجي من البلدية، أول سؤال كيف الأولاد؟ كيف
5: الأولاد؟ أبو الأمين كان إنسان، أولا إنسان، ولكن كان كمان عنده عصبية في ارتباطات أولاده، بحبوه بحب وإلى آخره وكذا. كان كل ما يعني يلاقي برنامج أو يخلق وقت حتى ينزل وياهن على خط البحر، على طبرية أو على حيفا أو على محلات التشغيل، ولكن ظروفه السياسية، ظروف عمله فرضت عليه وفرضت على الأولاد كثير من الأمور الصعبة جدا.
2: أدرك الموت توفيق زياد قبل أن يتمكن من بناء بديل يواصل دربه بذات النهج الذي ترسخ في أذهان محبيه.
6: برأيي يعني هنالك فرق كبير بين عضو كنيسة وبين قائد. القائد قد يكون قائد حتى خارج الكنيسة، هو قائد وهي يستمد مكانته من الالتفات الشعبي ومن المكانة الجماهيرية ومن الخاريزما ومن القدرة لقيادة الجماهير. هو ترسخ في الذهنية بيوم الأرض وقيادة الجماهير والمواجهة والجبهة وأشعاره الوطنية.
2: رحل زياد وبقي من يحاول تخليد ذكراه.
5: بلدية الشوامل أطلقت شارع على اسمه، بلدية السخنية أطلقت شارع على اسمه، بلدية أريحة، بلدية عرابي أخذت موافقة زوجته قبل أسبوعين على إطلاق شارع في عرابي على اسم توفيق زياد. فهذا إحياء لذكرى يعني.
7: على مهلي لأني لست كالكبريت أضيء لمرة وأموت. لأن

0: أني لست كالكبريت أضيء لمرة وأموت، ولكني كنيران المجوس أضيء من مهدي إلى لحدي ومن سلفي إلى نسلي، طويل كالمدى نفسي، وأتقن حرفة النمل على مهلي، لأن وظيفة التاريخ أن يمشي كما نملي.
1: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.

0: تعرف وين بيت ابو سمير؟
1: انا اللي بعرف اخوي. شايف اشاره تمهل جديده؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد اشارتين برضو جداد، وبالاشاره الثالثه
0: برضو جديده.
1: كله جديد هون اخوي.
2: جديد الخطه المروريه اشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربيه من اجل سلامتكم، باحترام السلطه الوطنيه للامان على الطرق ووزاره المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. ان اللبيب من الاشاره شو
1: يصلوا.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز.

الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت واشنطن بوست نقلا عن مصادر أمريكية بأن تقييما استخباريا خلص إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية رغم أسابيع من القصف الأمريكي والإسرائيلي. وأضافت المصادر أن طهران قادرة على تحمل الحصار لعدة أشهر، وأن قيادتها باتت أكثر تشددا وثقة بقدرتها على مواجهة الضغوط. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي الذي نقل إليها عبر باكستان، وأشار إلى أن إيران ستبلغ الوسيط الباكستاني بأي قرار فور التوصل إلى نتيجة نهائية، مؤكدا أن الخطوات المقبلة ستحدد بناء على نتائج الرسائل المتبادلة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت نائب وزير النفط العراقي وعددا من الأشخاص والكيانات التجارية. وقالت الوزارة أن العقوبات جاءت على خلفية

0: أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة طلبت من تركيا منع إبحار 15 سفينة ضمن أسطول متجه إلى قطاع غزة. وأضافت التقارير أن واشنطن تتحرك بالتنسيق مع إسرائيل لعرقلة انطلاق الأسطول المتوقع وصوله منتصف الشهر الجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء فعاليات كانت قد استثنيت من تعليمات الجبهة الداخلية في منطقة الحدود الشمالية، وذلك خشية رد محتمل من حزب الله عقب الغارة التي استهدفت بيروت أمس. ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى التحلي باليقظة، مؤكدا أنه لا تغيير حتى الآن في تعليمات الجبهة الداخلية. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح متوسطة بعد تعرضه للدهس في مدينة الطيبي، ونقل الطفل إلى مستشفى بلنسون لتلقي العلاج. ضبطت الشرطة في بلدة الشبلي عبوة ناسفة عسكرية وسترة عسكرية وعشرات قطع السلاح والذخيرة خلال مداهمة نفذتها قوات من الشرطة وحرس الحدود. وبحسب الشرطة جرى اعتقال صاحب المنزل البالغ من العمر 51 عاما للتحقيق على أن يعرض على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف مع احتمال تشكل غبار يحد من مدى الرؤية في شمال غربي النقب. نهار الغد يكون الطقس صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

جلست. جلست والخوف بعينيها،

103.3 107.8 FM.